0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أمس قرأنا الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في باب ليس المؤمن بالطعام، قرأنا 7 أحاديث، 5 منها صحيحة وحديثان ضعيفان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر قال سالم ولده قال ما سمعت عبد الله، يعني ذكرها في باب ليس المؤمن بالطعان، والطعان معناه الذي يطعن في الناس ويتكلم فيهم ويطعن في أعراضهم بغير حق، فليس هذا من صفات المؤمن. ولذا هذا الأمر يحتاج إلى انتباه من المسلم، وهو طعنه على مسلم الأصل فيه أنه محرم إلا إذا كان بحق فيما دلت عليه الأدلة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق.

0: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمتي الحرج إلا مسلما اقترض من عرض أخيه المسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة عرق أهل النار. فالطعن في عرض المسلم الأصل أنه ممنوع ولا يجوز، محرم، إلا إذا وجدت مصلحة كما دلت عليه الأدلة، كمبتدع يضلل على الناس، أو فاسق جاهر بفسقه فيذكر ليحذر بقدر الحاجة، فإن هذا قد جاءت به الأدلة. وإلا فالأصل المنع من ذلك، فيجب على المسلم أن يراعي هذا الجانب، وأن لا يكون قوله في مسلم بطعن إلا بحق. قال سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. يحكي عن والده: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، أي ما سمعته يلعن أحد. ليس إنسانا، وليس هنا من أدوات الاستثناء كما هو معلوم. تقول: قام القوم ليس زيدا، أي إلا زيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. ليس السن والظفر، أي إلا السن والظفر. فقوله هنا في هذا الأثر ليس إنسانا، أي إلا إنسانا. وقد جاء هذا صريحا في رواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا إنسانا واحدا. وفي رواية أخرى: إلا مرة. وهذه المرة لعل ابن عمر، أو هذا الأصل أن له فيها عذر، كما جاء في رواية البيهقي أن عبدا من عبيده أغضبه فقال له ذلك ثم اعتقه رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، أي لا يجوز له ذلك، ولا يليق هذا بمقام المؤمن أن يكون صفته اللعن. جاء في رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا يكون الصديق لعانا. وفي هذا الحديث دليل على ما بوب عليه البخاري، وأن المؤمن ليس من شأنه اللعن. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الأب قدوة حسنة لولده. تأمل سالما يحكي عن أبيه: إذا كان الأب يسب يأتي الابن يسب، إذا كان الأب يلعن غالبا ما يأتي الابن يلعن، وإذا كان الأب حافظا للسانه ضابطا كان الولد في الغالب كذلك. وينبغي أن يكون الأب قدوة صالحة حتى إن أولاده ينقلون فعله ويأتسون به ويحثون غيرهم على ذلك. والحديث الثاني حديث جابر، وسبق أنه من طريق الفضل بن مبشر ضعيف: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال بعض الشراح: الفرق بين الفاحش والمتفحش أن الفاحش هو الذي يجري الفحش على لسانه طبيعة وعادة، والمتفحش هو الذي يتكلف ذلك ويأتي بالكلام الفاحش وليس هذا من عادته. إن الله لا يحب الفاحش، الذي هو من أصله فاحش، يجري الفحش على لسانه، والمراد بالفحش أي الكلام القبيح المؤذي الذي في مجاوزة للحد. والمتفحش محتمل ما ذكره بعض الشراح أن المراد من يتكلف ذلك وليس هذا من سجيته ولكن يفعله، ومحتمل أن هذا من باب تنويع اللفظ وأن فيه ذما لمن يجري على لسانه الفحش، سواء كان يجري على لسانه طبيعة أو كان يأتي به وإن لم يكن طبيعة. قال: ولا الصياح في الأسواق. أما الشطر الأول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش فله شواهد كثيرة عن عائشة في صحيح مسلم وعن أسامة بن زيد خارج الصحيح وعن جماعة من الصحابة أن الله لا يحب الفاحش المتفحش. والصياح في الأسواق السند هذا ضعيف، لكن قد جاء في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصخاب في الأسواق. الصخاب أي رافع الصوت. ولا ينبغي أن يكون المسلم كذلك، إذا دخل السوق لحاجته يدخل بسكينة هدوء، يدخل ذاكرا لله جل وعلا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فيما استطاع، ولا يكون صياحا لا في شراء السلع يشتري بهدوء ولا في بيعها. والحديث الثالث حديث عائشة أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. والسام بمعنى الموت. أي دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقالت عائشة: وعليكم، ولعنكم الله، وغضب الله عليكم. أي دعت عليهم بأن السام يكون عليهم أي الموت، وزادتهم بذلك قول: ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، أي تمهلي تأني لا تستعجلي. وكان هو قد أجابهم قال: عليكم. قال: وعليكم. أي وعليكم مثل ما دعوتم علينا. عليك بالرفق أي اللين، وإياك والعنف والفحش. العنف أي الشدة والقساوة، والفحش أي الألفاظ التي فيها مجاوزة للحد. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، هي قد رددت عليهم بمثل ما قالوا، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال العلماء في تنبيهه عليه الصلاة والسلام لعائشة على هذه الكلمات، قالوا: إن القصد في ذلك أنها أطلقت عليهم ألفاظا إنما يستحقونها إذا ماتوا على ما هم عليه، وهي اللعنة والغضب. فهم إذا ماتوا على هذا الدين اليهودي استحقوا هذه الأمور، ولكن ما داموا أحياء فيحتمل أن يرجعوا عن ذلك الدين للإسلام، قالوا فكان إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليها لهذا السبب، لأنها أعطتهم حكما لا يستحقونه إلا إذا ماتوا على ما هم عليه. وقال بعض الشراح إنما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه كان يطمع في هدايتهم وإسلامهم، فكره منها ما قالت لما قد يؤدي ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام. وأيضا قال بعضهم إنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعويدا لها على حسن المنطق وحفظ اللسان وعدم الفحش في القول. وإن كانوا قد يستحقون مثل هذه الألفاظ، وكل هذه معاني صحيحة ومقاصد صحيحة، وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ليس من صفة المؤمن الفحش في القول، والفحش كما سبق يطلق على المجاوزة في القول، ويطلق على ذكر الأشياء السيئة من الفواحش، لكن القول إذا حصل فيه مجاوزة وتعدي سمى فحشا. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من صفات العاقل أن يعرض عن كلام السفهاء إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلام هؤلاء، لم يبالي بهم. ستتعب إذا أردت أن تجازي كل سفيه بقوله. فالتغافل من صفات العاقل، لا سيما إذا كان المتكلم سفيها ليس لكلامه تأثير ولا يترتب على ذلك مفسدة. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الدعاء بالباطل بغير حق لا يستجاب، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المؤمن مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب، مع أنه خطأ يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو على إنسان صالح بغير حق، هذا لا يستجاب. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البريء، أي هذه صفة المؤمن، لا يكون طعانا أي طعانا في الناس قادحا في أعراضهم بغير حق، ولا يكون لعانا. وتأمل هذه صيغة مبالغة، أي لا يكون منه هذا الشيء كثيرا مترددا. ولا الفاحش كما سبق في بيان معنى الفحش، ولا البذيء، والبذاء أيضا في الأقوال السيئة. والفعل قد والفحش قد يطلق على الأفعال، فالفحش يطلق على الأقوال وعلى الأفعال، فالزنا سمى الله فاحشة وهو فعل، فليس المؤمن بالفاحش في أفعاله ولا البذيء في أقواله. والحديث الخامس حديث أبي هريرة لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وذو الوجهين ليس معنى أن عنده وجهين حسيين، بل المراد من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هو وجه واحد له الوجه الحسي، لكن صفات هذا الوجه وأفعاله تتقلب. فذو الوجهين من يأتي كل طائفة من الناس بمثل ما هم عليه، يدخل إلى الأمراء والملوك يمدحهم ويثني عليهم، ويخرج إلى خصومهم ومن لا يحبهم يذمهم يسبهم يقدح فيهم، يأتي إلى العالم يثني عليه يمدح في وجهه، فإذا خرج يذمه. كما قال الصنعاني رحمه الله: وهذا اغتراب الدين، فاصبر فإنني غريب وأصحابي كثير بلا عد، إذا ما رأوني عظموني، وإن أغب فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا عرضي. يعني أمامه يثنون عليه يمدحونه، إذا غاب يتكلمون عليه ويقدحون فيه. هذا ذو الوجهين. ذو الوجهين كثير من أصحاب السياسات الآن ذو وجهين، يجلس مع المستقيمين يتكلم بلسانهم، يجلس مع العلمانيين يتكلم بلسانهم، يجلس مع الكفار يعطيهم ما يريدون. فذو وجهين كما قد تذاكرنا نحن وأنتم أبيات من؟ أبيات البيحاني، ماذا قال في أولها؟ نعم، يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يكون منهم، ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يكون منهم. وعن ماركس أي زعيم الشيوعية الاشتراكية يأخذ كل درس، وعند الإنجليز يكون منهم، حتى قال في آخر: وفي باريس محسوب فرنسي. يعني مع الناس كل واحد يأتي بوجهه. فهذا ذو الوجهين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون أمينا. والمعنى في هذا الحديث، هذا الخبر المراد به النهي، أي لا ينبغي أن يأتمنه الناس، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، أي لا ينبغي أن يكون مؤتمنا عند الناس، يكون أمينا على أمورهم، فإنه متقلب لا يؤتمن. فذو الوجهين ليس بأمين في حقيقته، ولا ينبغي أن يجعله الناس أمينا، بل هذا من صفات المنافقين. جاء ناس إلى عبد الله بن عمر فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ندخل عند أمرائنا فنتكلم عندهم بالثناء، فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلاف ما تكلمنا به عندهم، أي نذمهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا شر الناس. في هذا الحديث حث على الإخلاص والصدق وعدم المراءة للناس والمداهنة. وما أريح ذلك، يسير على مبدأ ووضوح أمام العدو والصديق، فإن عاش عاش حميدا، وإن مات مات حميدا. والحديث السادس هو أثر عن عبد الله بن مسعود قال: الأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم مأخوذ من اللؤم، وما هو اللؤم؟ اللؤم مشتق من الالتئام، والالتئام بمعنى الاجتماع، فمعنى التأم الجرح أي اجتمع وانضم بعضه إلى بعض بعد أن كان منفتحا. قال العلماء: وسمي اللؤم لؤما لأنه يجمع كثيرا من الصفات السيئة، يجتمع في صفات سيئة كثير. وألأم أخلاق المؤمن الفحش، يعني هذه الصفة هي الصفة التي تجمع الشر الكثير، هو الفحش، فحش اللسان، مجاوزة الحد في الكلام، التعدي فيه، عدم الانضباط بالحق، قول الباطل، هذا ألأم أخلاق المؤمن. والأثر الأخير أثر علي رضي الله عنه وهو ضعيف: لعن اللعانون. قال مروان: الذين يلعنون الناس. قد جاء ما يدل على هذا الأثر أن اللعنة تعود إلى الذي لعن إن لم يكن الملعون أهلا. هذا الحديث فيه بيان أنه ليس من صفات المؤمن الطعن واللعن والفحش في القول، وأن المؤمن يكون ملازما للحق في أقواله. هذه أبواب نقرأها للعمل بها، لا لمجرد الاستمتاع بسماع هذه الأدلة والأحاديث دون عمل. فنحن ما اخترنا هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد إلا لنتأدب جميعا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما طلبة العلم، فهم أحق الناس أن يحفظوا ألسنهم عن كل طعن بغير حق، وعن اللعن، وعن الفحش في القول، وعن البذاءة، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب. قد يغضب المسلم، ولكن لا يحمل غضبه أن يجاوز الحد في كلامه. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا جميعا. أخ يقول: هل يدخل في قوله لا يحب الصياح في الأسواق المحرج؟ هذا البيع الذي هو يسمونه عندنا الحراج، وهو اسمه بيع من يزيد، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبيعون بمن يزيد، يقول من يزيد، فهذا يزيد شيئا ثم يقول من يزيد، ولكن ليس على الحال الذي الآن. أما الآن أسواق والصياح هذا مذموم. أخ يقول: بعض الطلاب يرفعون أصواتهم في المسجد خصوصا بعد العشاء، وهذا من الخطأ. عمر رضي الله عنه أراد أن يؤدب من يرفع صوته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام احتراما للمسجد ولموضع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منعه أن هؤلاء كانوا من الأعراب، وقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. فخطأ، وينبغي أن تكون المساجد فيها سكينة. أخ ينبه على أمرين قال مهمين: قال الأمر الأول الأوراق التي تحتوي على آيات وأحاديث وأسماء الله، فربما نجدها في السكن أو الطريق أو الدرج، وهذا نبهنا عليه مرارا، وأنه ينبغي أن يكون هذا هما للصغير والكبير، يجد ورقة فيها ذكر لله يرفعها، وهذا من تعظيم شعائر الله الذي هو دليل على تقوى الله جل وعلا، ومن كان معظما لذلك فهذا دليل على أنه متقي لله، فلا يجوز رميها في هذه الأماكن التي تمتهن فيها، ومن وجدها يرفعها. قال الأمر الثاني يحصل بصاق ونخام عند مكان الشرب، وهذا منظر مؤذي، وهذا من الخطأ أيضا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة وهم في بعض الغزوات مر فوجد أوساخا في أماكنهم حول خيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم، والفناء الذي يكون متسع أمام البيت، فكيف إذا كان هذا بداخل المسجد؟ فهذا الصرح أولا من المسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة، وهذا مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ هذه الأمة، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد ولا تدفن، فهذا خطأ مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالف لأمره للصحابة بتنظيف أفنيتهم وأماكنهم، فالذي يبصق يبصق في الحمام أو في منديل معه أو يخرج إلى خارج بصاق في مكان لا يؤذي به الناس، أما يبصق في مكان الشرب ويأتي الآخر يشرب وفيه البصاق فهذا يعتبر من الخطأ ومخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إذا كان كما هو الحال عندنا مكان الشرب في هذا المكان فهذا محرم لا يجوز، فإنه مسجد وكيف يبصق فيه ويؤذي غيره؟ ولا بد يعني لطالب العلم أن يكون على أحسن الأحوال في كل شأنه. سبقا حفظنا أثرا لبعض الأئمة وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، مر معنا اليوم في سند البخاري، وكان مما يقول قال يا طلبة العلم إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس، وصية يا طلبة العلم، يا طلبة العلم إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس في كل شيء، في أقوالكم وأفعالكم، في أماكنكم، في سكناتكم، في دعوتكم، في معاملتكم للناس، في معاملتكم مع الله، أفضل الناس. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للخير، وإلا فالعمل بالعلم وتطبيق العلم، طالب العلم يطبق العلم على نفسه، هذا من أهم ما يكون، على نفسه، على بيته، على أولاده، في سائر شأنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ينذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن

0: ذكر مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولاها وقدمها لإخوانه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان في موضوع عظيم وجدير بالعناية، وهو كمال هذه الشريعة الإسلامية واستغناؤها عن بدع المبتدعين وزيادة الجهال عن وكفايتها للأمة في كل ما تحتاج إليه. ولقد أجاد وأفاد وأبان ما ينبغي بيانه، فجزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والثبات على دينه والعافية من مضلات الفتن. إن الأمر وكما سمعتم، هذه الشريعة التي جاء بها خير الخلق وأفضلهم وسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة كاملة، ليست في حاجة إلى زيادة أحد من الناس. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكملها الله لعباده فيما يتعلق بالقلوب والأعمال والأقوال، وبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليه، فما من شيء يقربهم من الله ويباعدهم من غضبه ويدنيهم من رحمته إلا بينه لهم عليه الصلاة والسلام. فلم يقبله ربه جل وعلا إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمونه. فالأنبياء جميعا قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ودلوا أممهم على كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة وحذروهم من كل ما يضرهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وهو إمامهم، فقد دلهم على كل خير وأنذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام. ولما خطب الناس في حجة الوداع في عرفات في يوم الجمعة 9 ذي الحجة قال لهم، بين لهم ما يحتاجون إليه، وأبان لهم أن أمور الجاهلية مرفوضة وأن دماء الجاهلية مرفوضة وأن الربا مرفوض، ودعاهم

عليه الصلاة والسلام، فرفع جعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ الناس ما بعثه الله به من أوامر ونواهي وشرايا وأعمال. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع والأخبار الصادقة عما كان وما يكون، ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. فما من خير ينفعهم في هذه العاجلة وفي الآخرة إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر من البدع، وسمعتم في المحاضرة كمال هذه الشريعة واستفاءها لحاجات الناس في العبادات والمعاملات والأخلاق والسيرة وسائر أحوال الأمة. ولهذا حذر الأمة من البدع، لأنه لا وجه لها ولا حاجة إليها، بل هي في الحقيقة تشير إلى أن هناك نقصا وأن هذا المبتدع يريد أن يكمل. هذه بلية عظيمة، اعتقاد أحد من الناس أن الشريعة ناقصة كفر وضلال وردة عن الإسلام. فالمبتدعون وإن لم يقولوا هذا بالألسنة، فالحال وظاهر العمل يقتضي ذلك، وإلا فما الداعي إلى هذه البدع؟ فإن قالوا إن الرسول جاء بها فقد كذبوا، فعليهم الدليل. وإذا كان الرسول جاء بها لم تكن بدعة، لأن البدعة إنما هي ما أحدث في هذه الشريعة من غير دليل ولا برهان، هذه البدعة. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ينكر عليهم سبحانه ذلك ويعيبهم بذلك ويحذرهم، ويقول جل وعلا أم ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوك من الله شيئا، ويقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن تبيان لكل شيء، وجاءت السنة تفسر ما قد يخفى ويشكل، كما قال سبحانه وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول يبين ما قد يخفى ويشرح ما قد يخفى عليه الصلاة والسلام، وبعثه الله بأحكام وشرائع لم تذكر في القرآن بل جاءت في الوحي الثاني وهو وحي السنة. فإن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه الوحي القرآني ووحي السنة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما أوحى الله إليه القرآن أوحى إليه السنة، فما جاء في الصلاة والصيام وغير ذلك والحج وغير ذلك كل ذلك وحي، كما أن القرآن وحي. فالله جل وعلا أوحى إليه بما شاء من أمره ليبلغه الناس عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ وبين عليه الصلاة والسلام، ولم يمت ولم يقبله ربه حتى بلغ ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فوجب على الناس على جميع الثقلين الاكتفاء بما بينه عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه وطريقه وشريعته، والحذر من أي بدعة قولية أو فعلية. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتبرعوا من سبيله. فالسبل هي الطرق الخارجة عن دين الله يمينا وشمالا، وهي البدع والأهواء والشبهات والشهوات التي بلي بها الناس. وقد خط رسول خطا مستقيما عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل ما الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرأ عن سبيله. فسبيل الله ودينه قوي وصراطه مستقيم.

0: الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي والشرائع والأحكام التي جاء بها الكتاب العظيم والسنة المطهرة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. والله جعل وحيه نورا وروحا كما سمعتم في قوله تعالى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تهدي به كتابه ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وحي الله روح تحصل به الحياة ونور تحصل به البصيرة، فمن لم يرزق هذا الوحي فلا بصيرة ولا حياة، فهو كالأنعام أو أضل من الأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن لم يرزق روح الوحي ونور الوحي فإنه في ضلاله وعماه وموته وظلمته، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به الناس. فالميت كافر، فإذا أسلم أحياه الله وأعطاه النور. فبالإسلام تحصل الحياة، وبالعلم والهدى تحصل البصيرة. فوحي الله عز وجل الذي جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة هو الحياة وهو النور، والروح به تحصل الحياة، وهو النور به تحصل البصيرة والعلم. لا بدع كثيرة حدثت في القرون المفضلة فأنكرها أئمة الإسلام وبينوا بطلانها، كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والغلو فيها. وأول من أحدث هذا الرافضة، فصاح بهم المسلمون وأنكروا عليهم أعمالهم القبيحة، ثم تابعهم بعض جهال أهل السنة في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، ثم جاءت هذه البدعة بدعة المولد، ثم انتشرت في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها، وهكذا أصحابه رضي الله عنه لم يفعلوها ولم يأمروا بها، ثم القرن الثاني والثالث لم يفعلوا ذلك ولم يعرفوا. فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه ولكانوا أولى به لعلمهم وفضلهم، ولأنهم أحب منا وخير منا في كل شيء، وهم أحب منا للرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وأكثر علما وأكمل هدى. فلو كان الاحتفال بالموالد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره، لكانوا بهذا أخص وأعلم وأفضل وأولى. فلما لم يفعلوه ولم يدعوا إليه ولم يرشدوا إليه، علم أنه بدعة محدثة في الدين ويجب تركها والحذر منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه هو رد، يعني هو مردود على من أحدث، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام، خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فما أحدثه الناس في دين الله مما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذه البدع التي أخبر أنها ضلالة عليه الصلاة والسلام. وحبه صلى الله عليه وسلم وتوليه يكون بمتابعته والسير على شريعته والموالاة على ذلك والمعاداة في ذلك. هكذا يكون حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون حب لله عز وجل، يكون باتباع الشرع والتمسك بالهدى والسير على منهج القوي الذي سار عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون، قل يا أيها الناس، هذه الآية سماها المحنة، قل يعني قل يا محمد، قل يا أيها الرسول الناس، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم الله. وهكذا يقال لمن زعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدث البدع، يقال: إن كنت تحب الرسول فاتبعه بما جاء به واستقم على سيره وطريقه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الهدى وهذا هو النور وهذا للأمور تبع. وقد أحدث هذه بدعة الفاطميون المعروفون ملوك مصر والمغرب في القرن الرابع وبعده إلى القرن إلى أول القرن السادس، كانوا ينتسبون إلى أهل البيت إلى أولاد فاطمة كذبا وزورا. قد بين علماء التاريخ وعلماء الأنساب أنهم كاذبون وأن أصلهم يهود، ثم انتسبوا إلى التشيع والرفض، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض أعوذ بالله. فأحدثوا في الناس بدعا وشرورا كثيرة، وغيروا شرع أحكام الله، وملك منهم جماعة كبيرة بالظلم والفساد والشر. ومن جملة ما أحدثوا القرن الرابع الإحسان بالموالد، فأوجدوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين وفاطمة ولحاكمهم، هم أول من أحدث هذا فيما ذكر جمع من المؤرخين. ثم تابعهم بعض الجهلة وبعض الناس من أهل السنة على هذا الباطل وعلى هذه البدعة حتى انتشرت في كثير من بلاد المسلمين بأسبابهم، فعليه مثل آثام من تبعهم في هذا نسأل الله العافية. والواجب على أهل الإسلام وعلى حكام المسلمين وعلى علماء الإسلام ينتبهوا لهذا الأمر، وأن لا ينقادوا وراء من أحدث هذه البدعة. ويزعم بعض الناس عندما يحاسب ويناقش بهذا أن هذا فيه إحياء، أن في هذا إحياء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لسيرته وأخلاقه، فيقال لهم يا سبحان الله ما بقي طريق لإحياء سنته وبيان أخلاقه وذكر ما عمله إلا إحياء البدع. سبحان الله ما أعظم شأنه. الصحابة جهلوا هذا وقصروا في هذا، وهكذا القرن الثاني والثالث قصروا في هذا، وأنتم هديتم لهذا؟ أليس في بيان سيرته بالمواعظ والتدفين والدروس في المدارس والمعاهد والجامعات وخطب الجمع وخطب الأعياد والمواعظ التي يقوم بها المسلمون، أليس فيها كفاية حتى توجدوا بدعة من ربيع أول من كل سنة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقع فيها من الشرك في بعض الأمصار وبعض الدول، يقع في هذا الاحتفال من أنواع الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ونداءه وطلبه شفاء المرضى والنصر على الأعداء، ما هو أكبر من هذه البدعة؟ يقع فيها أنواع من الشرك الأكبر نعوذ بالله، ويقع فيها بدع كثيرة أخرى، وربما وقع فيه بعض البلدان اختلاط بين الرجال والنساء وشرب للخمور إلى غير هذا نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذه البدعة تجر إلى بدع كثيرة ويقع فيها أنواع من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. ثم قد يزين لهم الشيطان ويقول إن النبي يحضركم عليه الصلاة والسلام، إن يأتي إليهم من قبره ويحضر احتفالاتهم، فإذا جاءوا في أثناء الحفل قاموا قياما وقالوا هذا النبي جاء. هذا من جهلهم وضلالهم وعماهم، فالرسول لا يخرج من قبره إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. البعث يوم القيامة هو بعث يقوم من قبره، يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه قبل يوم القيامة، أول من يقوم هو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أما هذا ما في شيء، هذا من جهلهم وضلالهم وقباوة كثير منهم أنهم يزعمون أنه يخرج ويأتيهم ويشهد بدعته، هذا من الضلال الكبير والفساد العظيم نسأل الله العافية. المقصود أن هذه البدعة لو سلمت من كل شيء، ولو كانت سالمة من كل شيء ما فيها إلا قرآن أو حديث أو كلام طيب، هي بدعة وضلالة منكرة، لأنها بدعة محدثة في الدين، فكيف إذا كان فيها أنواع من الشرك الأكبر وكان فيها أنواع من البدع وأنواع من إضاعة الأموال والأطعمة الكثيرة والذبائح التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فالمقصود من هذا هو الانتباه واليقظة، لأن الناس اختلطوا الآن، اختلط الحابب النابل، وسافر الناس من البلدان الكثيرة، وجاء جماعة من الخارج إلى الداخل يروجون هذه البدع وأشبهها ويدعون إليها ويدعون إلى البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها كما تفعل الرافضة. ومن جملة من يدعو إلى هذا الرافضة قبحهم الله، هم يدعون أبدا إلى الشرك بالله وإلى وسائل الشرك من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها والغلو فيها، ويدعون إلى هذه الموالد كما تبعهم جهال من جهال أهل السنة حتى دعوا إلى ذلك وبنوا مساجد على القبور وعظموها وسألوا أهلها شفاء المرضى والنصر على الأعداء وطافوا بالقبور وطلبوا المدد والعون كما وجدوا هذا في بلدان كثيرة في مصر والشام والعراق وبلدان لا تحصى. كل هذا بسبب الجهل وترويج الباطل من دعاة الباطل وسكوت الكثير من العلماء عن هذه البدع الكثيرة حتى ظنها الجهال دينا وقربة. فالواجب على أهل العلم بالشرع أن يصدعوا بالحق وأن ينذروا الناس عواقب هذه البدع ويحذروهم من شرها وأنها شر وبلاء وأنها منكر لا يجوز إقرارها لا من حاكم ولا من عالم، بل يجب بيان الحق. والله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فليس بعده دين جديد وليس بعده عبادات جديدة، بل ما شرعه الله على رسوله هو المشروع وما نهى عنه هو المنهي، وليس لأحد يحدث شيئا. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما يكون متبعا لهم بإحسان إلا من سار على نهجهم وطريقهم، فلم يقصر ولم يزل ويحدث البدع. فالواجب أن يسير المسلمون على منهج الصحابة من غير زيادة ولا نقصان، بل يتبعونهم ويترضون عنهم ويسلكون مسالكهم. وقد سمعتم ما ذكر لكم المحاضر من قصة ابن مسعود مع الذين أحدثوا حدثا دون هذا، حدثا دون هذا حملهم عليه حب العبادة، فجلسوا في مساجد الكوفة يسبحون ويحمدون ويكبرون، وعليهم رؤساء يقولون: سبحوا كذا وسبحوا كذا واحمدوا كذا وكبروا كذا، ويعدهم بالحصى، يقول لهم: سبحوا 100 كبروا 100 احمدوا 100. فلما نظموا هذا التنظيم وهذا الطريق الذي ما انزل الله به من سلطان اتاهم عبد الله المسعود وانكر عليه وقال كلمه عظيمه: انكم لاهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتحوا باب ضلاله، انتم بين امرين، اما انكم اهدى من اصحاب النبي وافضل منهم واعلم، واما انكم مفتتحوا باب ضلاله. فليسوا اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليسوا افضل منهم، فوجب القسم الثاني وهو ان مفتتحوا باب ضلاله بهذه البدعه. فاذا كان جمع ناس يقول لهم: سبحوا 100 وكبروا كذا وعدوا كذا، يامرهم وينهاهم بهذا ويرتب لهم نظاما في هذا، يكون مفتتحا باب ضلاله، فكيف بمن احدث احتفالات يقول لهم: افعلوا كذا افعلوا كذا، ويقص عليهم القصائد ويغريهم بغلوف النبي عليه الصلاه والسلام والاستعانه به والسؤال لشفاء المرضى والنصر على الاعداء الى غير هذا من الشرور العظيمه التي توقع في الشرك الاكبر. هؤلاء اعظم واكبر واشر واسوأ عاقبه من اولئك الذين قالوا: سبحوا 100 وهللوا 100 وامرهم بهذا رئيسهم ويعدون ذلك بالحصر. هؤلاء ما قصدوا الا مجرد التسبيح، وهؤلاء قصدوا احداث دين جديد، دين جديد وشرع جديد في ربيع الاول يفعلونه ويجتمعون عليه ويقيمون له الولائم والخيام الكثيره والذبائح الكثيره الى غير هذا مما يقع منهم مع الغلو والشرك من كثير منهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفيما ذكره المحاضر وفيما بينه الله ورسوله مقنع لكل طالب حق. من تامل الادله الشرعيه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان البدع وشرها والحذر منها وسوء عاقبتها كفاه ذلك واغناه ذلك عن حدقه المتحلقين وعن تحبيب اهل البدع ما يروجون من بدعهم، وعرف بذلك ان ما هم عليه خطا وغلط وضلال، عليهم ان يتوبوا منه وعليهم ان يرجعوا منه وان يستقيموا على دين الله وان يلزموا شرع الله وان يحذروا ما ابتدعه المبتدعون. وقد يقع هذا من بعض الناس جهلا منه يحسب انه على هدى، قد يقع هذا من بعض الناس جهلا يحسب ان ما فعله الناس طيب، فيجب تنبيهه وبيان الحق له حتى يرجع عن جهله وعن ضلاله في هذا الشيء الذي حمله عليه الجهل. والله سبحانه هو الذي يهدي من يشاء، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكثر بينهم علماء الهدى، وأن يعلمهم ما ينفعهم ويعيدهم ما يضرهم، وأن يصلح حكامهم وقادتهم، وأن يوفق الجميع لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والعمل بها والحذر مما خلفها، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على الحق والعافية المضلة للفتن، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان محاضرته وعن كلمته خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة، بارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. لا مؤاخذة، بعض الأخوات المسلمات يتضررن من وجود بعض الأخوة المسلمين في أماكن المخصصة لهم، ويحرمون من هذه الجلسات ومن هذه المحاضرة في كل مرة. نرجو من الأخوة يعني مستقبلا عدم شغل هذا المكان خلفي من المسجد وتركه للأخوة الأخوات المسلمات حتى يستفيدنا مثلهن.
0: نبهنا على هذا في بعض الجمعة الماضية، ينبغي لإخواننا لا يختلطوا بالنساء في محله، مصابيح مؤخرة هذه لهم حتى يستفيدوا من هذه المحاضرات والندوات، وفي هذه الرحمة بحمد الله سعت وكفاية الرجال، فلا نسمح لأحد يدخل عندهم هنا. نسأل الله للجميع الهداية.
2: يا شيخ، هذا كتاب من وصايا الرسول في صفحة 26 وصفحة 27، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعباس أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة فقرأ في من القراءة في أول ركعة، فقل وأنت قائما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 5 ركعات.
0: هذه غير صلاة التسبيح، هذه صلاة التسبيح سورة غير صحيحة، موضوعة من الموضوعات غير صحيحة، يسمونها صلاة التسبيح.
2: نعم.
0: صححها قوم من أهل العلم والصواب أنها غير صحيحة غير مشروعة. نعم.
2: الكتاب هذا شيخ مرخص من عندكم؟
0: ما ادري والله، ما اسمع.
2: لا مكتوب عليه انك ناس وكل حاجه.
0: شسمه.
2: من وصايا الرسول 55 وصيه جمعها ورتبها حمزه محمد صالح عجاج.
0: ننظر هنا عندنا ضروري ان شاء الله. هلا بعدين
1: السؤال.
0: نعم.
1: احد الاخوه يقول انا امام مسجد، هل يجوز لي ان احضر حلق العلم مثل هذه المحاضره واترك المسجد الذي انا امامه وقت المحاضره؟ أن بنينا تقاضى راتب من هذا المسجد.
0: نعم نعم، لا بأس، تستني بي ويصلي عنك إذا تيسر وتأتي، أما إذا لم يتيسر صلي بهم ثم تأتي. نعم، صلي إذا تيسر من يجنب عنك فلا بأس، وإذا ما تيسر صلي بهم تجي تحضر ثم تعود صلي بهم العشاء والحمد لله. نعم.
1: قطعة أرض بجوار أرضي الزراعية، وهذه الأرض مندثرة وميتة ومجهولة الملك، حيث أنني سألت جدي عنها فأخبرني أنه لا يعلم أنها لنا ولا يعلم لمن هي، فأصحاب الأملاك التي بجواري حددوا لي أملاكهم ولم يقولوا بأنها لهم، حيث أنني قمت باستخراج حجة استحكام لأرض زراعية وضممت هذه الأرض إلى ملكي لكي أستفيد منها وأحييها. أرجو من سماحتكم الإيضاح حول هذه المسألة وما قمنا به من تملكها.
0: هذه عند المحاكم ولاة الأمور تراجع الطريقة المتبعة في هذا، ما دام اتصلت بالمحكمة وعرضوا حجة الاستحكام الحمد لله. نعم.
1: اشتريت قطعة أرض وهي الآن معروضة للبيع ولم أزكيها حتى الآن، حيث أنني نويت أن أزكيها عندما أقوم ببيعها لكل السنوات التي لم أزكيها، أرجو إفادتي عن هذا وشكرا.
0: إذا كانت الأرض معدة للبيع، اشتريتها معدة للبيع، عليك الزكاة عن كل سنة بحسب قيمتها غلاء ورخصة، لأن السنين تختلف، قد تكون في وقت رخيصة وفي وقت رفعة الثمن، فعليك أن تزكيها في كل سنة بحسابها، تتشاور مع أهل الخبرة بها، وإذا انتهيتم إلى شيء تزكي على حسب ما ظهر لكم من قيمتها كل سنة يعني حتى تبيعها.
1: السنوات الماضية كلها يزكيها
0: ما دامت بنية البيع. ما دام أن اشتراها للتجارة. نعم.
1: سؤالي أن الله رزقني بطفلة ولكن في كل يد 6 أصابع، وكلما جاء سؤال فيها تتطلع إلى أيديها وتتعقد كل ما دار الحديث حولها، وهل يجوز شرعا قص الأصابع الزائدة حيث أنها مقبلة على الدراسة وأمور كثيرة؟ جزاكم الله خيرا.
0: لا حرج في ذلك، أصبع الزائد الذي يراه طبيب الجيد الحاذق اللي ما في مضر عليها ولا خطر لا بأس بأخذه من محل الزائد وتبقى 5. نعم.
1: وبعد
2: بالنسبة البريدية مثل ما تفضل، إذا ذكر الرسول في القرآن قالوا نشاهد حاضر معنا،
0: هذا من أغلاطهم الطبيعة. نعم.
2: وإسلامهم مش حقر،
0: هذا من أغلاطهم، هذا من غلط يحلم.
2: لكن هل هم مسلمين ولا لا؟
0: ينظر في أعمالهم بعدين، غير هذه ما تكفرهم، يحسب أنهم جهل يحسبون أنه يحضر لأنهم يظنون أنه حي موجود بينهم وأنه خرج من قبره.
1: السلام عليكم. وبعد، فإن تبرج الفتيات وتميع الشباب أكبر من أن يسكت عنه، وإن من لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. حدث يا سماحة الشيخ البارحة أن فتاتين متبرجتين سافرات كاشفات الوجوه والسواعد، ورأيت أمرا حز في نفسي وأحزنني أن الشباب حولهن يحاولن إركابهن جبرا أمام الجميع. هذا ما حدث اختصارا، فبماذا تنصحون إذا تكرر هذا؟ فإن الشاب لا يملك شيء إزاء ذلك، وربما دخل في مشاكل وربما سجن وغير ذلك. وفق الله الجميع.
0: هذا قد بدأ فيه، إن شاء الله ينتهي، قد بلغ المسؤولون إن شاء الله يستهي. نسأل الله للهداية للجميع، نسأل الله للهداية ويوفق ولاة الأمور لقضاء على أسباب هذه الفتنة.
1: علمنا بفتواكم أن الفخذ عورة، فلبسنا السروال الطويل الساتر للفخذ، وجاءت بعض الجرائد والمجلات والجهات الأخرى تدعونا إلى لبس السروال القصير لأنه من الحضارة والمدنية. نرجو الرد على الصحف التي حاربت السروال الطويل وأنه رجعية.
0: إن شاء الله، لا شك أن الفخذ عورة والواجب ستره. قد بلغنا عن كثير من الناس أنهم يلبسون سراويل قصيرة وثيابا رقيقة، وهذا خطر عظيم فيما يتعلق بالصلاة وخطر على ظهور العورات. فالواجب الحذر من هذا، أن يكون السراويل طويلة على الأقل إلى الركبة حتى تستر الفخذ، وإذا كانت قصيرة وجب أن يكون الثوب الذي فوقها قميص الذي فوقها صفير يستر العورة. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
1: وإحدى الأخوات تقول: أنا امرأة حط 5 أيام أول رمضان ثم طهرت، وبعد 20 يوم رجعت علي العادة 5 أيام، لكنني صليت وصمت، هل أعيد أم لا؟
0: نعم نعم، الأيام التي صمتيها ومعك الدم هذا غلط ومنكر، عليك التوبة إلى الله من هذا، عليك التوبة إلى الله، لأن هل لا تصوم ولا تصلي، فالتي الأيام التي صمتيها الأخيرة أو الأولى عليك قضاء الصيام، لأنها أيام من رمضان وأنت لا تصلح للصيام ومعك الحي، فصومها باطل، صومك إياها باطل، وعليك قضاؤها وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة فلا تقرأ، لأن هل لا تصلي، لكن عليك التوبة إلى الله من صلاتك وأنت حائض، من صومك وأنت حائض. الله جل وعلا وضع عن الحائض ونفث الصوم والصلاة، وجعلها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض لا تصلي ولا تصوم، وهكذا النفس لا تصلي ولا تصوم ماذا معها الدم قبل 40، وعليها قضاء الصوم بعد الطهر، وليس عليهما قضاء الصلاة، إنما تقضيان الصوم صوم رمضان. وإذا طهرت النفس قبل رمضان قبل 40 فإنها تغتسل، لو طهرت وهي بنت 30 أو 20 أو 25، ما مضى من نفاسها إلا 25 أو 20 أو 30، إذا طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تبقى حتى تكمل 40، ما هو لازم تكمل 40، متى رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو لم يرضي عليها من 40 إلى 20 أو 25 أو 30.

أكبر الله أكبر الله

0: هل إذا جامع السيد مملوكته وأنجبت منه هل تكون بعد ذلك حرة؟ وهل ينسب الولد له؟
1: نعم، إذا جامعها وحملت منه الولد له، وتكون هي أم ولد، وتعتق بموته، ليس له بيعها، بل متى مات اعتقت. نعم.
0: بعد مرور، اللهم صل على رسول الله، بعد مرور سنين طويلة من العشرة مع زوجتي أم أطفالي، وقطعنا من العمر 40 عاما، ولم تدم الأيام على كل إنسان، فطلقتها في حال غضب 3 طلقات في وقت واحد وفي مكان واحد، ما قولكم رضي الله عنكم بهذا الطلاق اللي هو نافذ؟
1: هذا محل نظر، تراجع المحكمة وتراجعنا ونشوف، ولا محكمة أنت وإياها وليها، ينظر فيه، ينظر في غضبك ما شأن غضبك، ليس مجرد غضب يمنع الطلاق، إنما غضب دون غضب. نعم.
0: أقسمت على زوجتي ألا تحضر فرح بنت خالتي أو بنت خالتها، وقلت لها لو حضرت لا تجلسين معي في البيت مرة أخرى، ولكن عندما سافرت من اليمن إلى السعودية علمت أنها حضرت هذا الفرح علما بأنه في بلد آخر، فما موقفي؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت أردت الطلاق أنها تطلق بذلك يقع طلقها، ممكن أنت ما أردت الطلاق إنما أردت تخويفها وتحذيرها، فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة اليمين.
0: حاولت استخدام أهلي دون جدوى، حيث أنني لا أستطيع الغياب عنهم أكثر من 6 أشهر شرعا، فحاولت النزول إلى أهلي ولكن الكفيل رفض نزولي، هل أنا آثم في غيابي عنهم هذا؟
1: ليس عليك إن شاء الله، ما دام في طلب الرزق طلب الحلال والحرص على جلب الخير لهم فأنت على خير إن شاء الله، وإذا استطعت أن تزورهم بين وقت وآخر ولو أقل من 6 أشهر وترجع يكون أحسن وأولى، 6 طويلة في هذا الوقت في هذا العصر، فإذا تيسر أن تزورهم بين 3 أشهر 4 أشهر ثم ترجع إلى عملك هذا خير وأسلم. نعم.
0: ما رأي سماعتكم في الشيعة؟ وهل يجوز لنا أن نتحدث ونأكل ونشرب ونتدرب معهم علما بأنهم موجودون في الحرس الوطني وغيره، وهم يصلون معنا في المسجد مع الجماعة ويقولون بأننا لسنا شيعة وهم يكذبون، وهل نخبر المسؤولون عنهم؟ جزاكم الله خيرا.
1: الشيعة أقسام، ليسوا قسما واحدا، أقسام وفرق كثيرة، حتى ذكر بعض من يذكر الفرق أنهم 22 فرقة، هم فرق كثيرة، من شرهم الرافضة، من نخبتهم الرافضة عباد علي يعبدون عليا ويؤلهونه، والباطنية 12، هؤلاء من شرهم، والباطنية النصيرية كذلك، لكن هؤلاء الذين عندكم يتظاهرون بخير، يقول لسنا منهم، احملهم على أحسن المحامل، ماذا يصلوا معكم ويتظاهرون بالخير ويقول لسنا شيعة، فتسأل الله لهم الهداية، لا تتهموهم بغير حق، ما دام معكم بخير وفي مضوا على الصلاة ويتظاهرون بأن ليسوا شيعة فالحمد لله، سأل الله لهم الهداية. نعم.
2: لكن الشيخ إذا ثبت أنهم شيعة،
1: نعم لا بهم مثل المدينة، بهم مثل لا، هذا خاص بمكة، نعم خاص بمكة، أما المدينة فلا بأس، إذا دعت الحاجة إلى مجيئهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أقر وفد النصارى في المدينة ووفد الوثنيين من ثقيف كذلك. نعم.
0: رضعت من امرأة ولكن لا أحد يؤكد عدد الرضعات، هل أبناء هذه المرأة إخوة لي، علما أن المرأة المرضعة قد توفت ولم أعرفها؟ رضعت من امرأة ولكن لا أحد أكد لي عدد الرضعات، فهل أبناء هذه المرأة إخوة لي، علما أن المرأة المرضعة قد توفت ولا أعرفها؟
1: لا بد من ثبات الرضاع، ثبوت الرضاع ثبوتا شرعيا، وأن يكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونك في الحولين صغير، وأن تكون رضعات 5 أو أكثر، فإذا لم يثبت هذا فليسوا إخوة لك وليسوا محارمة لكن كانوا بنات، لا، لأن الواجب الاحتياط في هذه الأمور والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا لم يثبت الرضاع الشرعي فليسوا إخوة لك. نعم.
0: إذا جئت من العمل أكون متعبا جدا، فأحيانا
1: كل هذه الأسئلة ما لا تعلق بالمحاضرة،
0: كلها من هذا القبيل،
1: لم يسألوا عن البدع ولا ما يتحلل
0: كم مرة بعضهم.
1: نعم. اللهم اهدنا وهي.
0: اللهم أمين رب العالمين.
1: نعم.
0: بسم الله. ما حكم مجالسة من لم يصلون بالرغم أنهم أقارب لنا، وما حكم زيارة القبور لطالب شيء منها كإظهار سرقة أو دعاء. ما حكم زيارة القبور لطالب شيء منها؟
1: واللي قبله
0: ما حكم مجالسة من لم يصلوا بالرغم أنهم أقارب لنا؟ ونفس السؤال، ما حكم زيارة القبور لطالب؟
1: هذا له تعلق بالمحاضرة، كذلك السؤال قبله متعلق بالشيعة له تعلق بالمحاضرة. أما أصحاب أقاربك الذين لا يصلون، هؤلاء الواجب مقاطعتهم، وأن لا تزورهم وأن لا يزوروك، وأن لا تدعوهم إلى ولينا ولا تقبل دعوتهم إلى ولينا، بل عليك أن تقاطعهم حتى يهديهم الله ويصلوا، لأن ترك الصلاة منكر عظيم، بل كفر وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العدل بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالواجب عليك أن تقاطعهم وأن تبتعد عنهم إلا إذا قبلوا النصيحة، عليك أن تنصح وتبين لهم أنهم قد فعلوا منكرا عظيما وكفرا فواحا وشرا مستطيرا، لعلك أن تنصحهم وتبين لهم خطأ ما وقعوا فيه وأنه منكر عظيم وأنه كفر وضلال، لعل الله يهديهم بأسبابه. وعليك أيضا أن تحرر من له كلمة يقدرونها منه، أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فوجبت مقاطعتهم وهجرانهم حتى يتوبوا من هذا العمل السيء. أما زيارة القبور بطلب الموتى والاستغاثة بالموتى، هذا كفر أكبر، هذا الشرك الأكبر. أن يزور الموتى كالذي يزور الحسين في مصر أو عبد القادر في العراق أو غيرهم يسألونهم قضاء الحاجات أو المدد المدد، هذا كفر أكبر. وهكذا في أي بلاد، من يزور الموتى لطلب الحاجات منهم أو شفاء المرضى أو المدد أو العون، هذا كفر أكبر. هذا دين المشركين الأولين والباقي، هذا دين قريش الكفار نسأل الله العافية. نعم.
0: هل هناك في الدين بدعة مباحة؟ وما معنى قول عمر نعمة البدعة هذه؟
1: ما في الدين بدعة مباحة ولا مكروهة، كلها ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. فليس في الدين بدعة لا مباحة ولا مستحبة، بل كل البدع في الدين ضلالة. وأما ما يسميه بعض الناس بدعا مثل المدارس ومثل البناء المنارات، هذه ليست بدعة، هذه أمور دعت إليها الحاجة هي قربة. فالمنارة يجي لرفع الصوت بالأذان حتى يسمعه الناس، والمدارس يجي لتعليمها القرآن والسنة، والأربطة يجي لنفع الفقراء، فليس هذه من البدع، بل هذه من الحسنات والخيرات والقربات. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، فالمراد به من حيث اللغة، لأنه لما جمعهم على إمام واحد التراويح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرات لعدة ليالي ثم ترك، وخاف أن ترضى عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر واستخلف عمر، رأى يجمعهم على إمام واحد، لأنه يصلي أوزاعا في المسجد، هذا يصلي لأربعة، هذا يصلي ثلاثة، هذا يصلي لنفسه، فرأى يجمعهم وجمعهم كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، لأنه يؤمن قد أمن الآن الفرض وانقطع الوحي، فلهذا جمعهم رضي الله عنه. وقال نعمة البدعة من حيث اللغة، إن البدعة في اللغة ما كان على غير مثال سابق، فهذه الصلاة التي جمعهم عليها واستمروا عليها بدعة من حيث اللغة لا من حيث الدين، فإن الرسول قد فعلها ودعا إليها صلى الله عليه وسلم وصلى بهم عدة ليالي، فلم تكن بدعة بل قربة وطاعة.
0: هل دعاء الإمام وتأمين المصلين بعد الفريضة من البدع؟ وهل يجوز رفع اليدين في دعاء القنوت؟
1: كون الإمام يدعو بعد الفرائض الخمس ويؤمن على دعاء البدع، ما لها أصل، ما كان النبي يفعله ولا أصحابه. إذا سلم الإمام والمأمون كل يشتغل بذكر الله جل وعلا، أما كون الإمام يرفع يديه ويدعو ويؤمنون، هذا ما لها أصل، هذا من البدع. أما القنوت مشروع، رفع يديه القنوت مشروع، قد سبق عليه الصلاة والسلام رفع يديه القنوت في النوازل، وقنوت الوتر مثل قنوت النوازل. لعل هذا يشمل. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتموا الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أمه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة حدثنا همام وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوا مما قال. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، انتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. حدثنا أبو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى
6: الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر.

Христос. Стоит, Расул.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.

معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون،

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى.

تعالى منها اسمه جل وعلا الرب. وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخني يقول: هل يمكن أن نقول أن صلاة الكسوف لا تأتي بغتة لما وصل إليه الناس الآن من تطورات في علم الفلك، فإنهم يعلنون بالكسوف؟ أولا، إعلانهم بهذا ليس شيئا متحققا، قد يقع وقد لا يقع الذي أعلنوه، وكم من مرات يعلنون ولا يكون. ثانيا، أنه ليس كل الناس يصله هذه الأخبار، فليس كل الناس متابعا لما يقال في ذلك، وربما يبلغ ذلك بعض الناس فقط. ثم الدليل قد جاء به. وأخني يقول: هل ينتقض الوضوء في حق من مس ذكره بيده؟ وكذلك حمل المصحف، هل يجوز بغير وضوء؟ أما نقض الوضوء بمس الذكر فقد تقدم معنا الكلام فيه كثيرا، وأن الأرجح فيه أنه لا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، أي فمسه يكون كما تمس أي بضعة من جسدك. وأما حديث من مس ذكره فهل يتوضأ، فقد حمله جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله على الاستحباب، وأن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب. وأما حمل المصحف بغير وضوء، فكان المراد حمله بشيء هو معلق به ونحو ذلك، فهذا جائز. قد جاء عن السلف أنهم كانوا يحملون المصحف بعلاقته وهم محدثون، بل رخص بعض السلف للحائض أن تحمل المصحف بعلاقته. وأما إن كان المراد بحمل أي القراءة فيه ومسه، يباشر مسه بيده، فهذا منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الذي سار عليه عمل السلف. وأخ يقول، وأيضا يقول في سؤاله: هناك أخ يصلي الوتر في أول الليل ثم ينام، ويقوم في آخر الليل فيحب أن يصلي، فكيف يصنع؟ يجوز له أن يصلي مثنى مثنى، إذا كان قد أوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخره، فيجوز أن يصلي مثنى مثنى. قد استدل العلماء لذلك بحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى 9 ركعات وسلم في 9 صلى بعدها ركعتين، ولكن لا يوتر. إذا صلى مثنى مثنى فلا يعيد الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. وجاء هذا أيضا عن بعض الصحابة أنه كان إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ في آخره يصلي شفعا، والأفضل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل إن طمع أنه سيقوم، ليكون آخر صلاته بالليل الوتر. لكن إن خشي أنه لا يقوم فأوتر في أول الليل ثم استيقظ، فله أن يصلي شفعا ولا يعيد الوتر. ويقول في السؤال الأخير، قال: هناك طالب علم يزعم أن التصوير مسألة خلافية اجتهادية معتبرة، ويقول المسبحة مستحبة، وكذلك يقول حلق القزع مسألة خلافية والصحيح أنه مكروه وقد نقله ابن القيم. قال: وكذلك يقول القات مكروه وليس محرم، ويستدل بعض كلام أهل العلم، فما النصيحة له؟ وهل يعد هذا طالب علم؟ أما بعض المسائل التي ذكرت في التصوير، التصوير نعم فيه أدلة قاطعة بتحريمه، أدلة كثيرة، نحو 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها بعضهم في تحريم التصوير، وألف الشيخ رحمه الله رسالة في تحريم تصوير ذوات الأرواح، فهي مسألة فيها أدلة كثيرة. لكن هل هذه المسألة من باب الاعتقاد أو أن المخالف فيها يكون ضالا مبتدعا منحرفا، لا ليس كذلك. فليس الخلاف في هذه المسألة يكون المخالف فيه مبتدعا ضالا منحرفا عن السنة، لا سيما التصوير ببعض الآلات التي وجدت في هذه الأزمنة، فقد كان هناك وجهة نظر لبعض العلماء فيها. مسألة المسبحة أيضا بعض العلماء حكم على بأن بدعة، ومن العلماء من ذكر بعض الأدلة التي تحتمل ذلك، فلا ينكر عليه لو رأى أنها مشروعة قال هي مشروعة، ولا سيما إن لم يكن للعد إنما للتذكير ونحوه. وهكذا حلق القزع الذي قاله هنا هو قول أكثر العلماء أنه مكروه. نعم الدليل فيه صريح أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، ولذا بعض العلماء جزم بالتحريم كالشيخ بن باز رحمه الله مثلا في هذا الزمان، والشيخ بن عثيمين يقول حرام إذا كان على وجه يشبه حلاقة الكفار، أما إذا كان لا يشبه حلاقة الكفار فهو مكروه، فجعله حراما لأجل التشبه. وأكثر العلماء يقولون هو مكروه، ونعم نقله ابن القيم وغيره أنه مكروه. فكونه يقول بهذه المسائل لا يمنع ذلك أن يقول أن يكون طالب علم. هل يعد هذا طالب علم؟ نعم قد يكون طالب علم، ولا تخرج هذه المسائل أو القول بها بهذه الاختيارات عن أن يكون طالب علم، ولا سيما إذا قال هذا باجتهاد إذا كان مجتهدا وأهلا لذلك. ونصيحتنا الآن يتحرى الحق، يتحرى الحق فيما يقول، يقول قولا يكون له حجة أمام الله تعالى إذا قال به. فمثلا قال هذا الشيء جائز أو هذا الشيء مشروع، حجة أمام الله سبحانه، إن كان له حجة فهذا له وهو من أهل الأخذ بالحجة ولا يكون عن هوى. والإنسان يتحرى الحق أينما وجده ويأخذ بالدليل. وبعض الأمور كما سبق فيها أدلة قاطعة كالتصوير، في أدلة كثيرة قاطعة بتحريمه، ولكن هو نعم ليس من باب أن المخالف فيه قد خالف السنة ويكون مبتدعا بمجرد قوله إن هذا الشيء جائز. وهذا مما يرمي به أهل التحزب أهل السنة، يقولون يبدعون بما ليس سببا في التبديع مثل التصوير، وهذا غير صحيح أن أهل السنة يبدعون بالتصوير، لإنما يقولون هذا صار من علامات أهل التحزب أنهم يتساهلون بهذه المعاصي، ولذا ترى من تحزب منهم يتساهل بذلك. لكن هل كل من يقول بذلك ويفعل ذلك نقول هو مبتدع؟ لا، ليس هذا من التبديع، ليس هذا من أسباب التبديع. أخ يقول هناك مساجد فيها قبور في ضاحي المسجد التابع للمسجد، وهناك مساجد بداخلها قبور وعزل ذلك القبر بخشب، فهل يكفي هذا مع كونه داخل جدران المسجد؟ أما عزله بخشب فلا يكفي، لا يزال داخل المسجد، وما الذي يضرهم لو أخرجوه ونقلوا إلى مقبرة المسلمين يكون مع المسلمين، فلماذا يلجون إلى ذلك جعل الخشب أو بناء جدار وهو لا يزال داخل المسجد فينقل إلى مقبرة المسلمين ويخرج من المسجد؟ وأما الذي في ضاحي المسجد أي من مرافق المسجد الذي هو تابع للمسجد، فبعض العلماء يرى أن حكمه حكم القبر الذي في المسجد، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له ذلك الحكم لأنه صار مفصولا. أما الذي يصلي في ذلك الضاحي فلا شك أنه يشمله الحكم، مثلا كان هذا ضاحي المسجد خلف المسجد والقبر فيه، فالذي يصلي في ضاحي المسجد هذا كما إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في ذلك الضاحي فإنهم سيستقبلون القبر، فهذا لا شك أنه يشملهم النهي ولا تصح صلاتهم. بقي الذي في داخل المسجد، الذي في داخل المسجد إن وجد مسجدا آخر يصلي فيه فهو أفضل له وأسلم، وإن لم يجد مسجدا آخر فعسى أن لا يكون عليه شيء. لأن القبر صار خارج جدران المسجد مفصولا عنه. قد تقدم معنا أن المقبرة إذا فصلت عن المسجد بجدار صحت الصلاة في ذلك المسجد. بقي النصيحة للمسلمين الذين في مساجدهم قبور، عليهم أن يخرجوها إلى مقبرة المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يتعصب قول هذا جدي أو هذا والدي أو هذا من قبيلتي، فإن هذا يخل بعبادة الناس، أولا يخل بتوحيدهم لله، قد يتعلقون به من دون الله ويقع الشرك، وهكذا يخل بعبادتهم بصلاتهم، فلا يرضى أن يكون سببا في الإخلال بعبادة الناس أو الإخلال بعقيدتهم. وإنك لترى في هذا الباب عجائب، بعض الناس تراه صالحا طيبا يصلي في المسجد، فإذا جاء إلى هذا الموضوع تعصب وأبى ذلك، يمتنع، يقول لا يمكن إخراج جدي أو أبي من المسجد. وبعض الناس يدخل للناس من جانب آخر أن هذا من باب التراث والآثار التي يجب الحفاظ عليها، وأن الذي يخرج القبور من المساجد هذا اعتدى على التراث وغيره، وهذا والله من تزيين الشيطان ومن تلبيس أعوان الشيطان. أي تراث إذا كان سيدعو إلى الشرك بالله تعالى؟ هذا يقال هذا من المخازي، من المعايب، ليس من التراث الذي يمدح، هذا من مخازي الناس أن توجد في مساجدهم قبور، فهو سبب يدعو إلى الشرك بالله تعالى. وبعض الناس ولله الحمد يستجيب، كان هناك مسجد كما تعلمون في هذه المدينة في نحو 5 قبور، فعرضنا على أهل هؤلاء المدفونين أنهم يخرجون إلى المقبرة العامة، فانشرحت صدورهم لذلك وهم أناس صلحاء، وتم ولله الحمد حفر قبور، قبر لكل ميت منهم، ثم أخرجوا من ذلك المسجد ودفنوا في مقبرة المسلمين، وصار هذا خيرا لهم. وناس آخرون كما سبق أردنا ذلك فاعترض بعض من كنا نظن فيه خيرا، تعصبا لبعض آبائه أنه لا يمكن إخراجه من مكان الذي هو فيه، مع أنه يعلم أن ذلك الضريح كان يعبد من دون الله، كان في فترة من الفترات يقدم الناس له الذبائح والنذور ويدعونه من دون الله، والتوفيق بيد الله. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في تطهير مساجدهم من ذلك، وجعلها مساجد قائمة على ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته، بل دعا إليه وهو في سكرات الموت، وكان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا قاله وهو في سياق الموت. وقال جندب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يموت يقول قبل أن يموت ب5 ليال، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وهو في آخر حياته، فالواجب امتثال ذلك. فاتخاذ القبور مساجد هو ببناء المساجد عليها وهو بالصلاة عندها، فمن بنى المساجد على القبور فقد اتخذ القبور مساجد، ومن صلى عندها ولو لم يبني مسجدا فقد اتخذها مساجد. هناك بعض المصلين يصلي على الكرسي وعنده القدرة على المشي بحجة أنه لا يستطيع السجود بسبب الإصابة في بعض المفاصل، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان لا يستطيع السجود ويستطيع القيام فيجب عليه القيام، فإذا وصل إلى السجود قعد على الكرسي وسجد قاعدة. وأما كونه لا يستطيع السجود ويستطيع القيام ومع ذلك يبدأ الصلاة من أولها وهو قاعد، فهذا صلاته الفريضة لا تصح، فإن القيام ركن في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا مع أنه كان مريضا إلا إذا عجز عن القيام. وهكذا يقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمر الله تعالى بالقيام. فإذا كان يستطيع القيام فيجب عليه القيام، ولا يجوز أن يقعد من أول صلاته، إنما يقعد في الصلاة من عجز عن القيام ولم يقدر عليه. ومتى صلى الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام لا تصح صلاته. أخ يقول: والدي يعمل في عمل يكون في وقت الصلاة ويقضي الصلاة بعد وقتها، فهل هذا المال الذي يكتسبه حلال وهو ينفق علي منه؟ إن كان العمل الذي يعمله مباحا ليس عملا محرما ويأخذ هذا المال مقابل العمل الذي يعمله فالمال حلال، لكن فعله حرام. تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الشغل لا يجوز له ذلك، بل الواجب عليه إذا جاء وقت الصلاة أن يترك العمل، يؤدي الصلاة ثم يرجع إلى عمله، وهذا من الشيطان، وإلا فكم تستغرق الصلاة؟ لا تستغرق أكثر من ثلث ساعة مع الحضور إلى المسجد وصلاة السنة قبلها أو بعدها في الغالب، أو نصف ساعة أكثر ما يمكن أن يكون في كثير من مساجد المسلمين. فلا يجوز له ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لأجل العمل، حتى يخرج وقتها لأجل العمل وهو آثم على ذلك. وأخ يقول: وجدت امرأة تعالج البصر بلحس العينين، والذي عنده ضعف في بصره تلحس عينيه فيقوى بصره، وأحيانا تلحس العين فيخرج منها حصى أو أي شيء، فهل يجوز الذهاب إليها للتداوي؟ في الغالب أن هذه الأفعال التي تكون علاجا بأسباب غير معلومة تكون من أفعال السحرة والمشعوذين، لأن التداوي من شرط أن يكون بأسباب معلومة ليست خفية، سواء كان يتعالج برقية أو بغيره يكون سببا ظاهرا. أما الأسباب الخفية هذه لا يملكها البشر، هذه لله سبحانه وتعالى قد يجعل لعبده العلاج في سبب خفي، أو من أجرى الله تعالى ذلك على يديه من الأنبياء كعيسى، وما جعل الله على يديه من علاج بعض المرضى بالمسح. وأما غيره فغالبا ما يفعل هذه الأفعال من يكون له صلة بالشياطين، ويكون فعل هذا عن طريق السحر ونحوه، فمثل هذا لا يذهب إليها، ويتعالج الإنسان عند من يعالج بسبب ظاهر. وأخ يقول: أعمل في السعودية في مؤسسة غسيل سيارات، وصاحب العمل رجل شيعي، فهل هذا جائز؟ الذي جاء به الأدلة من القرآن والسنة والذي سار عليه السلف هو البعد عن مجالسة أهل البدع والأهواء، البعد عن مخالطتهم ومصاحبتهم والكون معهم، لا سيما إذا كان هذا المبتدع له سلطة على من سواه وله أمر ونهي عليه وهو في درجة أرفع منه كصاحب العمل، فعليك أن تفر من مجالسة المبتدع في مثل هذا الموضع. فالشيعي هذا مبتدع ضال، وإن كان غاليا في تشيعه إلى الرفض ونحوه فهو من الكفر بالله تعالى، فلا يجوز مجالسته ولا العمل معه، فقد يضر الإنسان في دينه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. فكل من ترك شيئا لله وحفاظا على دينه يعطيه الله تعالى خيرا مما ترك. وأخ يقول: أبو هريرة كم صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكم أخذ عنه العلم حتى أصبح من أكثر الصحابة حفظا، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وهو حافظ الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، والسبب في كونه حافظ الصحابة مع أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة راجع إلى أمرين. الأمر الأول وهو الأساس، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا ينسى شيئا سمعه منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من يبسط رداءه فلا يسمع مني شيئا إلا حفظه. فبسط أبو هريرة رداءه فدعا له بذلك، فكان لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا حفظه. السبب الثاني وهو سبب مما يبذل من الأسباب، وهو التفرغ والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال بعض الصحابة أكثر أبو هريرة، قال أبو هريرة: يقولون أكثر أبو هريرة يرحم الله إخواني المهاجرين، كان يشغلهم الصفق في الأسواق أي التجارة، ورحم الله إخواني الأنصار، كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فالملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الدعوة التي دعا له بها كان لها أثر عظيم في كونه كان أحفظ الصحابة. وأخ يقول: أحد الطلاب جاء من سفر إلى أحد المراكز، مكث فيه ينتظر، يقوم بعمل ينتظر متى ينتهي ويسافر، فهل يصلي النوافل أو يقتصر على الفرائض؟ إن كان قد حدد مدة لهذا العمل، هذا العمل يحتاج مثلا أسبوع أو أكثر أو 5 أيام أو أكثر، فهنا يصلي النوافل من أول ما يصل، من أول ما يصل فهو في حكم المقيم لأنه قد عزم على بقاء مدة. أما إذا كان مترددا لا يدري متى ينتهي، ممكن ينتهي في يوم، في يومين، في أسبوع، في 10 أيام، فهذا في حكم المسافر، وإن طالت مدة بقائه فلا يصلي النوافل إلا ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، كالوتر، كالضحى، كراتبة الفجر، فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها سفرا ولا حضرا، أي في غالب أوقاته لا سيما الضحى. أخن يقول: رجل صلى المغرب ونسي الفاتحة في الركعة الأخيرة، ثم قام وصلى ركعة وسلم ولم يسجد للسهو، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، فإذا نسي سجود السهو ولم يسجده أو لم يكن يعلم ذلك فصلاته صحيحة. وأخ يسأل بسؤال حاصله، يقول: إن أخته مزوجة لرجل من الحوثيين وأفكارها أفكار الشيعة، وقد دعت أمها للذهاب إليها وتريد أن تحجزها عندها، وأنا منعت أمي من الذهاب فجعلت تدعو علي، هل علي شيء في هذا الأمر؟ لا ليس عليك شيء، بل إن شاء الله لك أجر في هذا الأمر أن تمنعها من جليس السوء، فامرأة شيعية تدعو إلى أفكار الشيعة هذا جليس السوء، بل الواجب على أمها أن تنصحها، أن تذكرها بالله، إن لم تستجب تهجرها، وأنت بقدر ما تستطيع تنصح أختك وتبين لها ضلال الشيعة وما هم عليه، عسى الله تعالى أن يهديها، وإلا إن لم تهتدي تضر نفسها. وأما منع الأم منها أو منع الأخ منها أو منع الابن منها فليس هذا من العقوق، لأنها ستؤثر عليها فهي جليس سوء. وأخ يقول: أخذت دبة عسل ب1800 سعودي وأعطيت البائع جزءا من المبلغ، وكان الصرف حينئذ مرتفعا، وكان الاتفاق أن أقضيه الباقي بالعملة السعودية، فلما نقص الصرف جئت لأقضيه فقال: أريدها بالعملة اليمنية. فقلت له: إن الاتفاق كان على قضائها بالعملة السعودية، فقال: قد سألت بعض الدعاة فقال لا بد أن يكون القضاء باليمني. لا ليس كذلك، بل ليس له إلا أن يقضيه بالعملة السعودية التي كان الشراء بها، فهو اشترى منه بعملة وبقي جزء منها، فيقضيه بالعملة التي اشترى، لأنه إذا قضاه بعملة أخرى معناه أنه ألزمه مصارفة دون تقابض، وهذا ربا. أن يحصل صرف بدون تقابض هذا ربا. بقي هنا شيء آخر ينبه عليه العلماء، إذا كان هذا القضاء بعد الأجل، حان أجل الدين وما زال الصرف مرتفعا فلم يقضه، ماطله وهو قادر على القضاء حتى نقص هذا الصرف، فهنا شيء آخر وهو حمل هذا الفارق بسبب المماطلة لظلمه، فإن المماطل ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. جاء في رواية خارج الصحيح قال يحل عرضه وعقوبته. فإذا كان جاء الأجل وما زال الصرف مرتفعا ولم يقضه، ماطله وأخر وهو قادر على القضاء ليس معصرا حتى نقص الصرف بعد حلول الأجل، فهنا نعم يلزم بدفع الفارق إليه. وأخن يقول إذا ترك الإمام بعض آيات الفاتحة ناسيا فماذا يلزمه، مع العلم أنه لم ينتبه إلا بعد السلام، يعيد الركعة التي ترك فيها بعض آيات الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فإذا نبه على ذلك بعد السلام فإنه يعيد ركعة ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم ويسلم. وأخ يقول إذا صلى الإمام صلاة جهرية ولم يجهر بالقراءة فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، فالإصرار في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية مستحب. أخ يقول إذا كان الإنسان ينال ما قدر الله له ولا بد، وإن لم يقدر الله له شيئا لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ نريد جوابا مفصلا في ذلك. الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى وقدر لها أسبابا، وكلها من قدر الله، فتقدير الأمر أصلا وتقدير الأسباب كله من قدر الله، وجعل الله تعالى حصول أشياء مربوطا بأسبابها، وكله في قدر الله، فمن فعل الأسباب نال ما قدره الله تعالى له مربوطا بذلك السبب، ومن لم يفعله لم ينل ذلك الشيء الذي جعله الله مقدرا بذلك السبب. فالأشياء جعل الله تعالى لها أسبابا، والدعاء من الأسباب. فمثل الذي يريد الولد في هذه الدنيا يبذل سببه وهو الزواج، وإلا كيف يأتيه الولد؟ ولا يقول إذا كان قد قدر الله لي أولادا سيأتيني أولاد. الذي يريد يحيى ويقيم صلبه ويقوى على أعماله في الدنيا وأعمال الآخرة، يأكل ويشرب وينام، وفي أسباب قدرها الله تعالى لاستمرار حياته، ولا يقول إن كتب الله لي الحياة سأحيا بدون طعام ولا شراب. فمثل حصول الأشياء التي قدرها الله لا أسباب. فمثلا جعل الله تعالى صلة الرحم سببا في طول العمر وزيادة الرزق، فإذن له رزق مقسوم مكتوب لكنه مقيد بسبب، إن أتى بسببه حصل له ذلك الشيء، وإن لم يأتي بالسبب لم يحصل له ذلك الشيء. ومثله الدعاء، الدعاء سبب، إن دعا الله جل وعلا أعطاه الله تعالى ما قدره له، وكلها داخلة في قدر الله. هذا جواب عن السؤال. أمر آخر وهو تنبيه أن المؤمن المكلف المسلم الذي كلفه الله بهذه الدنيا لم يكلفه الله جل وعلا بالبحث عن القدر، هذا القدر سر، لا يقول سيحصل لي ما قدر لي سواء فعلت أو لم أفعل، لا، أنت أمرك الله ونهاك انتهي الأمر الله واجتنب نهيه، وأنت مخاطب بالشرع، لست مخاطبا بعلم القدر، فعلم القدر من الغيب ليس لك أن تبحث عنه. فإن العلم عند أهل العلم كما ذكر الطحاوي في عقيدته نوعان: علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة، وعلم المفقود والعلم المفقود هو علم القدر. فالبحث عن العلم المفقود لا يجوز، بل عده العلماء كفرا. وإنكار العلم الموجود الذي هو علم الشريعة لا يجوز، بل هو كفر. وكم قد استزل الشيطان أناسا من هذا الطريق، يبحثون عن القدر. الله جل وعلا ما كلفنا بالبحث عن القدر، أمرنا ونهانا، يجب أن نفعل بما أمر الله وأن نجتنب ما نهى الله. وأمر القدر هذا غيب أخفاه الله عنا، لا يمكن أن نصل إليه. أخ يقول: إذا كان أهل البلد يلبسون الأزر، ما يسمى عندنا بالمعاوز، ولبست قميصا، هل يعتبر ذلك من الشهرة؟ ما أظن بقي بلد ما يعرفون القمص، كلهم يلبسون الأزر فقط. وإن كان الغالب على بعض البلدان يلبسون الأزر، لكن يعرفون لباس القمص. وفي هذه الأزمنة مسألة لبس الشهرة ومخالفة أمر الناس صار فيه تضييق شيئا ما. فإن الزمن الأول كانت ألبسة الناس معلومة وعاداتهم منضبطة، فمثلا في الجزيرة العربية كان أغلب أهلها واللباس المعروف والسائد هو الإزار والرداء. يوجد من يلبس القميص لكن قليل، وجد من يلبس السراويل لكنها قليل، وأيضا أشياء وفدت عليهم من غيرهم. لما فتحت البلدان عرفوا هذه الأشياء، بخلاف الناس في هذا الزمان. الآن الناس انفتح بعضهم على بعض، وانتشرت الألبسة، وتنوعت ثقافات الناس في ذلك، وصار العالم كله كمكان واحد متقارب. فمسألة الشهرة في هذا، يعني كما سبق، صار أضيق مما سبق. الناس الذين كانوا مثلا يلبسون الأزر لم يعتادوا على لبس القميص، لو رأوا إنسانا لابسا قميصا استغربوه وتكلموا في شأنه وصار يشار إليه، وتسبب في اغتياب الناس له وذكرهم له، باعتبار أنهم لم يروا هذا اللباس من قبل ولم يعرفوه. بخلاف ما عليه الناس اليوم، فالأمر صار كما سبق أضيق في هذا الجانب. أخ يقول: إذا وقع المذي في ثوبي وصليت به، فهل صلاتي صحيحة؟ المذي نجس، وما يدل على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، وإذا كان كذلك فيجب تطهير الثوب منه لمن أراد الصلاة بذلك الثوب. فإن تعمد الصلاة بثوب فيه مذي فصلاته باطلة. هذه بعض الأسئلة فيها إشكال عن أن الإبل خلقت من الشياطين. فأخي يستشكل يقول: إذن كل موضع بركت فيه الإبل ينهى عنه، لأن الشياطين ملازمة لها. وآخر يقول: كيف يحل أكلها وهي خلقت من الشياطين؟ معنى خلقت من الشياطين مثل قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. هل الإنسان خلق من العجلة؟ لا، لكن الإنسان طبعه العجلة. فمعنى خلقت من شياطين، قال الخطابي وغيره، طباعها طباع الشياطين من النفرة والشدة والغلظة والقساوة. فلذا الشياطين تعجبها الإبل وتكون معها وتلازمها. جاء في حديث صحيح ابن حبان وعهدي به أن إسناده حسن، أن على كل بعير شيطان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الله تعالى من يركبها، قال: فإن على كل بعير شيطان. وهذا يوضح ذلك، أي أن الشياطين تقرب منها تلازمها، ولكن إذا ذكر الله تبتعد عنها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره، بخلاف معاطنها وأماكنها التي تأوي إليها، هي محلها فهي مأوى الشياطين، فلا يدل هذا على النهي عن أكلها، ولا يدل هذا على ترك الصلاة في كل موضع بركت فيه، لأن لو كانت الشياطين لا تفارقها أبدا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل وصلى عليها وفي سفر. وأخ يقول: أعيش في مكان بعيد عن هذه الدار وأستمع للدروس عبر الإذاعة، وما فاتني قوم بتنزيله من الشبكة.

0: يتركه بمعنى سيرا يمشي إليه ليحضر مجالسه، وإما أن يسلك سبيله بقراءة كتب العلم واستماع كلام أهل العلم، ولو كان في بيته قاعدا لا يتحرك، فيصح أنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما، وله أجر طالب العلم. فطالب العلم سواء حضر في أماكن العلم أو كان يقرأ في مكتبته أو كان يستمع إلى دروس أهل العلم ويتابع ذلك، فهو طالب علم ومأجور كما يؤجر طلبة العلم.
1: وأخ يقول: اقترضت من شخص 100,000 ريال يمني والآن نزل الصرف، فهل أدفع له 100,000 أو 50,000؟ تدفع له مثل الذي اقترضت منه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتضخم المالي، لا أثر له في قضاء الديون سواء كان انحطاطا أو ارتفاعا، فالدين ثابت في الذمة يجب قضاؤه كما أخذه.
0: أخوان يقول: الأدعية التي جاءت عند دخول المسجد هل يجوز أن يقولها جميعا؟ نعم، له أن يقولها جميعا كما تقدم التنبيه عليه، وهي حديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وحديث: اللهم أني أسألك من فضلك، أو اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وحديث: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يقولها.
1: وأخ يقول: الأمة إذا تزوجها الحر وهي لا زالت في الرق، هل يكون أبناؤه أحرارا أم رقاء؟ رقاء يكون لسيدها. إذا تزوج أمة إنسان هي مملوكة لشخص وتزوجها، فأبناؤه منها أرقاء لسيدها.
0: ويقول: في الذكر الوارد في السنة: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء والأرض إلى آخره، جاء هذا الحديث في الحمد والتسبيح، هل إذا قلت التهليل كذلك والتكبير كذلك يكون بدعة؟ لا، لا يكون بدعة، بل هذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر به، مثل: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. لو قال الإنسان: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لو قال: الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى آخره، فهذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أصله. نعم، لا يرتب هذا الذكر كما يرتب سبحان الله بحمده في أذكار الصباح أو الأذكار التي هي مرتبة بوقت معين، لا يجعلها شيئا مرتبا معتادا، لكن لو ذكر الله بها في أي وقت فإن هذا ينال أجرا عظيما ويكون هذا مشروعا في حقه. قد ورد في التكبير والتهليل بصيغة نحوها في أثر ابن عمر، وقد جاء في بعض الطرق مرفوعا: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا إلى آخر الحديث. فهذا جاء في التسبيح أيضا، أو جاء في التكبير والتهليل، وفي ذكر مثل هذه الكلمات: عدد الشفع والوتر، والشفع والوتر يشمل كل خلق الله، فخلق الله إما شفع وإما وتر. وهكذا قال: وكلمات الله، أي وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات، فهو قريب من هذا الذكر الذي ورد، وهو وارد في التكبير والتهليل، ما يدل أن ذلك مشروع في هذه الأذكار. وهذه الأذكار المضاعفة ينبغي الإنسان أن يعتني بها، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن. يستطيع الإنسان وهو ماشي وهو مسافر يقرأ قل هو الله أحد مرات كثيرة، فلو قرأها 30 مرة كأنما قرأ القرآن

0: كم؟ 10 مرات، ويستطيع يقرأها 30 مرة في وقت يسير. فهذه أذكار عظيمة وفيها أجور مضاعفة ولا يغفل المسلم عنها.
1: أخ يقول: الذي يصارف عملة بدون تقابض في حساب لديه فيصارف عبر الجوال في برنامج، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كانت المصارفة في ذلك الحين فالمصارفة عبر الحساب هي تقوم مقام التقابض. كان الإنسان عنده حساب فيه ماله، يحفظ فيه ماله، ثم يرسل رسالة عبر الجوال يصرف مباشرة من حسابه بعملة ويرجع إلى عملة أخرى، فهذا جائز. والحساب الجاري عند أهل العلم يقوم مقام القبض. وأخ يقول: قال لي بعض الأخوة: لا تصلي الخسوف إلا إذا رأيت القمر. وقال: إلا إذا رأيت الهلال. هذا خطأ، في الهلال ما يكون فيه كسوف، إنما يكون الكسوف إذا اكتمل القمر. قال: وفي الليلة الماضية بعض الأئمة المساجد لم يصلوا لأنهم لم يشاهدوه في بعض المناطق، فما حكم هذا العمل؟ أولا، قال لبعض الأخوة: إلا هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، علق الصلاة بالرؤية، فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة، فلا يصلى إلا إذا رؤي. وأما إذا ذكره الفلكيون أنه سيكون ولم يرى، لم يرى فيه كسوف، بمعنى أن الناس يرون القمر وليس فيه أي كسوف، فهذا لا يصلى حتى ولو ذكره. لكن لو حصل أن القمر حصل له الكسوف واستثر في بعض المناطق بالغيوم ومناطق بجوارهم رأوه كما حصل في الليلة الماضية في هذه المناطق في بلد هذا ما رؤية بسبب الغيوم والأمطار، في بلدان قريبة منا جوار هذا البلد كان الجو صحوا رأوه، فهنا يجب الصلاة، فإنه قد رآه المسلمون فيجب أن يصلوا، ولا يشترط أن يراه كل فرد. فمثلا هناك 1000 فرد في المسجد وخسف القمر فرآه 10 ودخلوا قالوا لهم خسف القمر، هل يصلي 1000 أو لا؟ يصلي 1000. كم الذين رأوه؟ 10 فقط، 990 شخص لم يروه ويصلون بناء على قول هؤلاء العدول. أو نقول يجب على 1000 أن يخرجوا يروه ثم يرجعون إلى الصلاة، هذا لا يقوله أحد. فهذا مثله، إذا رأى البلد بالجوار واستثر بسبب السحب والغيوم فإنه يصلى. خن يقول: المرأة التي تكفت شعرها إلى وسط رأسها بسبب شدة الحر لأنه يضايقها، هل عليها شيء؟ إذا كان المراد إلى وسط رأسها أي من أعلاه فهو منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد قال في ذكر صنفين من أهل النار لم يرهما، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أي ترفع شعرها وتجمعه فوق رأسها وتجعله مائلا كسنام البخت، سنام الجمل. وأخ يقول: المصلي إذا مر بآية فيها سؤال سأل أو تعوذ تعوذ، هل يشرع هذا إذا كان إماما؟ يشرع هذا في صلاة الليل خاصة وليس في كل صلاة، وفي حق الإمام والمنفرد إذا كان إماما أو منفردا. وأخ يقول: امرأة استأذنت زوجها في قص شعرها إلى المنكبين، فهل يأذن لها وهل عليها شيء؟ غالبا أن هذا القص إلى المنكبين ونحوه يكون تشبها بنساء كافرات أو فاسقات، فإذا كان كذلك أنها رأت نساء من الكافرات أو الفاسقات وأرادت تفعل كفعلهن رأت أشكالهن جميلة بهذا الصورة فهذا لا يجوز لها أن تتشبه بهن. قص الشعر في أصله ليس بمحرم إن لم يكن فيه مشابهة للكافرات أو الفاسقات، ليس فيه تحريم. وحديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق شعرها ضعيف. وقد جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن شعورهن حتى يتركنها كالوفرة، الشيء اليسير. ولكن الآن صار عند النساء تشبه بالكافرات بالفاسقات، فهذا ينهى عنه، لا لأجل أن قص شعر محرم، ولكن لأجل التشبه أنها تفعله على وجه يشابه غير المسلمات. ولا يعلم أن المرأة من حيث شرعية القص لشعرها يشرع لا إلا في تحلل من إحرام الذي يشرع، وأما غيره فلا يقال يشرع، لكن إن احتاجت إليه كان يكون طويلا مؤذيا تتعنى منه وقصت شيئا منه لتخفيفه فهذا جائز. وأخ يقول امرأة نذرت أن تصوم سنة إذا عوفي زوجها من المرض فعافاه الله فأطعمت مساكين، فهل هذا صحيح وهي قادرة على الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا نذر طاعة، وإن كان أصله مكروها إلا أنه يجب الوفاء به، فما دامت قادرة فيجب عليها الوفاء به. وتصوم ما لا ينهى عن صيامه، نذرة أن تصوم سنة تصوم ما لا ينهى عن صيامه كأيام العيد والتشريق فهي منهي عنها. وأما إذا عجزت عن الصيام ولم تقدر عليه فلها أن تكفر كفارة يمين ويجزي ذلك عن نذرها. ولأجل هذا كره أهل العلم النذر المقيد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إن أعطاني الله كذا سأفعل كذا وكذا من الطاعات، إن شفى الله قريبي فلانا سأفعل كذا وكذا، هذا يستخرج به من البخيل، ولذا كان مكروها، عقده مكروه، لأن معناه أن الإنسان يلزم نفسه ما لم يلزمه الله تعالى به وقد يعجز عنه كما في هذا السؤال، فهذا من الخطأ. وأخ يقول: أنا طالب علم أبلغ من العمر 17 عاما، حفظت القرآن وأحفظ في رياض الصالحين، حفظت ربعه تقريبا، وعرض علي الزواج بمهر أستطيعه، فما هي النصيحة لي؟ هل أقدم على الزواج أو أتأنى حتى أتزود من العلم؟ حسب الحاجة، إن كنت ترى من نفسك حاجة إلى الزواج وقد صارت لك رغبة فيه فننصحك أن تتزوج، فإن الزواج فيه خير وفيه عفاف وصيانة للشاب. وإن كنت غافلا عنه وليس هذا الأمر مما يدور في خلدك وترى نفسك منشغلا عنه بالعلم ولا تخشى من وقوع في أمر محرم، فقد يكون انشغالك بالعلم فترة من الزمان وتزودك منه قبل زواجك أوفر لوقتك وأعول لك، فهذا حسب الحاجة. أما إذا قد كان الشاب محتاجا للزواج نفسه تتوق إليه، وإذا لم يتزوج قد يقع فيما حرم الله عليه من نظر إلى الحرام أو غيره، فالأفضل أن يبادر إلى الزواج، والزواج لا يعيق عن طلب العلم، المجتهد لا يعيقه زواجه عن طلب العلم، بل إن شاء الله أنه يزيده اجتهادا. نعم تترتب عليه مسؤوليات وأمور يحملها، ولكن لا يعيقه عن طلب العلم. وأخ يقول أنا طالب علم مبتدئ أحب الشعر، درست شيئا من النحو، فماذا تنصحني لأتقوى في الشعر؟ أنصحك أن تحفظ القرآن وتحفظ السنة أفضل لك من الشعر، والشعر إذ رزقك الله شعرا فطرة وقلت بعض الشعر في نصرة الحق والدفاع عنه فهذا خير من الله تعالى، وإن لم يرزقك الله تعالى ذلك فننصحك لا تتكلف فيه. وفي الغالب أن الشاعر يكون شاعرا طبعا، إنما إن درس بعض العلوم تصحح عنده بعض الأشياء، وإلا يكون شاعرا طبعا. هذا الأصل في الشعراء الأقوياء المبرزين. بعض الأخوة كان شاعرا فصيحا، فقلنا لو تعلمت الشعر قال أنا وأبي وأمي وإخواني وأخواتي كلنا شعراء، فصارت يعني أسرة كلها شعراء طبعا دون تكلف. وغالب الذي يتكلف تراه صعبا عليه، وإذا أتى لا يبدع كالشخص الذي يكون عنده الشعر طبيعة، فمن رزقه الله ذلك استغله في نصرة الخير وبيان الحق فلا بأس، ومن لم يرزقه الله تعالى ذلك فعليه أن يهتم بغيره، لا يشغل نفسه بالشعر، يهتم بالقرآن بالسنة بعلوم الشريعة أفضل له من الشعر. أخ يقول أنا طالب في هذه الدار من أكثر من سنتين، ودرست بعض الدروس في الفقه والعقيدة، وقبل 3 أشهر بدأت بالخطابة، وأنا لم أكمل حفظ القرآن، فاستشرت بعض الإخوة فقال لا تخرج في كل جمعة، إلى آخر السؤال. حاصل يقول هل أخرج خطيبا في كل جمعة أو لا؟ قال وقد صرت خطيبا نافعا. الحاصل من هذا، إذا كنت ترى أن الخطبة لا تشغلك عن العلم وعن الحفظ والمراجعة والتزود فخير لو خرجت، ينفع الله سبحانه وتعالى بك وينفعك، وليس عليك ضرر، وقت يسير تحتاج لتحضير الخطبة فهذا فيه خير، ويبارك الله تعالى لك في علمك بما تبذله، فإن هذا العلم يزيد إذا أنفق الإنسان منه. وأما إن كانت الخطبة تشغلك تحتاج أن تحضرها أياما أو ليالي قبل يوم الجمعة وتبقى مشغولا بها عن الحفظ والمراجعة والدروس، فلا ننصحك بالانشغال بذلك، وابدأ تزود من العلم. أحيانا يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان ذكاء فطنة، يستطيع يخطب، وممكن يأخذ له ساعة ساعتين لو أكثر بجهز خطبة ولو كان مبتدئا ويخطب بها، فهذا ينفعه الله سبحانه وتعالى وينفع به، والخطبة تجهيزها وتحضيرها ومن طلب العلم، يجمع آيات وأحاديث ويقرأ في تفسيرها وشروحها، فهو يستفيد وينفع غيره. وأما حال بعض الناس يبقى ينظر في كتب الخطب ويفرغ من كتب الخطب، وفي كل يوم يحتاج له ساعة أو ساعة ونصف، 5-6 أيام ينشغل بذلك ثم يبدأ يرتبها ويحفظها، فهذا لا ننصح المبتدئ به. ابدأ احفظ القرآن واحفظ من متون الأحاديث ما يسر الله لك وسيصير سهلا عليك. وأخ يقول أنا طالب في هذه الدار ومن نحو نصف شهر صابني سهر غير طبيعي ولا أستطيع النوم، قال ممكن تأتي علي الساعة 1 والثانية ولم أنم، وعندما أخرج للنوم في بيت بعض أقاربي أنام نوما طبيعيا وأخاف من هذا السهر، فما النصيحة؟ النصيحة أن تقرأ أذكار النوم إذا أردت النوم، تنام على طهارة، النوم على طهارة مستحب، وسيأتي معنا في الدرس الآتي في صحيح البخاري إن شاء الله باب من بات طاهرا، ورجع في حديث مسند أحمد وغيره وفي خلاف في طرقه، من بات طاهرا بات في شعاره ملك، شعاره أي ثوبه الذي يلاصق جسده. وهكذا يقرأ الأذكار قبل أن ينام، وهناك أذكار يقولها المسلم إذا أصابه أرق، أرق أي امتنع عنه النوم لا ينام في الليل. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وغيره من الصحابة كحديث عبد الله بن عمر فيما يقول إذا أصابه أرق، وبإذن الله تعالى يذهب عنه ذلك. أيضا يتجنب نوم النهار، إذا كان ينوم النهار سيؤدي إلى السهر في الليل إلا الشيء اليسير الذي هو القيلولة، وإلا الغالب أن من أكثر النوم في النهار يمتنع عنه النوم في الليل. وأخ يقول أنا أعاني من مرض الكلى المزمن، وإذا أكثرت لمس الماء سواء كان باردا أو حارا اشتد الألم أكثر، فهل يجوز لي التيمم رغم أني رجل شاب ولست بكبير في السن؟ نسأل الله تعالى لك العافية. والذي يشق عليه ذلك عنده مرض إذا توضأ واستخدم ما شق عليه واشتد ألمه له رخصة أن يتيمم، لأنه يقول سواء كان حارا أو باردا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحرج منفي عن هذه الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والعسر منفي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا كان في وضوئه حرج ومشقة وعسر عليه فيجوز له أن يتيمم لدفع هذا الحرج والمشقة. ومتى رأى أنه لا يؤذيه الماء كأن يتوضأ مثلا في اليوم مرة أو مرتين ولا يؤذيه يتوضأ، ومتى علم أن الماء يؤذيه فله رخصا يتيمم. أخ يقول انتهيت من حفظ القرآن قبل شهر ونصف ولم أتقن تماما، هل تنصحني أن أحفظ شيئا من المتون أو أتقن القرآن؟ أنصحك أن تتقن القرآن. القرآن إذا أتقنته عقب حفظه سيسهل عليك إن شاء الله بعد ذلك، ولا تحتاج إلى جهد كبير، وتستطيع ترتيب وقتك وترتيب حفظ الأحاديث، بخلاف ما لو دخلت في حفظ الأحاديث ستمضي في الأحاديث تحفظ 1000 حديث ولا تدري بعد ذلك هل تراجع القرآن وتنتبه له أو تراجع الأحاديث وتنتبه لها، وربما فات الجميع. فأتقن القرآن، ولو تجعل لك فترة شهرين 3 أشهر تسمع في اليوم 5 أجزاء كل يوم بإذن الله تعالى تتقنه في هذه المدة، أو إذا شق 5 أجزاء في كل يوم تسمع 7 القرآن. بعض الأسباع هي 5 أجزاء وبعضها نحو 3.5 أجزاء، فإذا كنت تسمع في اليوم 7 القرآن معناه في 3 أشهر تقرأ القرآن 12 مرة، سيعينك هذا على إتقانه. صلي به في الليل أيضا، صلي به في الضحى يعين على الإتقان. وأخ يقول بعض الناس لا يلبس الإزار تحت القميص، والذي هو عادة في هذه البلدان أنه يلبس تحت القميص الإزار، فهل يعتبر ذلك مخالفا للعادة؟ الأمر كما ذكر السائل أن العادة في عادة الناس أن من لبس القميص يلبس تحته الإزار، وموافقة عادة الناس كما سبق أمر مطلوب إذا لم يكن فيه شيء محرم ومخالف. إضافة إلى ذلك أن لبس الإزار أو لبس القميص دون أن يلبس إزار قد يكون في مواقف غير جيد، قد يكون ماشيا في ريح تأتي عليه من أمامه أو من خلفه، قد يصيبه بلل في وضوء أو في مطر يتبلل ثوبه فربما تحجمت عورته، فستر ذلك أمر مستحسن، ومن لم يلبس ليس على شيء، ليس معنى أنه حرام. إذا لم يلبس الإزار تحت القميص، لكن لبسه أمر حسن، وأيضا هو جار على عادة الناس.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال رحمه الله: قوله تعالى يحذر المنافقون، أي يخشى المنافقون أن تنزل عليهم، أي تنزل على المؤمنين، ومحتمل أن عليهم هنا بمعنى فيهم. يحذر المنافقون أن تنزل فيهم وفي شأنهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين. كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم. قال قتادة: هذه السورة تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة، أثارت مخازيهم ومثالبهم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى ذكر 70 رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين لئلا يعير بعضهم بعضا، لأن أولادهم كانوا مؤمنين. قل استهزئوا إن الله مخرج، أي مظهر ما تحذرون، مع أن هذه الآيات قد وصفتهم وصفا واضحا، فعرف كثير من المؤمنين عرفوا المنافقين بأوصافهم هذه التي ذكرها الله تعالى عنهم. قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في 12 رجلا من المنافقين وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتي

صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنهم فلان وفلان، حتى عدهم كلهم. فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول العرب. لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، بل يكفيناهم الله بالدبيلة. سيأتي تفسير الدبيلة في الحديث الآخر، أنه سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، أي مرض. وأصل هذه القصة ونحوها في الصحيح، في صحيح مسلم، وهذا الذي هنا مرسل، ولكن الذي في مسلم ليس فيه أن الآية نزلت في ذلك. قال: أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر، قال: أخبرنا عبد الغافر ابن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عبادة. قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم؟ أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب. أو عهد عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة: وأحسبه قال: حدثني حذيفة في، قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. وهذا في صحيح مسلم. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وسبب نزول هذه الآية على ما قاله الكلبي ومقاتل وقتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه 3 من المنافقين، 2 يستهزئان بالقرآن والرسول والثالث يضحك. هذه كلها مراسيل، وبعضها شديد الضعف كمعضل الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم، ما أبعده من ذلك. وهذا جاء عن قتادة أيضا عند ابن أبي حاتم بسند صحيح وهو مرسل، أنهم كانوا يقولون هذا الكلام. وقيل: كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن، وإنما هو قوله وكلامه. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: احبسوا علي الركب. فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، أي كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لقطع الطريق بالحديث واللعب. وقال ابن عمر: فلقد رأيت عبد الله بن أبي يشتد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. وهذا بذكر عبد الله بن أبي شديد الضعف، أخرجه ابن أبي حاتم، وفي إسناده إسماعيل ابن داود المهرجاني، وهو منكر الحديث.
أيضا

0: ما تضمنوا هذا الأثر منكر، فإن عبد الله بن أبي لم يشهد غزوة تبوك. وأصح من هذا كله، والعجب أن البغوي ما ذكر مع شهرته موجود عند ابن أبي حاتم والطبري وغيرهم أن هذه الآية نزلت في أناس استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله هذه الآية. وهذا جاء عن ابن عمر عند الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح، وجاء أيضا عن كعب بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن، وجاء عن محمد بن كعب القرظي وجماعة، وهو أصح ما ورد في بيان سبب نزول هذه الآية. فإن استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة بكلامهم هذا، فأنزل الله تعالى القرآن وجعله استهزاء به سبحانه، استهزاء بالله وبآياته. قوله تعالى قل يا محمد أبالله وآياته أي كتابه ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، فقيل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان، وهذا قاله كثير من المفسرين، قالوا معنى كفرتم بعد إيمانكم أي كفرتم في العلن بعد إيمانكم المعلن به. وقال بعض المفسرين وهو قريب من هذا، قالوا كفرتم بألسنتكم، قد كفرتم بألسنتكم وكنتم تظهرون بها الإيمان. وذهب بعض المفسرين إلى أنهم كانوا عندهم إيمان ضعيف، فدب إليهم النفاق، وكان من ضمن ما كفروا به هذه المقالة. وهذا ظاهر ما يختاره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه. قال رحمه الله قوله إن نعفو عن طائفة منكم أي نتب على طائفة منكم، وأراد بالطائفة واحدا، هذا بناء على ما ذكره في سبب نزول أنها نزلت في ثلاثة، اثنان يستهزئان وواحد يضحك. ونعم الطائفة قد يطلق على الواحد، لكن ليس في هذه الآية التحديد أن الذي يتاب عليه واحد ويعفى عنه واحد. إن نعفو عن طائفة منكم أي نتب على طائفة منكم، وأراد بالطائفة واحدا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بالاستهزاء. قرأ عاصم نعفو بالنون وفتحها وضم الفاء، نعذب بالنون وكسر الذال طائفة نصب. وقرأ الآخر يعفى بالياء وضمها وفتح الفاء، تعذب بالتاء وفتح الدال طائفة رفع على غير تسمية الفاعل. وحاصل أنه يعفى عن طائفة ممن كان معهم وعنده إيمان، سمع كلامهم أو استهزاءهم وما أنكره. وأما الذين عندهم عقيدة النفاق ويضمرون الكفر والطعن في الإسلام فهؤلاء وعد الله تعالى وأخبر بتعذيبهم. وقال محمد بن إسحاق: الذي عفى عنه رجل واحد هو مخشي بن حمير الأشجعي، المشهور في ضبط اسمه مخشي بن حمير الأشجعي، يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوض، وكان يمشي مجانبا لهم وينكر بعض ما يسمع. فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ أعنى بها، تقشعر الجلود منها وتجب منها القلوب، تجب أي تخفق وتضطرب. اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيله، ولا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره. وهذا الذي هنا مرسل عن محمد بن إسحاق، لكن قد جاء موصولا بسند حسن، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عن جده كعب بن مالك فذكره، هذا إسناد حسن. وحاصل هذه الآيات أن المنافقين كانوا يخشون ويخافون فضيحتهم وإخراج ما في نفوسهم، ففضح الله تعالى كثيرا منهم بما ذكروا من أوصافهم وعلاماتهم. وقد استدل العلماء بهذه الآيات على كفر من يستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه أو بدينه، أو يستهزئ بالمؤمنين لأجل ما يحملون من الدين. وأيضا في هذه الآيات أن المتكلم بالكفر ولو كان لاعبا وهو يعلم أنه كفر، فإنه مؤاخذ به، فهؤلاء يتكلموا بالكفر وزعموا أن ذلك على سبيل الخوض واللعب. وأيضا في هذه الآية أن الاستهزاء بالدين أو بالمؤمنين المتمسكين بالدين لأجل دينهم هو استهزاء بالله جل وعلا وبآياته، فهؤلاء استهزأوا بالقراء، فأنزل الله تعالى القرآن وسماه استهزاء به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
2: بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في نونية علامة ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره لإجماع العلماء على علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وتوقفنا عند قوله وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان، من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، هو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان، هذا الذي في الفقه هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان، وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران، وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. انتقل العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إلى ذكر ما قاله النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله في علو الله عز وجل، وهكذا ما قاله يعقوب وهو ابن إبراهيم أبو يوسف القاضي، وما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع في إثبات علو الله عز وجل. قال وكذلك النعمان قال وبعده، وقد قلنا النعمان المراد بأبو حنيفة، وبعده يعقوب وهو ابن إبراهيم أبو يوسف القاضي، والألفاظ للنعمان. ثم ساق لفظ أبي حنيفة نظما، وأنه قال من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، وهواجس الأذهان بمعنى خواطر الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان، فأقره رحمة الله عليه على تكفيره لمن أنكر علو الله عز وجل وأنكر أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه وعال على خلقه، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان، وذلك لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومخالف لإجماع علماء

0: الأمة من أهل السنة. قال: هذا الذي في الفقه، هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم، أي عند الحنفية، وكتاب الفقه الأكبر هو لأبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، لأبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي من أصحاب أبي حنيفة، فنقل فيه مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بمسائل العقيدة. فقال: سألت أبا حنيفة عن كذا فقال كذا وكذا، ثم ساق مذهب أبي حنيفة، فهو من تأليف أبي مطيع البلخي، فهو من تأليف أبي حنيفة، وإنما جمع فيه عقيدة أبي حنيفة، وهو كتاب مشهور عند الحنفية وكتاب مطبوع. قال: هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح، أي الفقه الأكبر شرحه كثير من الحنفية، وله شروح عدة لبيان، أي لتبيين ما فيه من المعتقد الصحيح وإيضاح ما فيه من العقيدة الصحيحة. قال: وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان. والمراد بأحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فله نصوص كثيرة في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. قال: تلقاها بلا حسبان في خارج عن العد والحساب، وهذا من باب المبالغة لكثرتها. والإمام أحمد رحمة الله عليه نقل عنه ما لم ينقل عن غيره في مسائل العقيدة، سواء فيما يتعلق بعلو الله عز وجل واستوائه على عرشه، أو فيما يتعلق بمسألة القرآن والكلام، أو فيما يتعلق بالرؤية، وفيما يتعلق بمسائل الإيمان وغير ذلك من مسائل العقيدة، نقل عنه ما لم ينقل عن غيره من العلماء، وذلك لأنه ابتلي بالمعتزلة في أذناب الجهمية، وجاهدهم جهادا عظيما، وصار إماما من أئمة أهل السنة، فلهذا كثر النقل عنه رحمة الله عليه، وجمع له من الأقوال ما لم يجمع لغيره. وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشأن. وعرفنا السبب في ذلك، وقد بينه بقوله: إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران، وهم الجهمية المعتزلة أذناب الجهمية امتحن بهم، فلهذا نقل عنه ما لم ينقل عن غيره. إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران، وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. والخلال الإمام المشهور أحمد بن محمد الخلال يكنى بأبي بكر رحمة الله عليه، فإنه اهتم بنقل أقوال الإمام أحمد، ورحل إلى كثير من البلدان من أجل أن ينقل كلام الإمام أحمد، سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالفقه أو فيما يتعلق بعلل الحديث، وجمع ما لم يجمع غيره، فجمع من الأقوال ما لم تتحصل لغيره رحمة الله عليه، ومن جاء بعده فهو عال عليه في كثير من النقولات عن الإمام أحمد. وهو لم يدرك نعم لم يدرك الإمام أحمد، لكن أدرك طلاب الإمام أحمد فارتحل إلى البلدان واهتم بهذا الباب وجمع كتاب الجامع وكتاب السنة المشهور السنة للخلال وكتاب العلل وغير ذلك من المصنفات الكثيرة رحمة الله عليه. قالوا إذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. قال بعدها وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران، وابن المبارك قال قولا شافيا إنكاره عالم على البهتان. قالوا له ماذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان. فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان، وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان، وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأنتان. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران. قال رحمه الله وكذاك إسحاق، وهو الإمام المشهور إسحاق ابن راهويه قرين الإمام أحمد رحمه الله عليه، وفي كثير كما عرفنا في دروس ماضية من المسائل يسأل الإمام أحمد وإسحاق، ومذهب إسحاق شبيه وقريب من مذهب الإمام أحمد، ولهذا في كثير من المسائل يقال ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق، وكان الإمام أحمد يجله رحمة الله عليه. وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران، أي أنه قال كما قال غيره في هذا الألباب، وأثبت علو الله عز وجل على عرشه، علو الله على خلقه، وأثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه. وابن المبارك وهو الإمام المشهور عبد الله المبارك الذي قيل فيه ما فضل عليه الصحابة إلا بالصحبة لكثرة فضائله ومناقبه رحمه الله. وابن المبارك قال قولا شافيا إنكاره عالم على البهتان. قالوا له ماذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان، وجهوا إليه هذا السؤال بما نعرف ربنا، فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مبين الأكوان، نعرف ربنا بأنه فوق عرشه بائن من خلقه. فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مبين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان، وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان. أي شجع ابن خزيمة لما سمع كلام عبد الله المبارك، تشجع في هذا الباب وقالت تلك المقولة الصائبة التي اشتهرت عنه وانتشرت في شأن من أنكر علو الله عز وجل. قال وقضى ابن خزيمة بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأنتان. فإنه ذكر رحمة الله عليه أن من لم يقل أن الله عز وجل عال على عرشه، عال على خلقه، مستوى على عرشه، أنه يجب أن يقتل، أن يستتاب، فإن لم يتب فيقتل ثم يرمى في مزبلة حتى لا يتأذى منه أهل الإسلام ولا أهل الذمة، أنه يستتاب من هذه المقولة، فإن لم يتب فيقتل ثم يرمى في مزبلة، يعني ما يقبر لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الكتاب، وإنما يرمى في مزبلة من المزابل، قال حتى لا يتأذى منه أهل الإسلام ولا أهل الذمة. فقال هذه المقولة في حق من أنكر علو الله عز وجل. قال وهو الذي نعم قال وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأنتان. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، وقد الشهر رحمة الله عليه بإمام الأئمة، فيقال إمام الأئمة بن خزيمة، وكان له المكانة العظيمة في زمنه في السنة وفي نصر السنة وفي الكلام في أهل البدع والأهواء والتحذير من العقائد الفاسدة، وارتفع شأنه وعلى صيته، وكانت له منزلة رفيعة في قلوب العلماء، حتى قيل فيه إمام الأئمة رحمة الله عليه. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، ولقد حكاه الحاكم العبد الرضا، أي حكى هذه المقولة ابن خزيمة الحاكم، وقد حكاها في كتاب معرفة علوم الحديث، ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه، هذا من ضمن المواضع التي ذكرها نعم في معرفة علوم الحديث، ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران. إلى هنا وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس تغيير الشيب بالحناء والكتم، قرأنا أحاديث هذا الباب. ما هو الكتم؟ نبات يكون منه صبغ أسود أو يميل إلى السواد، فإذا خلط بالأحمر صار كالبني، خلط بالحناء والحناء أحمر. بقي هنا تنبيه حول حديث أبي ذر الذي قرأناه في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. قلنا: ما حال هذا الحديث؟ مرسل. طيب، هذا الحديث كما سبق له طريقان، طريق الأجلح بن عبد الله وطريق الجريري. الراجح في الطريقين أنه مرسل، هو مرسل عن عبد الله بن بريدة، فالذين رواه مرسلا أرجح. هو مرسل بسند صحيح، مرسل إسناده صحيح. هذا المرسل له شواهد، وقبل الشواهد له طريق أخرى عن أبي ذر، له طريق أخرى بإسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، أخرجه النسائي من طريق أخرى بإسناد رجاله ثقات، وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وله شاهدان. شاهد عن ابن عباس وشاهد عن أنس. حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى في المسند، ومن طريق أبي يعلى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، من طريق بشر ابن سيحان. بشر ابن سيحان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ: أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم. وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا شيخ أبي يعلى بشر ابن سيحان، ولا بأس به، قد قال في أبو حاتم: ما به بأس، كان من العباد. وقال في أبو زرعة: شيخ بصري صالح. ذكر ابن حبان في الثقات، فالإسناد لا بأس به، وهو قوي في باب الشواهد. أيضا له شاهد عن أنس، أخرجه البزار من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب، أو قال أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. والإسناد ضعيف لضعف سعيد بن بشير. إذا الحديث بهذه الطرق والشواهد هو صحيح لغيره، أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وللتنبيه قد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة آخرين ولكنها شديدة الضعف، جاء عن أبي الطفيل وجاء عن جابر وجاء عن عائشة وجاء عن بريدة، وكلها الضعف فيها شديد. أيضا تنبيه آخر في أول أحاديث الباب، حديث جابر وجنبوه السواد، ذهبوا به إلى بعض النساء فلتغيروا في شيء وجنبوه السواد. سبق أن هذا الحديث في مسلم. من أهل العلم من ضعف هذه الزيادة وجنبوه السواد، قالوا هي مدرج من كلام بن جريج. وهذا غير صحيح، فقد وردت هذه الزيادة من غير طريق بن جريج توبي عليها، فالحديث محفوظ بها. وللشيخ رحمه الله بحث مفيد في كتابه الخضاب بالسواد حول هذه الزيادة وأن الزيادة صحيحة. نبهنا على هذا لأن جماعة من أهل العلم غمزوا هذه الزيادة، والصحيح أنها ثابتة وله طرق كثير. رواه توبي عليه ابن جريج، نحو 5 من الرواة تابعوا ابن جريج عليها. إذن هذه بعض التنبيهات فيما تقدم من أحاديث الباب. بقي مسائل هذا الباب وهي تغيير الشيب. قبل أن نأخذ ذلك نأخذ مسألة أيضا مهمة وهي تتعلق بهذا الباب، فيها جمع بين أحاديث الباب، وهي هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم شعره؟ الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها ما يثبت ذلك. حديث أم سلمة في صحيح البخاري أنها أخرجت إليهم شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب، وقعت زيادة خارج الصحيح بنفس إسناد الصحيح بإسناد البخاري وهو مخضوب بالحنة والكتم، هذا يدل أنه خضب. كذلك حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف يدل أنه خضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. تقدم معنا في تخريج أن الحديث في الصحيحين بلفظ قالوا له رأيناك تصبغ بالصفرة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. أيضا حديث أبي رمثة آخر أحاديث الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، في الرواية الأخرى وله لمة بها ردع من حناء، ردع أي لطخ. إذن هذه أحاديث الباب فيها أنه كان يخضب شعره. ذكر المؤلف أيضا حديث أنس وهو في الصحيحين، سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن شابا إلا يسيرا. وجاء عنه رواية صحيحة يصرح بها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، ولما سمع من يحدث ذلك قال لا أدري ما هذا الذي تحدثون. إذن هذه حديث أم سلمة وحديث ابن عمر وحديث أبي رمثة يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب شعره أي يصبغه، وأنس الذي هو خادمه ينفيه. من العلماء من أخذ بحديث أنس قال القاضي عياض وهو مذهب مالك وبه أخذ الأكثرون، قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يختضب في شعره، اختاره أيضا ابن عبد البر، وأجابوا عن الأحاديث التي فيها الخضاب قالوا هذا ليس من الخضاب، وإنما كان من الطيب، كان كثيرا ما يطيبها حتى ظهرت كأنها مخضوبة. وقد جاء نحو هذا عن أنس رضي الله عنه حين سمعهم يحدثون بهذا قال ما أدري ما هذا الذي تحدثون إلا أن يكون ذلك من الطيب الذي كان يطيب به شعره. وهكذا قالوا حديث أم سلمة أخرجت شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب، قالوا لكثرة تطيبها له ظهر كأنه مخضوب، قالوا فهذا معنى هذه الأحاديث. قال النووي رحمه الله نقلا عن القاضي عياض في شرح الحديث حديث أنس قال وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قول ما أدري ما هذا الذي يحدثون إلا أن يكون ذلك من الطيب الذي كان يطيب به شعره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال القاضي عياض ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة تطيب أم سلمة لها إكراما، وبنحو هذا ذكر القرطبي ونحو جوابا عن هذه الأحاديث. بينما أخذ الإمام أحمد رحمه الله بالأحاديث الأولى التي فيها الخضاب نقله عن ابن القيم في زاد المعاد، قال ابن القيم قال فإن قيل قد ثبت في الصحيح عن أنس أنه قال لم يختضب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال قد شهد به غير أنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خضب، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد. هكذا أيضا اختار هذا القول ابن كثير في كتابه الشمائل، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر هذه المسألة للأحاديث قال ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي، لأن المثبت معه زيادة علم ليس عند النافي. إذن هؤلاء الأئمة أخذوا بالأحاديث التي فيها الخضاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب شعره، وهم أثبتوا شيئا لم يطلع عليه أنس، والمثبت مقدم على النافي. قال القرطبي رحمه الله في المفهم بكلام له طويل حاصله قال ويعضد هذا أو يعضد هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، هذا القول أنه كان يختضب يؤيده أمره في عدة أحاديث بتغيير الشيب. قال ومما يعتضد به أيضا خضاب الخليفتين أبو بكر وعمر في الصحيحين، سئل أنس حين قال هل كان النبي يخضب؟ قال لا، ولكن أبو بكر وعمر كانوا يخضبون بالحنة والكتم. قال ومما يعتضد به خضاب الخليفتين فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب قط لما اختضب، فإنهما ما كان باللذين يعدلان عن سنته ولا عن اتباعه. لأن يؤيد هذا القرطبي يقول بفعل أبي بكر وعمر لو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير الشيب إطلاقا لما فعلوا ذلك، فإنهم كانوا يتبعون سنته. فإذن هذان قولان لأهل العلم، وأكثر الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، أكثر الصحابة رووا ذلك، وإنما نفاه أنس، ومن علم حج على من لم يعلم. قد يقول قال يبعد هذا، كيف يخفى على أنس وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم له؟ فلو كان خضب لما خفي عليه. لأجل هذا الأمر جمع النووي بجمع آخر، اختار النووي قولا آخر، قال المختار في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وترك في أكثر الأوقات. قال فأخبر كل بما رأى، نفي أنس لما رأى، وإثبات من أثبت لما رأى. قال لأن الأحاديث صحيحة ولا بد من هذا التأويل. وبنحو هذا أيضا جمع القرطبي في شرح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل هذا وهذا. قال ويحتمل وجه آخر من الجمع أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن شيبه كثيرا وإنما كان في لحيته وصدغيه نحو 20 شعرة بيضاء لم يكن الخضاب يظهر فيها، لم يكن الخضاب يظهر فيها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وفي عنفقته شعرات بيضاء وفي صدغيه بعض الشعرات البيضاء وفي رأسه نبذ من الشيب، بقع قليلة ليس بالكثير، فليجل أنه كان قليلاً

وينفي هذا نفيا تاما وأولئك يثبتون، لكنه نفى أي في بعض الأوقات محمول عليه. لم يكن أنس رآه، وأما لو كان يخضب دائما لما خفي ذلك على أنس وهو خادمه الملازم له. إذن تلخص لنا من هذا أن الأحاديث كلها صحيحة، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران، وأن ظاهر حديث أنس أن الغالب فيه عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب شعره، إذ لو كان الغالب فعله لذلك لما خفي على أنس الملازم له. ننتقل إلى مسألة الباب، هذا المسألة فيها جمع بين الأحاديث. مسألة الباب هي تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. وهي مسألة تغيير الشيب، هل هو مشروع؟ تغيير الشيب له صورتان، إما تغييره بغير السواد بالحمرة بالصفرة بالحنة والكتم يجمع بينهما بغير السواد الخالص، وإما تغييره بالسواد. أي بسواد خالص ليس مخلوطا بشيء. فالمسألة الأولى وهي تغيير الشيب بغير السواد، فيها لأهل العلم أقوال. القول الأول أنه يستحب تغيير الشيب بغير السواد، وأن تغيير الشيب أفضل من إبقائه بدون تغيير، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد حتى قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر يوما رجلا فقال له: لما لم تخضب؟ قال: أستحي. قال: سبحان الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر له بعضهم قول بشر الحافي أنه سئل: لما لم تخضب؟ قال: أنا لا أجد الفراغ لغسل لحيتي فضلا عن أن أجد الفراغ لخضبها. فأنكر أحمد هذا بشدة وقال: ما أظن هذا يقوله بشر. قال: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنة رسول الله فليس منه. ثم سرد أحاديث تدل على ذلك، ذكر هذه الأقوال عنه ابن قدامة في المغني. فإذن هذا القول قول الجمهور أن ذلك مستحب، وأن الخضاب أفضل من عدمه، تغيير الشيب بغير السواد أفضل. أدلتهم قالوا: أدلتنا كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله في حديث أبي هريرة في الصحيحين كلها ذكرها المؤلف: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وحديث جابر في مسلم في والد أبي بكر قال: غيروا هذا بشيء جنبوه السواد. حديث أبي ذر: إن أفضل ما غيرتم به الشيء الحنة والكتم. قالوا أيضا فعله كان يخضب، استدلوا بالأحاديث السابقة، حديث أم سلمة وابن عمر وأبي رمثة. قالوا كل هذه تدل على أنه كان

0: يخضب شعره ويحث على ذلك، فهذا يدل على أنه هو السنة. ولذا الإمام أحمد يقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول آخر قالوا لا يسن خضاب اللحية بل تركه أفضل، ترك الخضاب أفضل. وهذا القول عزاه القاضي عياض في شرح مسلم إلى بعض السلف، كذا عزاه إلى بعض السلف. وهذا القول جاء عن عمر وعن سعيد بن جبير، هذا الذي رأيته من السلف، جاء عن عمر وجاء عن سعيد بن جبير، لكن عمر له طريقة وطريقان، ممكن في بمجموعها يحسن، لكنه عارض ما في الصحيحين. حديث أنس يثبت أن عمر خضب، وهذا فيه أنه كان لا يخضب ويأبى ذلك أو ينهى عنه، فما في الصحيحين أصح عن عمر أنه كان يخضب. استدل هؤلاء أصحاب القول بأن تركه أفضل، أو استدل لهم بأدلة نتف الشيب، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وأخبر أن الشيب نور المسلم، أن الشيب نور المسلم. قالوا فإذا كان نهي عن نتفه فكذلك تغييره لا يغير، يبقى كما هو. واستدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغير الشيب. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود، وكثير من يذكر هذا القول يستدله بهذا الحديث عند أحمد والطيالسي من طريق القاسم ابن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشرا ومنها تغيير الشيب. وهذا الحديث شديد الضعف، القاسم بن حسان مجهول، قال البخاري كما في الميزان حديثه منكر، وعمه عبد الرحمن بن حرملة هو عمه مجهول أيضا، وقال البخاري لا يصح حديثه. فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه غير صحيح، وهذا الحديث كان يكره عشرا ومنها تغيير الشيب ضعيف، مع أن بعض العلماء حمله قال التغيير هنا بمعنى النتف، كان يكره عشرا ومنها تغيير الشيب، تغيير أي بمعنى نتفه وإزالته، وهذا المنهي عنه فيوافق أحاديث النهي عن نتف الشيب. وقال بعض العلماء يباح، مباح، لا نقول إنه سنة أو مستحب بل مباح تغييره. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، واختاره ابن عبد البر، حتى قال ابن عبد البر في التمهيد قال جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يختضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله. يرى الأمر واسعا مباحا كله جائز. وهناك قول في جمع بين الأدلة اختاره الطبري رحمه الله كما في فتح الباري، قال الأحاديث التي فيها الأمر بالتغيير والحث عليه هو في حق من كان لحيته كلها بيضاء، قال في حق من يستبشع بياض شعره، كما ورد في قصة والد أبي بكر أبي قحافة. قال: فأتي به فإذا رأسه ولحيته كالثغامة بياضني كالشجر الذي فيه زهر أبيض، فقال: غيروا هذا بشيء. وهكذا حديث أبي ذر: إن أحسن ما غيرتم به الشيب. قالوا: فالأحاديث التي فيها الحاث وفيها أنه سنة هو تغيير الشيب الذي يستبشع ويكون كثيرا، قد اشتعل به الرأس أو اللحية. وأما الذي يكون عبارة عن شمط، والشمط هو أن تكون بعض الشعرات بيضاء في شعر أسود، قالوا: فهذا الأمر فيه سهل ويكون أمرا مباحا، ولا يكون مؤكدا مستحبا كذاك الذي تغير شعره كله إلى البياض. وهذا في الحقيقة لا يخرج عن الأقوال السابقة، هو راجع إلى القول الأول وهو قول حسن. فيقال: تغيير الشيب بغير السواد هذا سنة مستحب، والتغيير أفضل من عدم التغيير. بقي نقول إنه هذا أفضل من عدم التغيير، وفعله أولى في حق من صار شعره أبيض. وأما من لم يكن شعره أبيض عبارة عن شمط في لحيته أو رأسه، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أحواله كما هو ظاهر الحديث لم يكن يفعل ذلك، وفعله أحيانا كما رآه بعض الصحابة. لكن الذي هو مؤكد حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تغيير الشيب الذي يكون شيبا، فهذا لا شك أنه أفضل من إبقائه أبيض. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليه وحث عليه كثيرا. إذن هذه الصورة الأولى، وهي تغيير الشيب بغير السواد. بقي مسألة تغيير الشيب بالسواد نؤخره إن شاء الله إلى الدرس الآتي. أخني يقول: ما حكم تغيير الشيب بما يسمى بالحجر الأسود، وما حكم استخدام الكثم للشعر؟ نعرف أن الحجر الأسود إن كان عبارة عن صبغ أسود، يستعمل صبغا أسود، فلا يجوز ذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا منهي عنه. وإن كان حجرا أسود يجعل له لون آخر كصفرة أو حمرة يغيره بحيث لا يبقى أسود فلا بأس. فإن الكتم يذكر العلماء أنه نبات يعطي صبغا أسود، وقال بعضهم يعطي لونا مائلا إلى السواد أو أسود مائلا إلى الحمرة. فإذا خلط به الحنة وهو أحمر تعدل صار ليس أسود. إذا كان هذا المراد هو كما ورد في هذه الأحاديث، تعديله بشيء جاز، أما استخدام السواد فهو منهي عنه. ويقول: ما حكم استخدام الكثم للشعر؟ جاز إذا كان مع الحنة يغيره به. أخن يقول: فعل ابن عمر من الأخذ في الأخذ من اللحية، وابن عباس في تفسير الآية هي الأخذ من العارضين، وقال إبراهيم النخعي أنهم كانوا يأخذون من جوانبها، هل في ذلك دليل على جواز الأخذ من اللحية؟ لأن أخذ ابن عباس من العارضين أو أخذ من جوانبه وهو من اللحية، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، والحجة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسولنا أمر بإعفائها، توفيرها، تكثيرها، إرخائها. كان إذا قرأ تضطرب لحيته لكثرتها. خلفاؤه من بعده عثمان رضي الله عنه وصف بطول اللحية كثيرا، علي رضي الله عنه وصف بكثافة اللحية حتى كانت تملأ ما بين منكبيه، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وما عمل به هؤلاء الخلفاء هو أولى أن نأخذ به. أخ يقول: كم في المنتقى أحاديث صحيحة؟ الأصل أن أحاديث المنتقى صحيحة، وإلى الآن قد قرأنا في طبعتنا هذا نحو 200 حديث، لأن الطبعة يرقم حتى الروايات، وأغلب ما قرأنا صحيح، لم يمر معنا ضعيف إلا نادر جدا قليل. فالأصل في هذا الكتاب الصحة، ويا له من كتاب عظيم فيه خير عظيم. هذه المسائل كلها التي نقرأها الآن ما تقدمت معنا في درس الدراري الماضي وفي غيره من الدروس، مع أننا كنا نتوسع فيها، ولكن كل هذه ما مرت، كلها مسائل جديدة. فهو كتاب مستوعب، كما قال الشوكاني رحمه الله في وصفه، قال: صار مفزعا لأهل العلم يفزعون إليه في الأحكام، ورد لهم أحكام مسائل يفزعون إلى هذا الكتاب في أدلته أحاديثه لكثرتها وحسن ترتيبها، فرحمه الله. والمجد كما هو معلوم، مجد الدين معدود، من كبار الحنابلة، من كبار أئمتهم المحققين. هو عالم، وابنه عبد الحليم عالم، وابن ابنه شيخ الإسلام بن تيمية عالم، وهو أعلمهم شيخ الإسلام، أوسعهم علما، ثم بعده جده، ثم أبوه، أبوه أيضا من العلماء، أبو شيخ الإسلام عبد الحليم بن عبد السلام، لكن ليس له ذكر كثير، له بعض مؤلفات له ذكر لكن ليس بالكثير. قال الذهبي في ترجمته في السير بمعنى كلام الله، قال: وهو رجل من العلماء، إلا أنه نجم ضاع نوره بين ضوء الشمس ونور القمر. من هو الشمس؟ الحفيد أحمد، والقمر الجد عبد السلام. فإذا وجد نجم بين الشمس والقمر هل يظهر؟ قال: وهو نجم ضاع نوره بين ضوء الشمس ونور القمر، رحمه الله. لهم كتاب اشتركوا فيه الثلاثة: مجد الدين، وابنه عبد الحليم، وابنه أحمد الذي يشهد اسمه، وكتاب المسودة في أصول الفقه سمى مسودة آل تيمية، ألف فيه الجد ثم مات ولم ينتهي منه، كمل فيه الابن عبد الحليم ولم ينتهي منه، كمله الحفيد. أخي يسأل بعض الأسئلة عن المهدي، يقول: متى خروجه وما اسمه وما معنى يصلح الله في ليلة؟ قال: ينشر هذا الأيام أنه يخرج. الكلام فيه يطول، هو يحتاج إلى مذاكرة لا سيما في هذه الأزمنة، فإذا يسر الله ليلة من الليالي نقرأ فيه بعض عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي، نسأل الله أن يسر ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب، والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل، القبائل اليمنية القحطانية الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم. يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. جاء الله بحمير، في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر. أبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي، أي الشام، مد غنيمة، وجعل لي ما خلفي، أي اليمن، مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان، كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن، وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد: يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. خير من بيني وبينهم، أي خير أناس بعد جيل الصحابة، هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال: بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمره بقتالهم، فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه. قال: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان. قال: فلما سمعوا بذلك تهيأوا له، فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة، ومن كان معه ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء: فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال: فأسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب، وجعل يقول: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء، يطوف على الناس في الموسم أي في الحج، فيقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. قال: فأتاه رجل من همدان قال: نحن نؤويك يا رسول الله. قال: أولقومك منعه؟ هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال: نعم، ولكن إني أخشى أن يغفرني قومي، أي ألا يفولي بالعهد، ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه: فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني، أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة، وفضل عظيم. قبيلة مذحج، ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة، وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب، وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل، فدخل عليه عيينة ابن حصن، قال: يا رسول الله، أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن خير الرجال؟ قال: رجال. قال: خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم، يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل خير الرجال رجال ذي يمن، وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة هم مذحج، وهذا فضل عظيم. وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل: هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال: هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه، أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود: أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال: لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم، لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون. والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى: هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أناس من اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت، كندة والسكون وتجيب كلها في بلاد حضرموت، والأشعريون في بلاد الحديدة، هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم، يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد، في مسند أحمد بإسناد صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال: فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه، فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس: قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر، فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين، إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر، فأخذها أبو سفيان قال: فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم، فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية، وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر، ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة، وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام، ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم، فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قوِّ عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم، اللهم اضرب عليهم الدلة والمسكنة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
0: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنه مسافر، لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية لئلا تتراكم عليه فيعجز. أما بالنسبة للرواتب فأنتم وغيركم، المشهور عندهم أن المسافر لا يتنفل، هذا المشهور عند كثير من الناس أو أكثر الناس، وهذا غلط. المسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء، صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر كل شيء، إلا ثلاث نوافل وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فالسنة ألا يصليها. وأما بقية النوافل فهي على ما كانت عليه. فلذلك في عبارة غير صحيحة، يقول: من السنة في السفر ترك السنة. من أين جاء هذا الكلام؟ من السنة ترك السنة؟ لا، من السنة ترك الرواتب الثلاثة التي ذكرنا، وهي راتبة إيش؟ الظهر والمغرب والعشاء، والباقي باق على ما هو عليه. نعم، من اليمين. من اليسار. نعم.
3: ما حكم اتخاذ النعل سترة؟
2: إلا لا بأس به، إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى فلا يتخذها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبصق الرجل المصلي أمام وجهه. أما إذا كانت ليس فيها أذى ولا فيها نجاسة تشاهد فلا حرج أن تتخذ السترة. نعم.
3: فضيلة الشيخ
4: جزاكم الله خير، ما حكم تغيير المكان بالنسبة للسنة، وهل هذا بدعة؟
2: نعم، ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن للإنسان أن يفصل النافلة عن الفريضة إما بكلام أو بانتقال من موضعه، عرفت؟ لحديث معاوية قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. وعلى هذا فالأفضل أن تفصل بين الفرض والسنة، لكن هناك شيء أفضل منه، وهو أن تجعل السنة في البيت لأن السنة في البيت أفضل من السنة في المسجد حتى المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة يتكلم وهو في مسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت. وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد أفضل، وليس كذلك. نعم لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة، فهنا نقص المسجد أفضل. وكذلك لو كان بيته فيه صبيان كثير يخشى من التشويش، فيكون الصلاة في المسجد أفضل. إذا قال الإنسان لماذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا فريضة، نقول لأنها أبعد عن الرياء، إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا أهلك، إن اطلع في المسجد إيش كل اطلع عليك، ولأن فيها تعويد أهل البيت للصلاة. ولذلك إذا كنت تصلي وكان عندك صبي له سنتان ثلاث سنوات وهو يصلي معك حتى وإن لم تأمر، لكن يحب الاقتداء، ففيها هذه المصلحة العظيمة. أيضا فيها أن لا نرتكب النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها. فهذه ثلاث فوائد. الأولى يلا أبعد عن الرياء، ثانية تعويد أهل البيت على الصلاة وتحبيبهم تحبيبها إليهم، طابعا أن لا يقع بما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اليمين عليكم السلام. هو القادم ليسلم.
5: طيب. البسملة في الأكل، بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله،
2: الله المستعان. إذا قلت بسم الله كفى، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله، ولم يقل لا تقل الرحمن الرحيم. فإن قلت بسم الله كفى، وإن قلت الرحمن الرحيم فلا حرج. لكن بعض العلماء قال لا تقول الرحمن الرحيم إذا أردت الذبح الذبيحة، قال لأن ذبحها ينافي الرحمة، فيقال نعم ذبحها ينافي الرحمة بالنسبة لها وهي ستموت اليوم أو غدا، لكن بالنسبة لي رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. ولهذا لا نرى أنه يكره أن يقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أنه يا أخي إن قلت بسم الله كفى، لأن قوله سم الله يصدق بهذا، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا تنهى عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وتعلمون أن الشريعة فيها نوع من السعة في هذا الأمر. كان الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، ولم يقل للمكبر لا تكبر ولا للملبي لا تلبي، فالأمر في هذا واسع. ابن عمر رضي الله عنه هو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، كان يزيد في التلبية، يزيد إيش؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. ولم ينهوا أحد من أصحابه فيما نعلم، فالأمر في هذا واسع، إلا من ذكر ذكرا لا يناسب أو ذكر شيئا محرما فينهى.
6: الشيخ خرجت من منى ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، ولما ذهبت إلى مكة أحد أصحابي ما جاء.
2: أنت تريد أن تتكلم بالنحو ولا بالعامية؟
6: بالعامية.
2: بالعامية طيب.
6: فرجعت أبحث عنه حتى
2: في ميناء.
6: في ميناء.
2: طيب.
6: بعد غروب الشمس.
2: نعم.
6: بعد صلاة العشاء.
2: نعم.
6: علي شيء؟
2: لا شيء عليه. لأن الإنسان إذا خرج من ميناء قبل غروب الشمس يوم 12 فقد تعجل، فإذا عاد إلى ميناء لطلب حاجة أو لأنها ممر وطريقه أو لتفقد أحد من إخوانه فلا بأس. نعم. ها؟ إيش؟ لا بأس ما خلص. هذا طويل بارك الله فيك، لو أبقى أقرأه راح الوقت وحنا نقرأ سؤال، خلي بعدين إن شاء الله بعد صلاة الظهر نراجعين. نعم سم. اسأل.
7: أقول يا شيخ بالنسبة ل

0: جنازة قام وعظ الناس، لكن الموعظة عند القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على قبر إحدى بناته، قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. كلام كالعادة ككلام القاعد، أو أتى مرة وهم في البقيع ولما يتم إلحاد القبر فجلس وجلس الناس حوله وجعل ينقط بعود معه على الأرض، ثم ذكر حال الإنسان عند احتضاره وعند دفنه وتكلم بكلام من هو موعظة، هذا لا بأس به. أما أن يقوم خطيبا فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الأعراس فكذلك أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم خطيبا يخطب الناس، ولا عن الصحابة فيما نعلم، بل قال لما ذكر له أنه أن امرأة من الأنصار زفت إلى زوجها قال: هل بعثتم معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. فدل ذلك على أن لكل مقام مقالا، ولأن الإنسان إذا قام خطيبا في الأعراس فإنه قد يثقل على الناس، ما كل أحد يتقبل، قد يكون بعض الناس ما رأى أقاربه أو أصحابه إلا في هذه المناسبة فيريد أن يتحدث إليهم ويسألهم ويأنس بهم. فإذا جاءت هذه الموعظة والناس متأهبون للحديث مع بعضهم ثقلت عليهم. وأنا أحب أن تكون المواعظ غير مثقلة للناس، لأنها إذا أثقلت على الناس كرهوها وكرهوا الواعظ. ولذلك أقول: لو أن أحدا في محفل العرس طلب من هذا الرجل أن يتكلم فحينئذ له أن يتكلم، ولا سيما إذا كان الرجل ممن يتلقى الناس قوله بالقبول. كذلك لو رأى منكرا فله أن يقوم ويتكلم عن هذا المنكر ويحذر منه ويقول: إما أن تكفوه أو خرجنا. فلكل مقام مقال، وأنا أحب أن يتلقى الناس دينهم بانشراح وقبول. وإذا قدرنا أن 10% يريدون الموعظة وأن 90% لا يريدونها فمن نرجح؟ نعم، التسعين، نرجح التسعين لئلا نثقل على الناس. نعم، حتى يأتيك الدور. عندك؟ طيب تفضل.
1: ما حكم الشيخ البيعتين في بيعة وما صفتها؟
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: في هيئات خيرية.
1: استخدام الأجهزة الحكومية من سيارات أو مكان تصوير أو غير ذلك لا يجوز أبدا، لأنك أمين، والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه إلا في مصلحة ما أؤتمن عليه، حتى لو ولو كان في طرق الخير. يعني لو جاءك إنسان قال هذه ورقة فيها موعظة أريد أن أنشرها، صورها لي، لا يجوز أن تصورها.
0: استاذن المدير.
1: طيب، فإن جاء بورق فصور هذه وهذا الورق فلا يجوز أيضا، لأنه سوف يستهلك الحبر وحركة الماكينة أيضا تؤثر عليها. وهذه المسائل مسائل يستهين بها الناس وهي خطيرة. سألنا الآن الأخ يقول إذا كان بإذن المدير هل يملك المدير أن يأذن في هذا؟ لا، أنا أدري ما يملك، لا يملك أن يأذن فيها. وعلى هذا لا بد أن تستأذن من الملك فهد. نعم، وإلا تر.
0: وإذا عوض،
1: حتى لو عوض، حتى لو عوض. لكن في أيضا شيء آخر، بعض الناس يستخدم التلفون، تلفون المكتب برقم فيه الصفر، وهذا ممنوع. أولا، لكن إذا قال هذا المستخدم إذا جاءت الفاتورة فأي رقم أنا زامت عليه أنا أسدد، فالظاهر أن هذا إذا أذن فيه صاحب مدير المكتب فلا بأس، على أن في نفسي من هذا شيء. كيف؟ لأن استخدامه لمصلحتك الخاصة ربما يكون أحد زهم على هذه المصلحة وراء الخط مشغولا فضيعت عليه فرصة، فلا بد أن نكون ورعين، لا بد أن نورع. نعم، بعد اليسار.
2: لو سمحت يا شيخ، هناك العديد من الأسئلة عن المركز الصيفي.
1: إيش؟
2: عديد من الأسئلة عن المركز الصيفي الحسا، فما أدري إذا أذنتم أن احنا نطرحها لكم أم يكونون ب
1: طيب عطنا منها واحد وما في معي.
2: ماشي. طيب الشيخ، هذا السؤال يقول ما كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: يعني على القبر؟
2: نعم،
1: إذا كان في المدينة مر على قبره.
2: نعم،
1: أحسن ما يسلم به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه أمته، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا أحسن ما يسلم به على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إيش؟
2: أكمل يا شيخ ولا؟
1: طيب.
2: نعم.
1: هذا واحد.
2: هذا السؤال يقول دعاء المرور على القبر.
1: دعاء إيش؟
2: المرور على القبور.
1: دعاء إيش؟
2: المرور على القبور.
1: نعم.
2: هل يقال في المقبرة أم عند مرور بالشارع؟
1: دعاء وزيارة القبور يكون عند ما يخرج الإنسان إلى المقبرة ليزور أصحاب القبور زيارة يبتعد بها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. وهذا لا يحصل بالمرور، لكن بعض العلماء يقول إذا مر بها فليسلم يحصل على أجر، لأنه سادعو لإخوانه فيحسن إليهم فيحسن إليهم وهذا خير. نعم. تفضل.
3: تقضى الرواتب إذا فات وقتها أو ذهب وقتها؟ إذا ذهب وقتها.
1: إيه نعم، الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام الصحابة معه صلوا الراتبة قبل الفريضة، نعم. بعد
4: عفى الله عنك يا شيخ.
2: كمل يا شيخ. سام شيخ.
1: نعم تفضل.
5: متى يجوز انكار المنكرات علنيا؟
1: ايش
5: متى يجوز انكار المنكر علنيا؟
1: علانية
5: متى يجوز
1: انكار المنكر؟ واجب. وما والمنكر اذا فعل ظاهرا فانه ينكر عليه ظاهرا. يعني لو راينا انسانا يفعل معصيه امامنا فاننا ننكر عليه، لكن يجب استعمال الحكمه. قد لا يكون من المصلحه ان انكر عليه ظاهرا، وان ذلك يسبب نفور هذا الرجل وعدم قبوله، او قد يكون هذا الرجل من المسؤولين، فاذا انكرت عليه ظاهرا لم يقبل، او ربما يكون امور اخرى. المهم على كل حال ما فعل من المنكر ظاهرا فالواجب الانكار عليه ظاهرا، لكن قد يعرض مصلحه اكبر من الانكار ظاهرا، والواجب اتباع المصلحه. واما الانكار على فاعل المنكر غائبا فهذا لا يجوز، لان ذلك غيبه له في الواقع. مثل رجل عرفت انه زنى والعياذ بالله، وهو ليس بحاضر حتى تنكر عليه، غائب، انكارك عليه معناه غيبتك اياه، والغيبه من كبائر الذنوب. لا يحل للانسان ان يغتاب اخاه، فضلا عما اذا كان اغتيابه يترتب عليه شر كبير، كاغتياب العلماء واغتياب الامراء، فان ذلك مفسد عظيمه، لان اغتياب العلماء يحط من قدرهم ومن قدر ما بلغوه من شريعه الله، واغتياب الامراء يحط من قدرهم ومن هيبتهم بين الناس، فتضيع يضيع الامن وتختل الجماعه. ولهذا من الخطا ما يتناقله الناس من هذه الأوراق التي تأتي من الخارج في القدح بولاة الأمور، وربما يكون كذبا أيضا، فإن هذا من الغيبة ومن التعاون على الإثم والعدوان، والموزع لها آثم فاعل كبيرة، مع أن هذا ليس كما لو اغتاب واحد من الشارع. هذا يؤدي إلى أن تتحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق الأمة في المستقبل ويوجب شرورا كثيرة. لهذا ننهى إخواننا لله نصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق، بل يحرقوها ولا ينشرها بين الناس. ومن أراد النصيحة فالواجب أن يصل إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل بالكفاية. نعم في إيش؟ نعم. طيب، زوجة الإبن من الصلب محرم لأبيه، صح؟ زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه، لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم في جملة المحرمات، وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب. فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة فهذه المرأة لها أن تكشف الحجاب لأبيه. أما ابنه من الرضاع فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب، ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك رحمه الله ابن تيمية، وقال إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه لا تكشف له ولا يخلو بها ولا يسافر بها لأنها أجنبية منه، والله عز وجل يقول حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وزوجة الابن حرام على أبيه من النسب ولا من المصاهرة؟ من المصاهرة، لأنه ليس بينها وبين أبي نسب. زوجة ابنك ليس بينك وبينها نسب، بل هي حرام عليك بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي أراه صحيحا. نعم، بعده تفضل.
6: بعلمكم الجميع وسدد خطاكم وصوب قول كلامكم، ما نصيحتكم للشاب في بداية الطريق أو في بداية الطريقة في الاستقامة؟ ما نصيحتكم؟
1: نعم، نصيحتنا لهذا الشاب الذي هو في اتجاه سليم إن شاء الله، نصيحتنا له أن يسأل الله الثبات دائما، أن يسأل الله الثبات والصواب، هذه واحدة. ثانيا أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر، لأن هذا القرآن له أثر كبير على القلب إذا قرأ الإنسان بالتدبر. ثالثا أن يحرص على ملازمة الطاعات وأن لا يمل أو يكسل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ من العجز والكسل. رابعا أن يحرص على مصاحبة الأخيار ويبتعد عن مصاحبة الأشرار. خامسا أن ينصح نفسه حينما تؤثر عليه وتقول المدى بعيد والطريق طويل، فلينصح نفسه وليثبت، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. سادسا أو سابعا أن يبتعد عن قرناء السوء حتى ولو كانوا أصحابا له من قبل، ليبتعد عنهم، لأن قرناء السوء يؤثرون عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم، أذن. وإلى هنا انتهى الوقت، لأن الأخ موسى كأنه يشير بيديه ويقول انتهى الوقت، فنقول الحمد لله على التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونبشركم بالخير والأجر، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونعتذر منكم بكوننا المكان كما ترون فيه شيء من الحر، لكن لعله أن يكون خير. إن هذه الفضلات التي يفرزها البدن بواسطة الحر قد يكون بقاؤها في الجسم ضارا، فالحمد لله على كل حال. وإذا انتهى الوقت انتهى السؤال، لأني أنا إمام.
7: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في...
8: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان، باب بدو السلام. حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: صف بصرك. قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. حدثنا محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب، فضرب بيني وبينه سترا. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى قام فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرستك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه ببينه أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. ف فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة، حدثني يزيد عن بسر، سمعت أبا سعيد بهذا. باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر، وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن ذر، أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر: الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب. وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. باب: إذا قال من ذا فقال: أنا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. باب من رد فقال: عليك السلام. وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. باب إذا قال فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمر لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
1: الله
10: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله

زينب ابنة جحش دعا الناس، طعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قول

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. باب السرير. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشأم. وحدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشأم فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارا؟ أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. باب من زار قوما

0: قال عندهم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قلت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بوديل عن الزهري. باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية إذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. حدثنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد

قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. إلى آيات بعدها. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجادلة عبد الله ابن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، لما نزل قوله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وذكرناه في سورة الأنبياء عليهم السلام. وحاصل قصته أن نفرا من المشركين جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم الشرك وبطلانه وحذرهم منه حتى انقطعت حجتهم، وكان مما قال لهم ما ذكره الله في الآية التي في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرى: لو كنت حاضرا لخصمته، أو لو رأيته لخصمته. قالوا: وكيف ذا؟ قال: إنه يقول إننا وما نعبده من دون الله في النار، ونحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى، فإذن هؤلاء على حد زعمه في النار. إنه يقول إنكم وما تعبدون. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الذين سبقت لهم الحسنى من الله مبعدون عن النار. وأيضا قال أهل العلم: إن الله تعالى قال إنكم وما تعبدون، ولم يقل ومن تعبدون. وما في الأصل أنها لغير العاقل، فيكون في من عبدوا من الأصنام والأوثان، وأما هؤلاء الأنبياء والملائكة فليسوا داخلين في الآية أصلا، وليسوا هم راضين بعبادتها أو بعبادتهم لهم. فهذه قصته. وإذا ذكر الله أنه لما ضرب ابن مريم مثلا فرح به كفار قريش، فرحوا بهذه الحجة التي احتج بها ابن الزبعرى. فقال: ولما ضرب ابن مريم مثلا، أي ذكر مثلا، إذا قومك منه يصدون. قرأ أهل المدينة والشام والكسائي: يصدون بضم الصاد، أي يعرضون، مأخوذ من الصد الذي هو الإعراض. نظيره قوله تعالى: يصدون عنك صدودا. وقرأ الآخرون بكسر الصاد، واختلفوا في معناه. قال الكسائي: هما لغتان، هي لغتان معناهما واحد، يصدون ويصدون.
مثل يعرشون ويعرشون، وشد عليه يشد ويشد، ونم بالحديث ينم وينم، لغتان والمعنى واحد. وقال ابن عباس معناه يضجون، وقال سعيد بن المسيب يصيحون، وقال الضحاك يعجون، وقال قتادة يجزعون، وقال القرظي يضجرون. وما جعل ابن عباس وابن المسيب والضحاك هو المشهور في معنى الآية أنهم صاحوا بذلك فرحا أن محمدا قد غلب وخصم، ظنوا ذلك. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك من يسجدون، لما ذكر ابن مريم وعبادة النصارى له، إذا قومك من ذلك المثل يصيحون فرحا ويضجون بأصواتهم ظانين أنهم قد خصموا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يقولون ما يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلها كما عبدت النصارى عيسى، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، قال قتادة أم هو يعنون محمدا، فنعبده ونطيعه ونترك آلهتنا. وقال السدي وابن زيد أم هو يعني عيسى، وهذا القول هو الصحيح أن الضمير يعود على عيسى، كل الضمائر عائدة إليه في هذه الآيات. وقالوا آلهتنا خير أم هو أم عيسى، قالوا يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة في النار. إذن هذه الآية في عيسى، وقالوا آلهتنا خير أم هو، واختلف المفسرون هل أراد تفضيل، هل أرادوا تفضيل آلهتهم على عيسى أو أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم بهذا الكلام. فمنهم من قال إنهم أرادوا تفضيل آلهتهم على عيسى، لأن من آلهتهم التي يعبدها الملائكة فيما يزعمون، يقولون هي خير من عيسى آلهتنا. فإذا كنت تقول إن عيسى في النار على حد زعمك، أيضا تقول إن آلهتنا في النار. وقال بعض المفسرين ولعله أظهر في السياق أنهم أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم، آلهتنا خير أم هو، أي يقولون إن كنت يا محمد تزعم أن عيسى في النار لأنه عبد من دون الله، وهو ما قال هذا، إنما هذا هم أرادوا إلزامه به، فكأنهم يقولون إن كنت تقول إن عيسى في النار لأنه عبد من دون الله فعيسى خير من آلهتنا، فلنكن نحن وآلهتنا في النار مع عيسى وعزير والملائكة، أي قالوا ذلك على سبيل السخرية به وعدم التصديق له، كما بينه البغوي قال يزعم، قالوا يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة في النار. قال الله تعالى ما ضربوه لك،
يعني هذا المثل إلا جدلا، خصومة بالباطل. وقد علموا أن المراد من قوله وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هؤلاء الأصنام، بل هم قوم خصمون، أي كثير جدالهم. إذن فحجتهم هذه حجة باطلة، أرادوا بها الجدال والخصومة، احتجاجهم بأن عيسى عبد من دون الله، وعزير عبد من دون الله، والملائكة عبدت من دون الله، فإن هذه لا إنكم وما تعبدون من دون الله، أي من رضي بعبادته وأقر عابده على ذلك. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن عبد الله الحمشاوي قال أخبرنا أحمد ابن جعفر ابن حمدان القطيعي قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا حجاج ابن دينار الواسطي عن أبي غالب وهو حزور، قيل اسمه الحزور وقيل سعيد بن الحزور، عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق حجاج بن دينار، من طرق كثيرة عن حجاج بن دينار. حجاج بن دينار ثقة، وأبو غالب الحزور مختلف، من أهل العلم من يحسن حديثه، ومنهم الشيخ رحمه الله، ولذا خرج هذا الحديث الصحيح المسند. ومن أهل العلم من يجعله في المتابعات، وقد توبع، تابعه القاسم أبو عبد الرحمن الشامي صاحب أبي أمامة في طرق أخرى، فالحديث حسن على كل حال. ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال رحمه الله ثم ذكر عيسى فقال إن هو، ما هو يعني عيسى عليه السلام إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا آية وعبرة لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله عز وجل على ما يشاء حيث خلقه من غير أب. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يكونون خلفا منكم يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعونني. وقيل يخلف بعضهم بعضا، وإنه يعني عيسى لعلم للساعة، يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربها. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة وإنه لعلم للساعة بفتح اللام والعين، أي أمارة وعلامة. وكان يفسرها بذلك ابن عباس، قل علم أي
شرط من أشراطها، علامة على قربها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أو حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وهذا الحديث الصحيحين. ويروى أنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة وعليه ممصرتان أي ثوبان، وشعر رأسه دهين، وبيده حربة وهو التي يقتل بها الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر، فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به. وهذا الحديث بهذا السياق لم أقف عليه في أي مصدر. وهكذا نبه ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف أنه لم يوجد بهذا السياق، إنما ذكره الثعلبي في تفسيره بدون إسناد، قال: وفي الحديث ذكره، وهو مفرق في أحاديث عدة، جمعه من أحاديث عدة. وبعضه منكر كالمذكور في أوله أنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة، هذا خلاف ما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ففيه ما هو ضعيف لا يعتمد عليه، وفيه ما هو ثابت بأحاديث أخرى. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وهذا أيضا في الصحيحين. وقال الحسن وجماعة: وإنه يعني وإن القرآن لعلم للساعة يعلمكم قيامها ويخبركم بأحوالها وأهوالها فلا تمترن بها فلا تشكن فيها. قال ابن عباس: لا تكذبوا بها، واتبعوني على التوحيد، هذا الذي أنا عليه صراط مستقيم. ولا يصدنكم، لا يصرفنكم الشيطان عن دين الله، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة بالنبوة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة. قال قتادة: يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى. قال الزجاج: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه، وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. هذا لتخريج قوله: وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولم يقل لأبين لكم الذي تختلفون فيه. وذهب بعض المفسرين وهو الذي قرره الطبري أنهم كانوا يختلفون في أمر الدين وأمر الدنيا، فبين لهم أمر الدين، وهذا القول أحسن، لأنه بين لهم كل ما يحتاجون إليه، ليس معنى أنه بين لهم فقط بعض ما يحتاجون إليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ف
فبين لهم بعض الذي يختلفون فيه أي أمور الدين، وأعرض عن أمور الدنيا، فيكون بيانه لكل ما يحتاجون إليه في دينهم. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. إلى آخر من سيأتي من آياته.

0: التي بذلها لكم مرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الناس.
5: الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي وفقنا لمثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات، نجتمع فيها على مائدة الكتاب والسنة. شكر الله لأخي الفاضل أسامة الأحمدي مقدمته الطيبة، وشكر الله للحاضرين حضورهم، ونسأل من الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما معصوما. أيها الإخوة في الله، أتكلم معكم في هذه المحاضرة عن مقدمة عن فضل الشهادة، ثم نذكر لكم حادثة الخشعة باختصار، ثم ترجمة عن الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما ولا نزكي على الله أحدا، ثم نختم هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن رسائل نرسلها لأحبتنا ورسائل نرسلها لأعدائنا. أما عن الشهادة فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية العظيمة يبين فيها المولى جل وعلا عن بيع وشراء بينه وبين الشهداء. فالشهادة أيها الناس درجة عالية ومنزلة رفيعة، كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون علو منزلة الشهداء عند الله تعالى، لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون الغرف فيما بينهم كما تتراءون النجم الغائب في السماء، قال الصحابة: يا رسول الله، أولئك الشهداء، تلك منازل الشهداء لا يبلغها أحد. علم الصحابة مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أن من أعلى الناس منزلة في الجنة هم الشهداء. فالشهادة يا أيها الناس ليست بذكاء ولا بدهاء ولا بأنساب ولا بأحساب ولا بشجاعة ولا بإقدام ولا بجمال ولا مال. الشهادة هي اصطفاء وهي اجتباء، قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. كم من شجعان دخلوا إلى المعارك وإلى أشدها وإلى أماكن نيرانها معركة بعد معركة، ثم يموت أحدهم على فراشه، كما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه الذي قاتل في 65 معركة قاد أكثرها، وقال عنه المؤرخون ما عرف الهزيمة في حياته، جرح كثيرا، وهكذا قاتل في مراحل شديدة ومعارك عظيمة، ومع ذلك مات على فراشه. قال عن نفسه: ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كان الصحابة رضي الله عنهم لما علموا فضل الشهادة ومنزلة الشهادة ومكانة الشهيد عند الرب الحميد المجيد كانوا يتمنونها ويطلبونها ويدعون الله بها، بل أحدهم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي أمامة أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يقول: يا رسول الله، إني خارج مع سرية كذا، أدعو الله لي بالشهادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. الحديث: الشهادة يا أيها الناس كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، لذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يعزون في الشهيد بل يهنئون فيه، ويبارك بعضهم لبعض إن تقبل الله أحدا منهم شهيدا، يهنئون أهله. لماذا يا أيها الناس؟ لأن هذه الأنفس ستخرج، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فلو أن الأنفس لن تموت ولن تفارق أجسادنا، وأننا إن لم نقتل في سبيل الله سنعيش أبد الآبدين، لعل قائلا منا أن يقول: أحب الحياة، لكن النفس خارجة لا محالة. فمن الناس من تخرج روحه بمقابل وهو الشهيد، هذا خرجت نفسه بمقابل، ومن الناس من خرجت نفسه بدون مقابل، وهذا الذي يحصل لأكثر الناس، خرجت نفسه وفي النهاية هذا ذهب وهذا ذهب وهذا دفن وهذا دفن، وهذا لا يراه أهله وهذا لا يراه أهله، وهذا انقطع من الدنيا وهذا انقطع من الدنيا. إذن ما هو الفرق بين الشهيد وغيره؟ أن الشهيد كانت نفسه زكية مقبولة عند الله تعالى، لم تخرج بدون مقابل، وغير الشهيد مات على فراشه، وقد تكون نفسه زكية ولكن الله تعالى ما كتب له الشهادة. قد يقول قائل: إن من يقتل قدم في أجله، ومات قبل يومه. وهذه كلمة الكافرين، والروافض وهم من الكفار أيضا. فالله تعالى قال عن الكافرين:

إذن هذه الكلمة ليست بكلمة أهل الإيمان. أهل الإيمان يعلمون أن الحياة بيد الله، وأن الموت بيد الله، وأن الآجال مكتوبة. كتب الله لهذا أن يموت على فراشه، وكتب الله لهذا أن يموت في مستشفيه، وكتب الله لهذا أن يموت في حادثه، وكتب الله لهذا أن يموت في نومته، وكتب الله لهذا أن يموت في مسجده، وكتب الله لهذا أن يقتل شهيدا في سبيل الله رب العالمين. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموت بيد الله، وأن القتل مقدر لا خرم للأجل كما يعتقد الروافض. فعقيدة الروافض قاتلهم الله يعتقدون بخرم الأجل، وأنه من قتل فقد خرم أجله وتقدم يومه ومات قبل ساعته، وهذه عقيدة ليست بصحيحة، عقيدة باطلة منكرة. إذن أولا الأنفس خارجة لا محالة، ثانيا الناس سواء في الساعة المكتوبة لهم، سواء كان موتا أو كان شهادة. الأمر الثالث، لعل قائلا أن يقول إن الشهيد فارق أمورا كثيرة في حياته، فهيا بنا لنعيش مع بعض التعويضات من رب الأراضين والسماوات لمن نالوا الشهادة في سبيله. لا شك ولا ريب أن الشهيد ذهبت عنه حياة الدنيا، فأبدله الله وعوضه الله عز وجل بحياة عظيمة. ما هي هذه الحياة؟ قال تعالى عنها:

إذن هذا الشهيد إن ذهبت عليه دنيا دار الأنكاد، دار المكدرات، دار الابتلاءات، دار الآلام، دار الأحزان، فإن روح الشهيد مباشرة من جسده إلى جنته، ولن ترجع إلى قبره، ولن تعاد إلى جسده، فهي في جوف طير خضر في الجنة، تسرح بهم في الجنة، يعيشون في الجنة، يمتعون في الجنة، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين فرحا لا نظير له، سعادة منقطعة النظير، كيف لا وهم في جنات عظيمة، وهم في ذلك المقام العالي، وهم في ذلك الفردوس الأعلى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إنهم يرسلون إلينا الرسائل والبشارات، هيا تعالوا إلى الشهادة، تسابقوا إلى هذه الكرامة، لا تخافوا ولا تحزنوا، إنا قد رأينا ما لم تروا وعايشنا ما لم تعايشوا. قال الشهداء لربهم يوم أحد: يا ربنا أرجعنا إلى الدنيا لنخبر إخواننا ما نحن فيه من الخير والنعيم والسعادة وكرامة الشهادة. قال الله لهم: سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قالوا: ربنا فمن يبلغ عنا إخواننا ما نحن فيه؟ قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذا البلاغ، وأنزل الله هذا البيان عن الشهداء، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، لا تخف من القتل، وإن رأيت تمثيلا كبيرا في القتل ومثلة عظيمة لا تخافوا، وإن قطعت الرؤوس أمامكم، وإن أزهقت الأرواح وسفكت الدماء فلا تخافوا. لماذا لا نخاف؟ لأن موتة الشهيد، أو لأن مفارقة الشهيد لروحه أيسر ما يكون. كل من مات على فراشه سيجد ألم الموت، ولو كان عالما، ولو كان من أفضل خلق الله، بل هو أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، في سكرات الموت جعل يتصبب عرقا ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فلو نجا من سكرات الموت ناج وسلم منها سالم لسلم منها محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن كل من مات على فراشه سيجد ألم الموت وشدة الموت وسكرة الموت إلا الشهيد. فالشهيد تخرج روحه كألم الغرسة، لا شيء، أنت تراه مقطعا ممزقا ممثلا فيه، نكال الأعداء به نكاية عظيمة، ولكن كرامة من الله عز وجل أنه جعله أخف الناس ألما ووجدا لمفارقة روحه. إذن هذا الأمر الأول، أن ذلك الشهيد يبدل بحياة أعظم من حياة الدنيا، ولا شك ولا ريب.

أن ما عند الله خير وأبقى من هذه الدنيا. قال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق في هذه الدنيا زوجة أو أزواجا فنقول: يخلف الله عز وجل ذلك الشهيد بثنتين وسبعين حورية. لا شك ولا ريب أن الإنسان في هذه الدنيا إذا أراد تعداد الزواج حدد له أربع، لا يباح له الزيادة على أربع. وأما ذلك الشهيد فإن الله تعالى أبدله بثنتين وسبعين حورية، إنهن الحور الحسان. قال العليم العلام في كتابه القرآن

وقال تعالى عنهن: كأنهن بيض مكنون. وقال تعالى عنهن: وأزواج مطهرة. وقال تعالى عنهن:

إنهن أولئك الحور اللواتي قال عنهن صلى الله عليه وسلم: لو أن حورية طلعت على أهل الأرض لملأ نورها ما بين المشرق والمغرب، ولأذهب نورها ضوء الشمس. قل لي بربك ماذا معنى من نساء الدنيا؟ هل علمت أن امرأة من نساء الدنيا من نورها وضيائها لا يحتاج زوجها إذا خلا معها في غرفتها إلى إنارة، لأنها تضيء تلك الغرفة؟ والله لو وجدت هذه المرأة لتسابق إليها الخطباء، ولمدحها البلغاء، ولوصفها الشعراء وهي تضيء غرفة صغيرة. فكيف بحورية تضيء ما بين المشرق والمغرب؟ يرى مخ ساقها من وراء اللحم، لمنديلها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إذن هذا هو الشهيد يعوضه رب العبيد في ذلك المقام المجيد بثنتين وسبعين حورية، بل وهو في أرض المعركة تتسابق إليه الحور الحسان. جاء عند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة من الغزوات، فجاءه رجل أسود اللون فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون ممتن الريح، فقير لا مال لي، انظر إلى هذه المنقصات وهذه المكدرات التي اجتمعت في حياة هذا الشهيد العظيم. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أأنا في الجنة ومن أهل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهل الجنة. فرح هذا الرجل ودخل إلى أرض المعركة وقاتل قتال الأبطال، فقتل شهيدا في سبيل الله. ولما انتهت تلك الغزوة وخلصت تلك المعركة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه بين القتلى، فوجده مقتولا فقام على رأسه، فقال: أما والذي نفس محمد بيده، لقد بيض الله وجهه وطيب ريحه وكثر ماله، أما والذي نفس محمد بيده، ما فارقت روحه جسده حتى رأيت زوجتيه من الحور العين يبتدرانه يدخلان ما بين جبته وجسده. إذن أيها الشهيد، على ماذا تحزن؟ أتحزن على نساء الطين اللواتي أحيانا يرضينك وأحيانا يغضبنك؟ أتحزن على نساء الدنيا اللواتي خلقهن الله عز وجل من نقص وجعل نقص عقلهن ودينهن فيهن ظاهر؟ أيها الإخوة في الله، لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق صلاته وفارق صيامه وفارق إيمانه وقرآنه وفارق أعماله الصالحة. أقول لهذا القائل: عوض الله عز وجل ذلك الشهيد، فيجرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى قيام الساعة. حمزة بن عبد المطلب من يوم أحد إلى يومك هذا إلى قيام الساعة، وصلاته تسجل له، وصيامه يكتب له، وكل أعماله الصالحة تجرى عليه. كل من مات انقطع عمله، ولو كان من كان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وهذا العلم قد يأتي زمن أناس لا يعبؤون في العلم فيتوقف ذلك الانتفاع،
أو صدقة جارية، وقد يأتي يوم وتذهب تلك الصدقة أو ولد صالح يدعو له، قد يأتي يوم ويموت هذا الولد الصالح ولا شك، لكن الشهيد والمرابط قال عليه الصلاة والسلام يجرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى يوم القيامة. الله أكبر، هنيئا والله، هنيئا للشهداء. إي والله لا نبكي على من مات شهيدا، وإنما نبكي على من مات عاصيا. أما من نال الشهادة فهذا والله قد نال الخير الوفير والأجر الكبير. لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق أهله أبا وأما وولدا وبنتا وأختا وأخا. أقول نعم، ولكن الله عوض ذلك الشهيد وسلى تلك الأسرة بأن أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يكرم بأن يشفع في 70 من أهله. 70، ربما إخوانه 15 أبا وأما، أعماما وعمات، أخوالا وخالات. انظر أنت إلى 70، ربما تجاوز الأصول والفروع والحواشي إلى غيرهم. 70 رسالة. لو مات هذا الشهيد موتا لم تكرموا بهذه الكرامة يا أسرة الشهيد، إذن افرحوا أن تقبل الله منكم شهيدا شافعا مشفعا عظيما مقبولا كريما عند الأعلى عظيما عند الرب المولى. إذن أخي في الله، ما أعظم الشهادة وما أجملها. لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق جيرانا أحباء وأصحابا وأصدقاء. فأقول لك: هنيئا لذلك الشهيد، هو عند ربه في جوار الله، في جوار الله جل جلاله. أما سمعت قول تعالى: والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لعل قائلا أن يقول: إن ذلك الشهيد تصبب منه ذلك الدم وتمزق منه ذلك اللحم. أقول لك: نعم نعم، صب دمه لله وتمزق لحمه من أجل الله وباع نفسه لله. يأتي يوم القيامة يخرج من قبره يتصبب دما كهيئته يوم قتل ويوم استشهد، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، يراه الناس فيعرفونه. هنيئا لك من شهيد، أنعم بك من حميد. يا ليتنا نلنا ما نلت، ويا ليتنا استشهدنا كما استشهدت. جعل الله لهم نور يعرفون به، ودم يشمون به، وعلامات يميزون بها. فهنيئا هنيئا ومريئا مريئا لأولئك الشهداء. لعل قائلا أن يقول: كيف بذنب ذلك الشهيد؟ لعله كان عاصيا، لعله كان مذنبا قبل الشهادة، فكيف بتلك الذنوب والمعاصي والعيوب؟ أقول لك: عوض الله ذلك الشهيد
أنه يغفر له كل ذنبه عند أول دفعة وأول قطرات دمه، يغفر له ذنبه كله إلا الدين، والدين ليس بذنب ولكنه متعلق بحقوق الآخرين، فيغفر له ذلك الذنب ويجرى له ذلك العمل الصالح. الله أكبر. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إنهم أولئك الشهداء وأولئك الكرماء. لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد ذهبت عنه أمور في الدنيا يعوضه الله يوم القيامة فيتوج بتاج الوقار، لا تقوم له الدنيا، ويلبس بتلك الحلة العظيمة. إنه ذلك الشهيد الذي لا يغسل، الذي لا يغسل ولا تنزع منه ثيابه ولا يذهب عنه دمه، إنما يدخل بعد أن يكفن فوق ثيابه إلى قبره. لماذا يا أيها الناس؟ لأن هذا الشهيد، هذا الشهيد أنعم بثياب قتل بها وأكرم بدماء تلطخ بها، فما أعظم الشهداء عند رب الأرض والسماء. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، الشهداء لا يفتنون في قبورهم، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يفزعون يوم يفزع الناس ولا يصعقون. كل من مات على فراشه فإنه إذا نفخ في نفخة الصور، نفخة الصعق، صعق إلا ذلك الشهيد، فإنهم بإجماع العلماء، وقد جاء في ذلك حديث أنه من استثنى الله، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال العلماء: إلا من شاء الله الشهداء. لماذا الشهداء؟ لأن أرواحهم ليست في أجسادهم، كل من مات روحه ولو كان من أهل الجنة يقول الله: أعيد روحه إلى جسده، أعيدها إلى جسده. إلا الشهيد، فإن روحا لذلك الشهيد لا تعرف قبرا ولا ترجع إلى ذلك الجسد، وتبقى في تلك الجنة آكلة شاربة مرزوقة حية ممتعة منعمة إلى أن تأتي إلى عرصات القيامة بعد النفخة الثانية والناس ينظرون. أيها الناس، هي مقدمة على عجالة، وإلا فإن كرامات الشهداء كثيرة، ولكن أختم هذه المقدمة وأنا أتكلم مع أناس أهل الخير فيما نحسبهم والله حسيبهم. إن من أعظم كرامات الله للشهيد أنه يجد لذة وحلاوة بهذه الشهادة. أنا وأنت مجربين في هذه الدنيا أن نجد حلاوة العبادة. الإيمان له ذوق، الإيمان له طعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا صليت صلاة القيام بخشوع في آخر الليل، تنتهي من صلاة الليل تجد حلاوة، تجد راحة، لا شك. من تصدق صدقة مقبولة وجد حلاوة تلك الصدقة، من صام صياما مقبولا وجد حلاوة ذلك الصيام. للصائم فرحتان، فرحة يجدها ذلك الصائم، وهكذا في سائر العبادات. كم يجد الحاج من نعمة بعد انتهاء ذلك الحج، يشعر بلذة، يشعر بطعم، يشعر بحلاوة، يشعر بذوق جميل. وهذه بشارات
قبول العمل. قل لي بربك كيف يجد حلاوة وذوق وراحة من أعطى ربه أغلى ما يملك، أغلى ما يملك. ما هو أغلى ما تملك؟ نفسك. هذه النفس هي أغلى شيء، فكيف وأنت تجد حلاوة أن أعطيت ربك شيئا من وقتك في صلاتك، وشيئا من خشوعك، وشيئا من حركتك؟ كيف وأنت تجد حلاوة مال تصدقت وتركت مالا كثيرا؟ فكيف يا أخي بإنسان أعطى ربه نفسا لا ثانية لها، وليس له نفسا غيرها؟ تذهب هذه النفس فلا يجد ما يتمتع به من الأنفس. الشهداء يتمنون على الله أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلون في سبيل الله مرات. أنت تنظر إلى ذلك الشهيد وتظن وتتصور على نظرتك السطحية، لكن ذلك الشهيد يقول كما قال مؤمن: تلك القرية الذي قال تعالى عنه

0: هذا الشهيد قتله قومه ضربا بالنعال حتى نال تلك الشهادة، فقال هذه العبارة: يا ليت قومي يعلمون لذة الشهادة وكرامة الشهادة ومقام الشهادة وعظمة الشهادة. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، انتقلوا معي إلى ترجمة مختصرة عن هذين الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما. الأول هو أخي الفاضل طالب العلم النبيل والداعية المؤثر علي بن سليم الضالعي رحمه الله، هو ينسب إلى لقب جده، فسليم ليس اسم أبيه، اسم أبيه صالح رحمه الله، فهو علي بن صالح، ولكن شهر بهذا الاسم. وفي الحقيقة أني لم أعلم أن هذا الاسم ليس باسم أبيه إلا بعد استشهاده لما طلب منا اسمه رحمه الله. علي طالب علم في دماج ومن زملائنا في دماج، ومكث في دماج سنوات، كان حافظا للقرآن وكان طالب علم وعنده خير وعنده ما عنده من الاستفادة والنفع. علي رحمه الله صاحب دعوة، فهو خطيب من الخطباء وبليغ من البلغاء، له تلك الكلمات المؤثرة رحمه الله. علي مجاهد من المجاهدين وبطل من الأبطال، هو من عرف المعارك في دماج ومن عرف الجراحة في الضالع، دخلت طلقة في عينه فأذهبتها ووصلت إلى رأسه وفارقت ذلك الرأس، وكتب الله له بقية حياة فعاش. علي وما أدراك ما علي، كان رجلا عجيبا تشعر منه أنه يحمل مسؤولية عظيمة للأمة. إذا تكلم في محاضراته ربما بكى على أحوال الأمة الإسلامية، يبكي على غزة في خطبه وفي محاضراته، يبكي على العراق، يبكي على أمة الإسلام وعلى بنات الإسلام وأمهات المسلمين. علي وما أدراك ما علي، صاحب أخلاق طيبة ومواقف كريمة، ما سمع يا خيل الله اركبي إلا ولب الندى، وكان من أول من يذهب إلى ميادين الوقى. هو ممن شاركنا في معركة الحبج وفي أيام آل حميقان، وكان له بصمات جميلة. علي وما أدراك ما علي رحمه الله عاش رجلا سلفيا سنيا ثابتا، عنده عبادة وعنده طاعة، وكان صاحب خشوع وصاحب عبرة قريبة، وكان صاحب وفاء في الصحبة. والله أننا عاجزين عن وفائه في الصحبة. كان في هذه الأيام الأخيرة قبل أن ينال الشهادة فيما نحسبه والله حسيبه، يوما جالسا معي فقال لي: يا أبا الفضل، هل تدعو لي؟ قلت له: والله أني مقصر في الدعاء معك ومع غيرك. قال: والله يا أبا الفضل أني ما أتركك من الدعاء، أسأل الله أن يرحمه. والله يا إخواني أن مقتل هذا الوجل كان ثقيلا علي، وحزنت عليه كثيرا، ولولا أنه شهيد في سبيل الله لتأثرت عليه كثيرا رحمه الله. ولكن لما أن نذكر أنه كان كثير الدعاء بالشهادة ويتمناها، ووالله يا إخواني أنه قبل أن يقتل بساعات خلى معي في غرفة فقال لي: يا أبا الفضل، والله أن أمنية الشهادة وأطلبها سنوات، ولكن إن أبقاني الله في عمل وأبقاني في حياتي فضعني حيث شئت، ضعني في أي عمل شئت، بإذن الله لأنصرن الإسلام والسنة ما بقيت في حياتي. سبحان الله، والله ما عاش بعدها إلا ساعات. فهنيئا له، رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يجعله مع عمر وعثمان وعلي ومع حمزة وحنظلة ومع جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ومع شهداء الصحابة وشهداء الأمة. إنه قتل وكان يتمنى القتل، وقد أكرمه الله بشجاعة وكرامة. والله يكفيه أنه عاش كالأسد ومات كالأسد. قلت له يوما: يا علي، إذا رأيتك أتذكر بصورتك وهيئتك الأسد. إي والله كان يشبه الأسد. وبعد أن قتل، لعل كثيرا منكم قد رأى صورته، ونحن والله لا نحب تلك الصور ولا نشرها. أرأيتم كيف وهو قتيلا رمي بعشرات الطلقات في رأسه وما زال جالسا على الكرسي كالأسد؟ كرامة. كثير ممن يقتل يسقط، ربما سقط على رأسه وعلى أم رأسه، أما علي فهو أسد حيا وميتا، وما زال ساعات على هيئته، من الساعة العاشرة والنصف إلى الخامسة عصرا. تأخر أصحاب البحث والدولة، وتعلمون ذلك الروتين عند الدولة، أخذ البصمات وهكذا التكتيك الجنائي وغيره، فمكث ساعات وهو كالأسد ما تحرك من مكانه، حتى حملوه تقبله الله في الشهداء إلى سيارة الإسعاف. أسأل الله عز وجل أن يخلف عليه خيرا منا وخيرا من أهله وخيرا من دنياه، وأن يجعله في جنة المأوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما ياسر رحمه الله وتقبله الله في الشهداء، فإنه كان صاحب شجاعة نادرة، أعطاه الله عز وجل شجاعة من صغره، وكنت أتعجب من شجاعة هذا الولد. قلت يوما لأمه: أسأل الله عز وجل أن يربط على قلبها، ولدك هذا فيه شجاعة جبلية نادرة. قالت: كيف عرفت؟ قلت: عرفته. وكان أمامنا حوش كبير، جدار مرتفع ربما دورين هذا الجدار. قلت له: يا ياسر، اصعد هذا الجدار. وهذا الجدار تعلمون كيف جدران الحواش، ليس فيها شيء يقبض عليه. فقال: أستطيع. قلت له: يلا افعل هذا. وأنا أكلم أمه أقول: انظر إلى شجاعته، كان صغيرا في السن. فتسلق هذا السور حتى تجاوزه، كان عنده شجاعة نادرة. أخبرني من حضر وشارك معه معاركا، فياسر رحمه الله قد شارك في غزوات في الضالع وفي كرش وفي غيرها. أخبرني بعض الشجعان يقول، وهو ممن يشهد له بالشجاعة والإقدام، يقول لي: يا أبا الفضل، والله تعجبت من شجاعة ياسر ولدك. قلت له: ماذا؟ قال: كلنا دخلنا الحروب، في أول يوم من الحروب الإنسان يجد خوفا وشيء جديد عليه في الحياة ويحتاج إلى ممارسة. أما ياسر، والله أول معركة وهو في الليل يجري أمامنا ويسابق الشجعان وإلى وراء متارس الحوثة. كان يحب الشهادة ومن صغره وهو يدعو بها. ما أذكر هذا الولد إلا وهو يلهج بالشهادة والدعاء بها. وكان يقول لي: أنا لا أريد الزواج في الدنيا. وكنا نراوده أن نخطب له فيقول: لا، أنا أريد الحور وأريد الجنة وأريد الشهادة. في يوم من الأيام حمل سلاحه وجعبته إلى الضالع، وكان يشارك القناصين. حاولت له أمه أن تستعطفه، فقالت: يا ياسر، أبوك تزوج علي وجرحني وما معي إلا أنت وأنت وأنت وأنت. حاولت أنه يرجع، فقال لها: يا أماه، والله أني أحب الشهادة أكثر شيء وأشم الشهادة. كأنه يقول لها: أنا ذاهب لا محالة. رحمه الله وتقبله الله عز وجل في الشهداء. لما ذهب معي هذه المرة، أنا لم أقف يوما من الدهر أمام وجهه في الجهاد، بل كنت مشجعا له ومعينا له على هذا الخير وعلى هذا الهدف وعلى هذه العبادة. ولكن في هذه المرة كان قد ذهب إلى الحامي، وهذا من توفيق الله له، فعاش في الحامي فترة ربما قرابة شهر أو أكثر، طالب علم. وكان يقول لي: أنا لست من أصحاب أبي هريرة، أنا من أصحاب خالد بن الوليد. يا أبتي، أنا أحب الجهاد وأحب الشهادة، لكن سبحان الله أراد الله عز وجل أن يخرجه. كان هنالك جلساء سوء ربما عثروا عليه وأخذوه، فتفاجأت يوم أصبح في الصباح: يا أبتي، أريد أذهب إلى الحامي. قلت له: ونعم الرأي. فذهب إلى الحامي ومكث في الحامي، ولم يخرج من الحامي إلا إلى مطارح الريان. وصل مودعا لأمه إلى عدن، وجاء بأخته ومكث يومين أو ثلاث وإلى مطارح الريان. وصل فقلت له: أنت يا ياسر معذور عن الجهاد، أنا لم أقف يوما من الدهر أمام وجهك عن الجهاد، لكن أنت معذور، أنت أعرج، حصل له حادث وقصرت رجله. فقلت له: أنت معذور. الله يقول: ليس على الأعرج حرج، فارجع وتعالج وبعد ذلك جاهد. فقال: يا أبتي، والله لن تحول بيني وبين الشهادة. قلت له: أنا لا أحول بينك وبين الشهادة، ولكن أنت معذور، ارجع. قال: والله لن أستطيع أن أعيش في عدن والناس يقاتلون، وتعرف أن عملتي ستأخذ علي ربما 6 أشهر وأنا طريح الفراش، والله لن أفعل هذه العملية ولن أترك الشهادة. ذهبنا وكان يذكر الشهادة كثيرا، ونحن عند شيخنا يحيى ضيفنا بعض إخواننا من صعدة، فقال له: يا ياسر، نزوجك من صعدة. قال: لا والله، أنا أريد الحور الحسان. وهذه الكلمة قالها قبل استشهاده 20 ساعة. قال: أنا ما أريد نساء الدنيا، أنا أريد الشهادة. فكان كثيرا ما يلهج بالشهادة ويقول لي: يا أبتي، أنا لا أترك صلاة إلا وأدعو بالشهادة. أسأل الله تعالى أن يكون قد قبل دعوته. ياسر رحمه الله في آخر يوم في الليل قبل أن يقتل بساعات جاء إلي وقال لي اعطني الهاتف، ماذا تريد؟ قال أريد أن أتكلم مع أمي. كأنه عنده شعور، وأنا أعرف هذا الولد ليس من هذا النوع الذي يكثر الكلام مع أمه أو مع أقاربه. تعجبت، أعطيته الهاتف فمكث دقائق ربما 10 دقائق أو أكثر وهو يتكلم مع أمه. ثم ذهبنا إلى الفندق في الخشعة، فجاء إلي وقال أنا اليوم أريد أن أنام عندك. كان ينام عندي بعض الإخوة، غالبا أقرب الأخوة الفضلاء عبد الله جزيلان وعلي سليم. في ذلك الليل اليوم جاء ينام عندي، وكان معي سرير كبير سرير عائلي، قلت تعال نام على السرير. قال لا ما أريد أضيق عليك، سأنام معك في الغرفة تحت. نام معي، جلس يكلمني إلى أن نمنا في الليل. كنا بانتظار عمه وأخي محمد حفظه الله. وفي الصباح أصبحنا سويا رحمه الله، فكان بعض القادة جزاه الله خيرا قد أعطى بعض السيارات لإخواننا السلفيين في الجبهة. وهذه هي القصة، قصة الحادثة. فكنا بعد أن انتهينا من وجبة الصبوح وكلت ياسرا وعلي سليم وأخانا عمر البكري، وكنت متردد في الرابع يهدون بهذه السيارات إلى سيون، وأما أنا فأنطلق إلى الوديعة ومعي اجتماع ببعض القادة في تهيئة قتال الرافضة. وكنا قد تواصلنا مع هذا القائد وجهز لنا الغداء، فقمنا سريعا من أجل أن نصل إليه مع الظهر. وكان معي جلسة قبل الذهاب مع أخي الفاضل عبد ربه الرقابي قائد جبهة الحازمية، والذي سار قائدا من قادات ألوية الدرع. وكان معي موعد معه، ولكن هذا الموعد تأخر، كنا نريد أن نجلس معه قبل يوم أو يومين، تأخرنا بسبب جلسات وترتيبات. فلما جينا في هذا اليوم كنت راسله ولا يرد على رسائلي، وقع في نفسي لعله سافر. سبحان الله، في الحقيقة أني قد لبست الثوب وكنت متجهزا أن أذهب أنا في السيارة، ومعي أخي عبد الله جزيلان وصهري هاشم وأحد طلبة العلم يقال له صلاح. كل هؤلاء الأربعة الذين أردنا الذهاب لم يكتب إلا لنا الشهادة، كتبها للذين أردنا أن يذهبوا إلى سيون. وعند خروجي وقع رأي في رأسي وفي ذهني، فقلت لهم أين البكري؟ قال هو في الحمام. والبكري هذا كثير ما أعتمد عليه في أمور كثيرة، وهو من طلبة مسجد خديجة ومن النشطاء والطيبين. أنا سألت عن البكري، قالوا في الحمام. قلت إذن سيتأخر، اذهب أنت يا ياسر وأنت يا أخي علي إلى اللواء واسألوا عن القائد هل هو موجود، أنا أصلي الضحى وأنتظر خبركم. قال علي سليم رحمه الله وتقبله الله في الشهداء، من أين ندخل؟ وهو قد دخل معي في محاضرة لكن يريد أن يتثبت. قلت له الفتحة الأولى فتحة المركز، الفتحة الثانية فتحة هذا اللواء، ستجدون عساكر في الداخل وتجدون طقما وتجدون نواب حراسة. ذهب هؤلاء أو هذان تقبلهم الله فأخطأ الدخلة، وهذه هي المكاتيب. وعند نزول ياسر وعلي للسيارة جاء صلاح العدني ليركب معهما. انظر حتى تعلم يا عبد الله أن الأقدار بيد الله. فتح السيارة وركب، فقال له ياسر ارجع فإن أبي يطلب منك مفتاح السيارة ويريدك. نزل، أنت لست معنا ولست من شهداء اليوم بإذن الله، أتقبلهم الله، نحسبهم عند الله شهداء. مضى هؤلاء، مضى هذان، وتجاوز هذا المكان بمسافة ليست بقصيرة، ربما 6 كيلو إلى 7 كيلو، ولا ندري عن تفاصيل تلك الجريمة وكيف فعل بهم الأعداء. وعلمنا في ذلك علمكم، علمنا أننا رأينا سيارة تحت شجرة فيها أولئك الأبطال قتلى، لا نعلم غير ذلك، إلا أنه حثر على سيارة هيلوكس كانت في تلك ذلك المجمع من الساعة 8 إلى 10:30، لم ينزل منها أحد، معكسة، رؤية ذلك بكاميرات ذلك المجمع، وعند أن خرجت السيارة انطلقت بعدهم وبعد تلك السيارة. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أمنية نالها هذان، نحن نحزن لفراقهما أنهما تركا من بعدهما فراق، ونفرح لهما الشهادة وهذه الكرامة. إي والله، والله أني فرحت لهما فرحا شديدا، فرحا عظيما، لما علمت ما كانوا يدعون به من نيل الشهادة، من نيل الشهادة. مكثت أنا في ذلك الفندق إلى أن انتهيت من الصلاة الساعة 11، وبعد ذلك أقول يا أخي عبد الله جزيلان، تأخر ياسر وعلي، قال إن تلفون علي مغلق، قلت لراسله في الواتساب، حاول يراسله قال مغلق. فشغلني ذلك شيئا، ولكن قلت لعلهم دخلوا إلى مكان اللواء وليس في ذلك المكان تغطية. ثم أنزل الله علي نوم سكينة عجيبة، وهذه رحمة من الله، علم الله عز وجل أنه سيحصل لنا تعب بعد هذه الحادثة، فقلت يا عبد الله تواصل معهما وكن على تواصل، أنا سأنام لي 10 دقائق ربع ساعة حتى يأتي معي سفر وأنا سوا. قال طيب نم، وتحول الغرفة الثانية. فأنزل الله علي نوما عجيبا، نمت يمكن 50 دقيقة أو قرابة ساعة، ثم استيقظت وناديت أخي عبد الله أين القوم؟ فقال ما جابوا ولا رجعوا. قلت والله لقد حصل لهم شيء، لعل لاصقا أو كمينا حصل لهما، 1.5 ساعة منذ ذهبوا، لا يمكن، المكان قريب، 10 دقائق 7 دقائق، ما هذا التأخر؟ اذهبا. أرسلت عبد الله جزيلان والأخ عبد الله بن منصور، شابين عظيمين طيبين من طلاب دار الحديث بالضالع، أيقظت أخي محمد وكان بغرفة جانبي، وقلت اعطهم السيارة فإن في نفسي شيء، وأجد ألم وشيء على هؤلاء، والله لا أدري ما خبرهم. اتجها وسبحان الله أخطأ الطريق والدخلة كما أخطأ ياسر وعلي، وهذا حكمة من الله، أراد الله عز وجل أن يصلوا إلى مكان الحادثة. وصل هذان الأخوان الفاضلان، ولما أن رأوا السيارة وطقمين وسيارات مدنية علموا بحجم القضية، فنزل مباشرة فسأل عبد الله جزيلان العسكر ايش في هذه السيارة، ماذا حصل؟ قالوا لعله حصل لهم حادث في الليل او شيء. قال هذه سيارتنا، خرجوا قبل ساعة من الفندق، انطلق عبد الله بن منصور حفظه الله واتجه مباشرة، فوصل إلى أخي علي سليم وإلى ياسر وهما قتلى، فهيجه ذلك البكاء وصرخ بأعلى صوته: يا عبد الله، هؤلاء هم قتلى. جاء إليه قال: قتلى أم جرحى؟ قال: قتلى بقتلة شنعة، قتلهم الأعداء بإجرام وقتل انتقام وحقد ذفين. فرجع عبد الله جزيلان حفظه الله إليه ودخل إلينا الفندق في الحقيقة مباشرة، فتح الباب ووجهه متغير وقال لنا: ياسر وعلي قتلى، تعرض لهم من تعرض بالطريق وقتلهم. هكذا مباشرة. الحمد لله، ألهمني الله الصبر والثبات فتحامدنا واسترجعنا وجعلنا نثبت القوم، وبدأنا نتواصل بالأهل ونوصل إليهم الخبر، لأني أعلم في هذه الأيام شيء ما هو طيب في الناس، نشر الأخبار عبر الجوالات والحالات: فلان قتيل فلان قتيل، قبل أن يصل الخبر ربما إلى أبيه وأمه وزوجته. وهذا تنبيه ننبه يا إخواني، تريث والله أن هذا الشيء ما هو طيب، هذا شيء مشين. ربما يقتل الإنسان في التبة ما أنزل من الجبل، وإذا الأخبار في المجموعات وفي الحالات. اتقوا الله، هؤلاء لهم آباء، لهم أمهات، لهم أبناء، لهم بنات، لهم زوجات، انتظروا، تريثوا. والله يا إخواني أن أناس وصل إليهم الخبر في مناطق شتى قبل أهلي، قبل الأسرة، وحاولنا أن نسرع، ولكن كما سمعت هذا خطأ كبير ننبه عليه. وقد حصل لهذين الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما كرامات. الكرامة الأولى لعلي كما سمعت أنه كالأسد ما تحرك من مكانه، مع أن الأعداء رموه ربما قرابة 40 طلقة وقتلوه كما يقال على نية أنه صلاحي، ولكن أردنا عمرا وأراد الله خارجه، أرادوا الصلاحي، ولعل الله أخر الصلاحي بسبب ذنب عن مثل هذا الأمر. وأمنيتنا الشهادة، الشهادة والله أمنيتنا ونتمناها. وأما ياسر فقد أكرمه الله بكرامة، مع أنه من خلال ما ترى في الحادث أن ياسر ضرب مباشرة في رأسه بطلقات قاتلة، ولكن كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت الله ياسرا بالشهادة، فقال: لا إله إلا الله، وأبقى الله لنا أصبعه، إشارة إلى أنه ألهمه الشهادة. وما زالت تلك الأصبع إلى أن دفناه وهي على هذه الإشارة وهذه الكرامة. الكرامة الثانية أن الله عز وجل ساقهما إلى الظل، ساقهما إلى الظل، إلى تلك الشجرة، دخلوا تحت الشجرة، مكثوا ساعات، الدولة رافضة أن أحدا يخرجهم من مكانهم، وشمس تلك البلاد من أشد الحر، شمس قاتلة في الحر، ولكن كرامة من الله عز وجل أنهما عاشا في ظل وفي برود ساعات، من الساعة 10 ربما 40 دقيقة إلى ما فوق 5 وهما تحت تلك الشجرة. من تلك الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها هذين هو صلاة العلماء عليهما. أول ما وصلني الخبر تذكرت قصة لأخي علي سليم، تقبله الله في الشهداء، ونحن في دار الحديث بالجوبة جلس معي علي وقال: يا حسين، أريدك تجلس مع حراس الشيخ يحيى. لماذا يا علي؟ قال: يا أخي ينظرون إلي نظرة أني فيني حالة وأني مريض. ليش يا علي؟ إيش القصة؟ قال يوم من الأيام في دماج وحصار ومعارك ذهبت إلى الشيخ يحيى، قلت له يا أبا عبد الرحمن لي منك طلب. قال له الشيخ أبشر ما طلبك؟ قال أوعدني أنك ستقول لي أبشر. ونعم. قال له الشيخ يحيى كيف أوعدك بشيء لا أعرفه، ربما ما أستطيع. فقال بل أنت تستطيع. قال أما إذا أنا أستطيع أبشر إن شاء الله ما أردك. قال له تشفع لي عند الله، تشفع لي عند ربك. فقال له الشيخ يحيى من يشفع لي أنا؟ أنا أحتاج إلى من يشفع لي. فقال له وعدتني أنك ما تردني فلا تردني يا أبا عبد الرحمن، والدمعة في عينه. فقال له الشيخ يحيى أبشر إن شاء الله، أسأل الله أن يشفعني فيك. قال فهؤلاء الحراس ينظرون إلي أن بحالة نفسية وأني مريضة وأني موسوس. لا والله أنا أعرف صلاح هذا الرجل وأتمنى على الله أن يشفع لي. فأول ما قتل هذان قلت لمن حولي وقد تجمع الناس، قلت نذهب بهم إلى سيون، وبين الخشعة وسيون قرابة ساعتين أو ساعة ونصف. فعارضني الكل وقالوا تذهب ساعتين وترجع ساعتين، على إيش؟ نتعب وكذا، سنصلي عليهم في عدن. حتى أقنعوني بذلك، وكنت أتذكر كلام علي وأقول لعل الله عز وجل اختار له هذه الشفاعة يصلي عليه الشيخ يحيى. لكن كما سمعت أن القوم شدوا علي. سبحان الله، في الساعة الخامسة يأتينا الخبر أن الدولة أخذت هذين الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما إلى البحث الجنائي في القطن، أقرب منطقة فيها البحث الجنائي مدينة القطن، والقطن قريبة من سيئون. فلما وصلني الخبر كبرت وحمدت الله عز وجل، فقلت لمن معي ألم أقول لكم أنه سيصلي عليهم الشيخ يحيى بإذن الله وطلاب العلم والمشايخ والعلماء حفاظ القرآن؟ فقال الكل نعم، أما الآن فهم قريبين من الشيخ. انطلقنا وصلى عليهم قرابة 2000 إلى 3000 طلاب العلم، وتجمع أهل السنة من حضرموت، هذا يأتي من مدينة وهذا يأتي من قرية، وحصل تجمع كبير. وصلى عليهم شيخنا يحيى حفظه الله، وصلى عليهم طلبة العلم. ونزلنا إلى عدن إلى مسجد خديجة، فوجدنا ذلك الجمع الغفير آلاف، ربما ما فوق 2000 وتجاوز 2000 في الصلاة عليهما. وهكذا في يافع كلكم رأى ذلك الجمع الذي قال بعض شيبتنا، قال مضى من عمري 80 سنة لم أرى هذا الجمع في يافع على جنازة. جمع عظيم اجتمع ما تصورناه. كنت أقول في نفسي لعل المسجد يمتلئ، وكنت أحسن الظن بالله وهكذا بإخواني أنهم سيناصرون فيمتلئ المسجد. من تلك الكرامات التي جعلها الله عز وجل لهذين الشهيدين فيما نحسبهما والله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما؟
0: والله تتصل بي رجل يقول معك فلان، ما صدقت أنه اتصل، وما زلنا خارجين من الخشعة يعزي، وصرت بعدها لا أسأل عن المتصل حتى لا أحرجه، لأني أعلم أن كثير من المتصلين ربما من المخالفين لنا في

ويا إخواني عمر قتل اغتيالا وعثمان كذلك اقتل من الخوارج وعلي رضي الله عنه قتل اغتيالا. فإذا قتل الإنسان وهو في سبيل الله سواء كان في أرض المعركة أو سواء كان في غيرها, فمن كان في نصرة الإسلام ونصرة الحق ونشر التوحيد فهو في خير وفي فضل. أختم هذه المحاضرة برسالة نرسلها إلى أحبتنا, أقول لهم أبشروا وأملوا, والله أننا فرحين, أننا فرحين ومستبشرين أن الله تعالى تقبل من أهلنا ومن ذرارينا شهداء في سبيل الله. نسأل الله أن يتقبلهم, نحسبهم والله حسيبهم. نقول لأحبتنا أبشروا وأملوا, إننا على دربهم سائرون, وأننا لا نضعف ولا نتردد ولا نقف ولا نستكن, سنواصل المشوار مهما فعل بنا الأعداء. أبشروا وأملوا, الذي تعرفونه منا بالأمس ستعرفونه منا اليوم وغدا في الكلام عن الرافضة وكلمة الحق وجهادهم ومواصلة السير. أقول لأحبتنا ولمن يقول احذر على نفسك, الحياة والموت بيد الله. وهذا الاستهداف من الرافضة لي أو من غيرهم ليس بأول استهداف, ونجاني الله. وكان من أشهر ما رأيت من الاستهدافات يوم من الأيام ونحن في 2015 في قتال الرافضة, وأنتم تعلمون أني كثير النزول إلى لودر, آتي بالأسلحة والذخائر للمجاهدين المرابطين في بلتة وفي الضالع وفي غيرها, ولا أدري كيف عرف الحوثيون بنزولي عبر السيل البيضاء في اليوم الثاني, لا أدري عبر مكالمة هاتفية أو مخبر أخبرهم بذلك جاسوس, الله أعلم. الشاهد أن الحوثة أرسلوا إلي 3 طقوم يتلقوني في السيل البيضاء, وصلوا إلى منطقة في البيضاء يقال لها الشرف, ومشوا إلى شفير الجبال, أوقفوا 3 طقوم ونزل من كل طقم قرابة 20 ونزلوا في الجبال, كل 2 يقفون في تبة حماية للذين تحتهم, إلى أن وصلوا إلى مدرسة مهجورة أنا أمر بجانب هذه المدرسة. وصل إلى هذه المدرسة 3 رجل معه أربيجي ورجل معه معدل ورجل معه قناصة, 3 حوثة وكل واحد معه السلاح الشخصي الآلي ومعهم القنابل. إذا أراد الله نجاتك نجاك وهيأ الأسباب, وإذا أراد الله لك الشهادة يسر لك أسبابها. لما وصلت هذه الطقوم 3 إلى منطقة الشرف, وكنت قد صليت الفجر وركبت على السيارة وشغلتها بعد قراءة الأذكار وجلوسي إلى الشروق أنتظر الصبح وأخرج ومعي بعض المرافقين, اتصل لي بعض الإخوة السلفيين, سلفي أنا الآن لا أعرفه, ولكن انظر إلى أسباب النجاة, إذا أراد الله صرف شيء عنك صرفه. اتصل لي يقول يا ذا الفضل هنالك التفاف على يافع. التفاف على يافع؟ قال نعم. من أين؟ قال من السيل البيضاء عبر سباح وما بعد سباح. قلت له هذا المكان من أصعب ما يكون الالتفاف منه, لأنها أودية غائرة وسيل كبيرة

0: بها أكبر الجيوش كم الذين يلتفوا؟ قال 3 طقوم. قلت لو جاء الحوثي بثلاثة ألوية يلتف من هذا المكان ما سيفعل شيئا، ولكن لعل الحوثيين يريدون أمر آخر. ولم يقع في نفسي أبدا أنهم يريدون النزول إلي، ولكن ظننت في نفسي أنهم يريدون النزول إلى قرية أو احتلال قرية أو شيء آخر، ولكن هذا الاتصال أوقف سفري، فتوقفت عن السفر وقلت أنتظر الخبر. في الساعة الثانية ظهرا جاء راعي غنم من هذه السيلة ومن أبناء تلك البلدة، فدخل هذه المدرسة من أجل يستظل من حر الشمس، فانصدم أن الحوث بحوش تلك المدرسة، وتفاجأ ورأى شعاراتهم على أسلحتهم، فقال له الحوثيون: نحن ما جينا لأحد في هذه السيلة ولا نريدكم يا أهل هذه المنطقة، نحن نريد صاحب الشبح الأسود الصلاحي. فقال لهم: سدوا أنتم الصلاحي، وانصرف. خرج مباشرة وذهب إلى أصحابه وصعدوا، والمكان هذا ليس فيه تغطية، يتصلون بي ويقولون: أين أنت؟ قلت: أنا في يافع. قالوا: الحوثيون وجدناهم في مدرسة كذا وكذا، كانوا بانتظارك لقتلك، معهم الأربيجي والمعدل والقناصة والقنابل. فقلت: سبحان الله، كنت نازلا اليوم بعد الفجر وجاءني اتصال من البيضاء، صرف الله عني هذا السفر. الحوثيون انسحبوا مباشرة، علموا أن أهل المنطقة عرفوا مكانهم، خافوا من الالتفافات أو شيء، فانسحبوا مباشرة. وبعد العصر يتصل بهذا الأخ البيضاني، أسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا، ويقول: لقد انسحب هؤلاء الحوثيون الآن. فقلت له: جزاك الله خيرا، ليس هذا التفاف على يافع، ولكن هذا اغتيال للصلاحي، نجاني الله على يدك وباتصالك، شكر الله لك. الشاهد يا إخواني أننا مواطنين أنفسنا لأي شيء في سبيل الله. وأما الشهادة فأنا أقولها لكم بكل صراحة، الشهادة قد بشرت بها قبل أن أتزوج، وما زلت عزوبي في دماج، رأيت رؤيا وأنا على جبل، صاعد على ذلك الجبل وتحتي حسن الخولاني وفائز ضامي الوايلي، يريدون الصعود إلي ما استطاعوا، أنا أناديهم تعالوا ما استطاعوا الوصول إلي. فسرتها عند أنور الخضر، وكان في دماجنا ذلك، وهو من المفسرين الأقوياء، فقال لي: هذه الشهادة لك، وأما حسن وفائز فلن يصلوا إلى الشهادة. واستدل بحديث سلمان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الجبل الذي حاول الملائكة أو الرجلان إصعادك إليه فلم تستطع، فهذه الشهادة ولن تنالها. فالشهادة بإذن الله تعالى أنها من نصيبنا، ونحن لا ندعو بالشهادة الآن إلا بعد طول عمر في نصرة الإسلام. أنا دائما أدعو أقول: اللهم انصر بنا الإسلام، وانفع بنا في الدعوة وفي غيرها، واجعل نهايتنا شهادة، هذه أمنيتنا. والله أننا نتمنى على الله الشهادة ونفرح بالشهادة لأحبتنا، والله أني من أفرح ما يكون لولدي ياسر بالشهادة. وهذه رسالة أرسلها إلى أعدائي، إلى الذين قتلوا ياسرا، أقول لهم: تبا لكم، خبتم وخسرتم، أعطيتم ولدي أمنيته وأفرحتموني أنه نال هذا الأمر في سبيل الله، وقد جعل الله لنا ما يؤنسنا، جعل له تلك الأصبع، ورأينا ذلك التأثر، وصلى عليه آلاف المسلمين، وصلى عليه العلماء الربانيون. أما أنتم فخبتم وخسرتم يا أيادي الغدر، يا أيادي الخيانة تبا لكم أما استحييتم أن تقتلوا طفلا صغيرا. هذا يدلكم على ذهاب شيمكم وعلى تغير أخلاقكم، فإن من عادات أهل اليمن القبلية المعروفة أنك لو وجدت أباك قاتل أبيك ومعه ولده الصغير لا تقتله. فكيف فعلتم يا أهل الجرم ويا من انتكست فطركم وتغيرت أخلاقكم تقتلوه قبل غيره؟ أقول لأعدائنا إننا سنثأر لياسر وسنثأر لعلي سليم وسنثأر لكل شهيد، وأما أنتم فخبتم وخسرتم، ولسنا ونحن وأنتم سواء، قتلانا بإذن الله في الجنة وقتلاكم في النار، ونحن في سبيل الله وأنتم في سبيل الشيطان، ونحن من أجل الإسلام والعقيدة نضحي وأنتم من أجل محاربة الإسلام والعقيدة تضحون. فإن ظفرنا بكم في الدنيا وملكنا الله من رقابكم فهذه أمنيتنا، وإن أراد الله تأخير عقوبتكم فبيننا وبينكم يوم القيامة والموعد الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونقول لهؤلاء إن لم نظفر لكم بأيدينا فلن تسلموا من دعائنا، وبيننا وبينكم سهام الليالي، وبيننا وبينكم أوقات الإجابة. فعلتم هذا القدر وهذه الخيانة وهذه الجريمة الشنعة، وأرسل رسالة لأعدائي أني افتخرت افتخارا عظيما أنكم موجوعين مني هذا الوجع. قتلتم علي سليم هذا القتل الإجرامي الذي يدل على عظيم الحقد على الصلاحي، وبإذن الله وأسأل من الله أن يبقى الصلاحي شوكة في أعناقكم، وبإذن الله سندعو إلى جهادكم أيها الروافض، وأسأل الله تعالى أن يمتع الصلاحي وأحبة الصلاحي بزوالكم، وأن يمتعنا بالفتح، وأن يمتعنا بالنصر، وأن نصل إلى صنعاء وإلى صعدة وإلى حجة وإلى عمران والبيضاء ودمار وإلى إب وإلى كل المناطق. ختاما أبشروا وأملوا يا رجال الإسلام، لن نتوقف عن الجهاد. أبشروا يا مطارح الريان، لن نخذلكم. أبشروا أيها المجاهدون الكرام، لن أفارقكم. ما زادتنا هذه الحادثة إلا صمودا، إلا شجاعة، إلا إقداما، إلا ثباتا. شهداؤنا يموتون وهم يشهدون، يموتون على ثبات. كرامات لشهدائنا، يخرجون يقطرون دما من قبورهم بعد سنة وستة أشهر. أما أنتم فشهداؤكم كلاب النار، يموتون فتنبعث منهم الرواح الخبيثة وتتغور صورهم وأجسادهم. أبشروا وأملوا يا أهل الإسلام، الخير قادم، ونحن لسنا كالرافضة الذين يدفون بأبناء الناس، لسنا كعبد الملك الحوثي ولا كسادة الرافضة الذين يدفون أبناء الناس ويختبئون. نحن نخرج بأنفسنا وبأبنائنا وبأقاربنا وبزملائنا وبأحبتنا، عندنا اليقين وعندنا الثبات أننا إن كتب الله لنا الشهادة فهذه أمنية من أمانينا، وإن كتب الله لنا السلامة فسنبقى أمامكم. لن نرضى لكم أبدا، ولن نرضى بحياة الذلة ولا بحياة المذلة، ولن نطأطئ الرؤوس، لن نبقى أبدا مكتوفي الأيدي ولا تصمت هذه الألسن. سنمضي قدما، بإذن الله تعالى أننا نرى الثبات في حياتنا. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم استخدمنا في عبادتك، اللهم استخدمنا يا رب العالمين في نصرة دينك، اللهم استخدمنا يا رب العالمين في إقامة هذا الدين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، اللهم وتقبل منا يا رب العالمين الشهادة، واجعلنا شهداء في سبيلك. اللهم يا إلهنا ويا مولانا، اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالد والديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما سمعه حجة له لا عليه. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا يا رب العالمين ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم يا إلهنا تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا في اليمن وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ارفع درجتهم في عليين، اللهم اكرمهم بكرمك، اللهم اغفر لهم وامحو عنهم زلتهم وتجاوز عنهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين، اللهم عليك بأهل الغدر، اللهم عليك بأهل الخيانة، اللهم عليك بأعداء هذه الأمة وبأعداء هذه الملة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: صاد القرآن للذكر.

منهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم

ناقضنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عند

0: إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبركاته.
3: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول جمانة عبد الكريم جابر. صاحبة الرسالة تسأل سؤالين، في أحدهما تقول: سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة، جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأصداف التي تباع في الأسواق وقد لا يوجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، لأن الغالب وجود المطلوب والنادر لا حكم له، كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من خلل ولا يضرها ذلك، لأن الاعتبار بالأغلب. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. إذا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما
4: لا أقول. لأن الغالب هو السلامة.
3: بارك الله فيكم. هي تقول أن الغالب أن المشتري لا يجد شيء. تقول الغالب أن المشتري لا يجد شيء.
4: أعيد سؤالك.
3: تقول سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة.
4: إذا كان الواقع كما ذكرت فالبيع غير صحيح، لأن الغالب عدم وجود شيء، هو بغرر ومخاطرة فلا يصح. أما إذا كان العكس، من الغالب وجود الشيء المطلوب، فلا حرج في ذلك.
3: جزاكم الله خيرا. هل القيء يؤثر على طهارة الملابس أم لا؟
4: يعفى عن قليله، وأما أكثر فينبغي فيه الغسل، لأن كثير من العلم ألحقوه بالبول، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن، أما الشيء القليل فيعفى عنه. كما يعفى عن يسير الدم ويسير الصديد ونحو ذلك. نعم
3: جزاكم الله خيرا، سواء كان من الكبار أو من الصغار.
4: نعم نعم.
3: الحال واحد.
4: نعم.
3: جزاكم الله خيرا.
4: نعم.
3: المستمع صبري عبد الله حبيب الحيوري من العراق بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر ولم أصلي بسبب السفر، وحين وصولي إلى البيت كان وقت صلاة العصر حاكما، فهل يجوز أن أصلي صلاة الظهر قبل صلاة العصر أو بعد العصر جزاكم الله خيرا؟
4: الواجب عليك ترتيب أن تصلي الظهر ثم العصر. وإذا وصلت البلد بلدك تصليها جمع، تصليها تماما أربع، الظهر أربع والعصر أربع. ولو أن الوقت دخل عليك وأنت في السفر إذا أخرت حتى وصلت بلدك فإنك تصليها الظهر أربعا ثم تصلي العصر أربعا. والعكس بالعكس، لو خرجت من البلد بعد الأذان ولم تصلي إلا في السفر بعدما غادرت البلد صليها ثنتين، إذا العبرة بوقت الفعل.
3: جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد صادق محمد عبد الراضي رسالة ضمنها سؤال واحد يقول: أنا أبعد عن المسجد ولا أسمع الأذان وأصلي بدون أن أسمع الأذان، هل ما أفعله صحيح؟
4: لابد من التأكد من دخول الوقت، لابد أن تعرف الوقت بسمع بسماع الأذان وإلا بالساعات وإلا بطرق أخرى تعرف بها الوقت. إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع من الأذان، أما إن كان المسجد قريب تسمع الأذان وجب عليك الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات ويصلي في المساجد مع المسلمين إلا إذا بعدت عنه، حيث لا يسمع النداء بالصوت المعتاد، فإنه يجوز له يصلي في مكانه. وإن تجشم المشقة وصبر وصلى في المساجد كان أفضل وأعظم وأعظم أجرا. والاعتبار بالصوت المعتاد بدون مكبر، لأن المكبر يبلغ مدى طويلة. ولكن من لا يعلم الوقت لأن لا يسمع الأذان لا بد من التحري وعدم العجلة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت بأي طريق تأكد بها ذلك أو غلب على ظنه ذلك.
3: جزاكم الله خيرا. المستمع حسين سليم جلال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، أسئلته كتبها بلهجتها العامية، إنما لخصتها في التالي: أولا، غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل: هل هو آثم والحال ما ذكر؟
4: هذا في التفصيل.
3: نعم.
4: إذا كان له عذر شرعي فليس بآثم، كالمسجون وأشباه الذين لا يستطيعون الرجوع أو سمحت له بذلك، أو في طلب الرزق لأنه ليس في بلده عمل ولم يتيسر له الخلاص من البلد التي ذهب إليها إلا في هذه المدة الطويلة. المقصود ذلك له عذر شرعي لم يمكنه من الرجوع في مدة قريبة. والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة من 6 أشهر أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله أو يحمل أهله معه، ولا يطول الغيبة لأن هذا فيه خطر على أهله، خطر عليه أيضا هو. وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه كان يحدد 6 أشهر للوزاة والموظفين، هذا له وجه. فإذا اعتمد الإنسان 6 أشهر فرجع إلى أهله ثم عاد إلى عمله هذا إن شاء الله فيه خير كثير. وإن اعتنى بما هو أقل من هذا لأن الوقت تغير والخطر كبير ورجع قبل 6 أشهر كأربعة أو 3، فهذا فيه حيطة وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله، أو يحمله معه. نعم. ولو سمحت الزوجة له، قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير يعني راضية، لكن مراعاة، قد تسمح مراعاة لخاطره، فينبغي له أن يحتاط، ينبغي المؤمن أن يحتاط من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن.
3: جزاكم الله خيرا. يقول: لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتاليين، ماذا علي أن أفعل؟
4: ما دمت أفطرت العذر الشرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين، وإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني لعذر شرعي فلا شيء عليه سوى الصيام تقضي. أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلا منك فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل عليه.
4: أما إن قضيتها في العام قبل رمضان فإنك تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف عن كل يوم من التمر أو الحنطة أو الرز مع التوبة والاستغفار. أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخر من أجل المرض فلا شيء عليه سوى القضاء، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليه قضاء فقط. لكن من تساهل وأمكنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة.
3: جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة وقيل له إن في هذه المزرعة قبرين، فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟
4: إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة فلا بأس أن ينبش وينقل رفاتهما إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة يتواسى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تمتهن، يعني ينقل رفات كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة، لأن وجودهما في المزرعة قد يؤدي إلى امتهانهما والوطئ عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة. أما إذا كان ضمن مقبرة موجودة فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها ولا يحفر شيئا منها ولا يمتهنها، لأنها سابقة له فهي أولى بمكانها، وعليه يلتمس مكان آخر ليس فيه قبور.
3: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟
4: لا حرج في ذلك في أي وقت
3: الحمد لله،
4: لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح، إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا. أما إذا كان التخصيص من أجل الفراغ من هاي فراغ تلك الأيام فلا حرج، وإن الزيارة ليس لها وقت معلوم، يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره، ليس لها حد محدود ولا زمان معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد وقتا، فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل والنهار في أيام العيد وغيرها، ولا يخصص يوم معينا لذلك لغسل أنه أفضل من غيره. أما إذا خصصه لأن أفرغ له ما عنده وقت إلا ذلك الوقت فلا بأس بذلك.
3: جزاكم الله خيرا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى كيفية النذر الصحيح حتى أكون على بصيرة من أمري.
4: النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر. لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ولأن الله مدح الموفي بالنذر في صفة الأبرار فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذه نذور الطاعة، نذور الطاعة يجب على النذر أن يوفي بها ويمدح بوفاء، مثل أن ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 6 أيام من شوال، هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء. أو ينذر يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر يحج أو يعتمر، كل هذه نذور طاعة فعليه يوفي بها. أما إذا كان نذر معصية مثل قال لله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه يقطع رحمه، أو يعق والديه، هذا نذر منكر ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين. وهكذا لو نذر الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس، وإلا فعليه كفارة يمين، مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر أو سنة الفجر يوم معينا، هذا نذر مكروه، يصليها ويكفى عن يمينه، وإن لم يصليها فلا كفارة عليه لأنها نافلة. أو نذر مباح مثل لله عليه أن يأكل طعام فلان، أو لله عليه أن لا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح. إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكله عليه كفارة يمين، وإن لم يأكله ونذر أن يأكل فعليه كفارة يمين، لأن هذا من نذر مباح. أو قال لله عليه أن يزور فلان، أو لله عليه أن مثلا لا يزور فلان، فإذا خالف نذره عليه كفارة يمين. نعم.
5: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول: في أيام العيد نضع على قبور الموتى جريدا أخضر، هل لهذا أصل؟
4: ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معذبين، وأطلعه الله على عذبهما. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يتنزه من البول، ولم يضع على قبور الصحابة في البقيع ولا في أحد. فدل ذلك على أن هذا خاص بقبرين، فليس الإنسان أن يضع على قبور جريد أو لا جهور ولا غير ذلك، لا في أيام العيد ولا في غيرها، بل هذا منكر وبدعة. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. أخيرا ويسأل ويقول: ما حكم الوضوء بالماء المالح؟
4: لا حرج في ذلك.
5: الحمد لله.
4: النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ماء البحر مالح.
5: نعم.
4: فلا حرج في الوضوء بالماء المالح والغسل منه بالجنابة، لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
5: بارك الله فيكم. إذا كانت آبار أخرى غير البحر.
4: ولو.
5: نعم.
4: مالحة.
5: نعم.
4: أو سمجة.
5: نعم.
4: ليست حلوة.
5: نعم.
4: لا حرج في ذلك.
5: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع محمد فتح الله حسن بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن تصلي المرأة خارج منزلها؟ وإذا كانت في السفر مع رجال هل تصلي قاعدة؟
4: لا، ما نصلي في غير بيتها. إذا جاءت قوما حضرت الصلاة وهي عندهم صلي عندهم، أو في السفر صلي قائمة في مكان بعيد من الرجال أو مع التستر، ولو موجود بعض الرجال. المقصود أن عليها نصلي في الوقت كما شرع الله، قائمة مع التستر والحجاب عن الرجال. وإذا كان في بيت أحد من زارة بعض جيرانها أو بعض قراباتها صلي عندهم إذا صادف الوقت. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: التسبيحات والدعوات هل هي فرض أم سنة؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة هل صلاته تكون كاملة أو لا؟
4: الصلاة صحيحة ولكن بعدها مستحب وليس بواجب، ولو صلى ولم يأتي بالذكر صلاته صحيحة، لكنها ناقصة من جهة أنه لم يكملها بالذكر الشرعي، وإلا الصلاة صحيحة، لكن صلاة الذي كمل بالذكر أفضل منها وأكمل. والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت باركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إمام بعد هذا ينصرف الناس بعد ما يقول هذا يعطيهم وجهه، أما المأموم والمنفرد فيقول ذلك وهو مستقبل القبلة في مكانه، وإن قام وأدى ذلك وهو واقف أو ماشي فلا حرج، لكن أفضل يصبر حتى يأتي بالأثار الشرعية، ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليد. كان يفعل هذا بعد كل الصلوات عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن والمؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة. كذلك يستحب أن يسبح الله الرجل والمرأة ويحمد الله ويكبر الله 33 مرة، الجميع 99.
5: نعم.
4: ثم يقول تلاميذه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تهنئة: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. وهذا فضل عظيم وفي خير كثير. والمعنى: إذا لم يصر على السيئات، إذا لم يكن له سيئات قد أصر عليها، فإن الله يغفر له. بهذا الذكر سيئاته الصغائر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. ومن رواية أخرى: إذا اجتنب الكبائر. فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة، ولا يعجل، يأتي بها هو جالس ولا يعجل، وإن أتى بها هو قائم أو ماشي فلا حرج. ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر 10 تهليلات بعد الفجر والمغرب. كان يفعلها عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات. هذا أفضل بعد المغرب، بعد زيادة على ما تقدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن زاد وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء فلا بأس. أنواع كثيرة، أنواع الذكر هنا متنوعة، منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الثاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النوع الثالث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل هذه الأنواع كلها حسنة، كلها مشروعة، إذا أتى بنوع منها فقد أصاب السنة. وفي بعضها: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، دون زيادة حي لا يموت. وكلها سنة، كلها قربة وطاعة.
6: طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤال آخر: إذا أصيب الإنسان بالسلس لكبر أو لمرض، هل يصلي أم أن الصلاة تسقط عنه؟
4: الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، هل يصلي، ولكن يتوضأ لكل صلاة. إذا أصابه السلس المستمر وهو البول المستمر الرطوبة يتوضأ لكل صلاة، ويصلي كل صلاة في وقتها مثل المستحاضة اللي معها الدم الدائم، توضأ لكل صلاة وتصلي، ولا تسقط عنها ولا عن صاحب السلس الصلاة، ولهما الجمع إذا دعت الحاجة إلى إذا شق عليهما الأمر.
6: ما شاء الله.
4: لكن الرجل ينبغي له الإجماع حتى يصلي مع الجماعة. أما المرأة فإذا جمعت الحاجة فلا بأس، لأن الرسول رخص اليوم لحملة أن تجمع.
6: ما شاء الله.
4: فالحاصل أن صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة، ويتحفظ بشيء من فرقة يربطها على ذكره حتى لا ينتشر البول إلى ملابس.
6: نعم.
4: ويتوضأ لكل صلاة، والحمد لله.
6: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا شعر بشيء أثناء الصلاة
4: لا يضر المرأة ولا الرجل.
6: بارك الله.
4: المستحاضة هو صاحب السلس، لا يضرهما ما خرج في الوقت.
6: بارك
4: ولو في الصلاة.
6: ولو في الصلاة.
4: نعم.
6: بارك الله فيكم. شخص قضى أكثر عمره في اللهو وارتكاب الآثام كلها ثم تاب ورجع إلى الله، هل يغفر الله له جميع الذنوب أم هناك ذنوب تكون محفوظة ليوم الحساب؟
4: من تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا تاب الله عليه وغفر له جميع الذنوب الشرك وما دونه. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا عند العلماء يعني للتائبين. من تاب إلى الله غفر الله ذنوبه جميعا الشرك وما دونه من سائر المعاصي من الزنا وغيره، إلا أنه يلزمه أداء الحقوق التي عليه للناس، إذا كان في حقوق للناس يلزم أداؤها. هذا الشرط الرابع. لأن شروط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق أن لا يعود إليه. ثلاثة لا بد منها في التوبة، مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم بهذه التوبة، يكون تاب من أجل خوفه من الله ورغبته ما عنده سبحانه وتعالى. ويضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها، كأن مظالم سرقات أو نهب أموال يردها إلى أهلها، أو يستبيحهم إذا سمحوا له وأباحوا فلا بأس. والله يخرجوا جميعا الكفر وما دونه. خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبر السائل أن الله أن التوبة تمحو ما قبلها، وأن الله جل وعلا يغفر له الذنوب جميعا بتوبته الصادقة.
6: جزاكم الله خيرا. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس، لو أخبرهم فضح نفسه وربما أثار مشاكل كان غنيا عنها، فكيف تنصحون لو تكرمتم؟
4: عليه يوصل المال إلى أهله بالطرق التي تمكنه، مال ما هم ليس من اللازم أن يخبرهم، عليه يوصل المال إلى أهله بالطريقة التي تمكنه، بواسطة من يبلغهم إياها ويقول هذه بعثها إليكم إنسان يرى أن عليه حقوقا لكم فأمرني بتسليمها لكم، أو بالبريد أو ما أشبه ذلك، أو من طريق الشيك حولهم بشيك، وأنا هذا حق لكم على إنسان يخاف الله فيتصلكم وما أشبه ذلك.
6: جزاكم الله خيرا. إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا، فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟
4: نعم يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك وجملة من المعاصي قال في ذلك: لما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له.
6: ما شاء الله.
4: فإذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة له إذا مات على ذلك ولم يعد إلى الذنب.
6: نعم.
4: أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا عاد إليه ولم يتوب يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد. لكن لو زنى وأقيم عليه الحد ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بالزنا، بل الحد كفارة والحمد لله. أما لو عاد إلى زنا ثاني بعدما جلد كان بكر وعاد، فإذا أخذ بالآخر والأول كفاه الحد فيه. وهكذا بقية المعاصي. فلو قتل إنسانا ثم عفوا عن القصاص وسمحوا بالدية سقط حقهم، لكن لو عاد إلى قتل آخر بقي عليه حق القاتل الآخر. وهكذا المقصود أنه إذا تاب أو أدى الحقوق من جهة ذنب فإن أداءه الحقوق والتوبة يوفر بها ما سلف، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا يتوب.
6: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد بعث يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
4: معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى قضى في سابق علمه أنه لا بد من وقوع الذنوب حتى تظهر آثار مغفرته ورحمته سبحانه واسمه التواب والغفور والعفو، لأنه جل وعلا لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن لمعنى العفو والغفور والتواب معنى. فهو سبحانه وتعالى سبق في قضائه وعلمه أن الجن والإنس يذنبون، فيتوب الله على من تاب ويغفر الله لمن شاء ويعفو عن من شاء سبحانه وتعالى. وليس معناها الترخيص في الذنوب، لا، الله نهى عنها وحرمها، لكن سبق في علمه أنها توجد، وأنه سبحانه يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء إذا تاب إليه. هذا فيه دلالة على أن هذا لا بد منه، فلا يقنط المؤمن، لا يقنط ولا ييأس، ويعلم أن الله كتب ذلك عليه، فليتوب إلى الله ولا ييأس ولا يقنط وليبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين. فليس القدر حجة، ولكن عليك أن لا تقنط وأن لا تيأس وأن تتوب إلى الله سبحانه، وتعلم أن هذا شيء قضاه الله عليك وعلى غيره، فلا تيأس ولا تقنط وبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. وقد سبق في علمه أنه أنها تقع الذنوب من الجن والإنس، وأنه يتوب على من تاب ويعفو عن من رجع إليه ويعفو عن من يشاء من أصر سبحانه وتعالى، فضلا منه وإحسانا جل وعلا، حتى تظهر آثار أسمائه الحسنى التواب الرحيم العفو الغفور.
6: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نرجو ذلك ونسأل الله يبارك في الجميع.
6: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
7: الباب 29، باب قضاء حوائج المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. الباب 30، باب الشفاعة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. الباب 31، باب الإصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة،

0: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

So, الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

الله أكبر.

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني. والمومسة الزانية، وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها، والله أعلم. الباب الثالث والثلاثون، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمه، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. إذن في الباب الأول ذكر دية الجنين إذا خرج ميتا وأنه غرة عبد أو أمه، وإن لم يوجد عبد أو أمه فعند أكثر العلماء يكون ذلك خمسا من الإبل أو ما يعادلها من القيمة. في هذا الباب ذكر أن العقل أي الدية إذا قتلت المرأة قتيلا أن الدية على عصبتها وليس على أبنائها، قال وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، الوالد أي والد المرأة وعصبة الوالد أي أقاربها أقارب والدها، لا على الولد أي لا يكون على ولدها. أشار البخاري رحمه الله بهذا إلى ما جاء في بعض الروايات أنه حين حكم عليها بالدية لأن قتلت المرأة وقتلت ما في جنينها قال أبوها إنما يعقلها بنوها، أي يدفع الدية بنوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العصبة أي أبوها وعصبته ولا يكون من بنيها. قال ابن حجر والمعتمد ما قال ابن بطال مراده أي مراد البخاري بهذا الباب أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته. قال ابن حجر قلت وأبوها وعصبة أبيها عصبتها، فطابق لفظ الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتها. وأما دية الجنين فكما سبق مختلف فيه، هل هي على القاتل أو على عصبته، إنما هذا في دية القتيل إذا لم يكن جنينا أنه على العصبة، وأما في الجنين فمختلف فيه. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين في قصة امرأتين من هذيل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغون الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. الباب الرابع والثلاثون: باب الوصية بالنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء، معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن، رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة وهمزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب ليس المؤمن بالطعان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء. ومن أم الدرداء التي لها رواية؟ ها الصغرى، ما اسمها؟ ها كلمت، ما اسمها؟ هجيمة، وقيل جهيمة، وكانت ثقة فقيها. وأم الدرداء الكبرى ما اسمها؟ ها خيرة، وليس لها رواية عن أبي الدرداء. التي لها الرواية هي أم الدرداء الصغرى. عن أم الدرداء، وكانت تعظمه وتجله، حتى كانت تقول في بعض الرواية عنه، تقول: حدثني سيدي أبو الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. في صحيح مسلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أيضا في صحيح مسلم. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان، وهو الثوري، فإذا روى الفريابي عن سفيان فهو الثوري، عن الأعمش عن أبي ظبيان، وأبو ظبيان اسمه حسين، كذا حسين بن جندب ثقة، عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. أخرجه أيضا معمر في جامعه وابن أبي شيبة من عدة طرق عن الأعمش بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. هذا الباب في اللعن وحكم اللعن والتنفير عن اللعن. واللعن كما سبق معناه الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا لعن فلان فلانا معناه أنه دعا عليه أن الله تعالى يطرده من رحمته ويبعده من رحمته. وهذا عظيم، أن يدعو على إنسان أن يخرجه الله من رحمته. ولذا نفر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: إن اللعانين، جمع لعان وهي صيغة مبالغة، وهذا يفهم منه أي الذي يكثرون، الذين يكثرون من هذا الشأن، يصير اللعن كثيرا عندهم. ليس معنى أن هذا الحكم في من حصل منه لعن مرة أو نحو ذلك وندم وترك ذلك، لكن من عرف باللعن، إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. لا يكونون شهداء، اختلف في معنى ذلك، ما معنى لا يكونون شهداء؟ وأصح الأقوال المذكورة أنهم لا يكونون شهداء، أي على غيرهم من الأمم، وأن أنبياءهم قد بلغوا البلاغ،

0: فإن هذه الأمة شهداء على الأمم، كما قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. يأتي نوح يوم القيامة يقول الله له: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم. فيقول لقومه: هل بلغكم نوح؟ يقول: ما أتانا من نذير. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. قال: فيأتون فيشهدون، كما جاء في رواية خارج الصحيح. فيقول الله لهم: وما علمكم بذلك؟ أي من أين شهدتم؟ قالوا: يا رب، أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا أقوامهم فصدقنا نبينا. فذاك قول الله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن اللعانون الذين يكثرون اللعن لا يحظون بهذه الفضيلة، لا يكونون شهداء، وهكذا لا يكونون شفعاء، أي لا يشفعون مع المؤمنين يوم يشفعون لإخوانهم الذين في النار. فإن المؤمنون لهم شفاعات، شفاعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون. فالذي هو متصف باللعن وعرف باللعن لا يكون شافعا يوم القيامة، لا يشفع مع المؤمنين حين يشفعون. وهذا له مناسبة بديعة جدا، وذلك أن الشافع رحيم، يشفع لإخوانه، لأصحابه، للمؤمنين أن يخرجوا من النار، وحمله على الشفاعة الرحمة، بخلاف اللعان، فاللعان يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله، فمنافاة بين اللعان والشافع. فاللعان يدعو على الناس بالإخراج من رحمة الله، والشافع يخرج الناس من عذاب الله إلى رحمة الله. فمن كان لعانا في الدنيا يجازى يوم القيامة أنه لا يكون شافعا. وهذا الأمر ينفر من اللعن، أن الله تعالى يكرم المؤمنين يقومون شهداء على الأمم يشهدون أن أنبياءهم بلغوهم. وهذا يحرم من هذه المنقبة والفضيلة. الناس يشفعون لأقاربهم، لإخوانهم، لسائر المؤمنين، وهذا محروم من هذه الشفاعة بسبب ما كان عليه في الدنيا من اللعن. فاللعان لا يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا، وهذا مما ينفر عن اللعن. فإن بعض الناس يجري اللعن على لسانه كلا شيء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. والصديق هي منزلة عظيمة، الصديق هو من المؤمنين، كما قال الله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فالصديق هو المؤمن، ولكنه بلغ منزلة عظيمة في الصدق والتصديق، فصدق بما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في قلبه شك من ذلك، وهكذا كان صادقا في أقواله وأفعاله، صادق في نيته، لا يفعل مراءة للناس ولا من أجل الدنيا، بل يعمل لأجل الله، صادق في أقواله، متحرر للصدق في ذلك. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهؤلاء الصديقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا ينبغي كما هم أن تطلع في الشرع على الشيء الممنوع، فهو منهي أن يكون لعانا. وأيضا لا يتناسب هذا الحال أن يكون الصديق لعانا، فالصديق في منزلة عظيمة، فلا يكون داعيا على المؤمنين بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يكون رحيما بهم حريصا على نفعهم. فلا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا يجتمع ذلك صديق ولعان. وذكر أثرا الثالث أثر عن حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. معنى حق عليهم اللعنة، قال بعض الشراح، أي يقع لعن بعضهم على بعض كما دعوا بذلك. هكذا ذكر بعض الشارحين أنه قال إلا حق عليهم اللعنة، أي وقعت عليهم اللعنة التي تلاعنوا بها. ويحتمل أيضا معنى أنه ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة، أي عادت اللعنة تلك على اللاعنين إن لم يكن هذا الملعون مستحقا لذلك، كما قد جاء بيانه في أدلة أخرى أن من لعن أخاه إن كان كما قال وإلا عادت عليه. وهذا مما يرهب الإنسان من اللعن، إن لم يلعن مسلما، إن لم يكن هذا الملعون أهلا لتلك اللعنة، عادت اللعنة على هذا اللاعن وصار داعيا على نفسه بالإبعاد من رحمة الله. فإذن هذا الباب في ذم اللعن، وانظر كيف بوب البخاري باللعان وذكر الأحاديث التي فيها صيغة مبالغة، معنى أن من كان منه هذا الشيء وقع منه كزلة وتابر الله تعالى منه، أنه ليس متوعدا بهذه الأحاديث. أيضا إضافة إلى ذلك، من لعن من يصح لعنه ومن ورد لعنه أيضا لا لوم عليه، ولا يدخل في هذه الأحاديث، كمن يلعن اليهود ويلعن النصارى ويلعن الظالمين ويلعن المصورين ويلعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مذموم ولا يدخل في الوعيد الذي في هذه الأحاديث. ولا يزال الأبواب هذه التي ذكرها البخاري في أحكام اللعن وما يتعلق به. أخن يقول لعن الكذاب هل يجوز؟ اللعن بالعموم هذا ورد في القرآن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهكذا المصورون وامثالهم.
1: كان أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب اللعان، ما معنى إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء؟ ما معنى لا يكونون شهداء؟ أنت يا شداد، أي لا يشهدون على الأمم التي قبلهم أن أنبياءهم ماذا؟ بلغوهم. وما معنى لا يكونون شفعاء؟ ها أنت، أي لا يشفعون مع المؤمنين حين يشفعون. ما المناسبة في ذلك كما مضى معنا؟ ها يا أنور، أن الشفاعة هي بمعنى الرحمة، تخليصهم من العذاب، واللاعن يدعو عليهم بماذا؟ بالطرد من الرحمة. فكما أنه دعا عليهم في الدنيا بالطرد من الرحمة لا يشفع لهم يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لعن عبده فأعتقه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه، المقدام بن شريح بن هانئ، عن جده شريح بن هانئ، قال: أخبرتني عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين كذا عندكم في كل النسخ اللعانون ولا ألعانون؟ اللعانون وجد كذا في بعض المصادر، وفي بعض المصادر ألعانون بالاستفهام، ألعانون وصديقون، وفي بعضها ألعانين وصديقين، وقع في بعض المصادر لعانين وصديقين أي على سياق الاستفهام. يا أبا بكر اللعانين والصديقين أي استفهام، أي كيف يكون صديق لعان؟ كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وكذلك الطبراني في الدعاء والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق يزيد ابن المقدام بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا يزيد بن المقدام فهو صدوق، فالإسناد حسن. وقال رحمه الله: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله عز وجل ولا بالنار. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طرق عن قتادة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب الانقطاع بين الحسن وسمرة ابن جندب، وفيه خلاف طويل، ومذهب المحققين من العلماء أنه كما عزاه إليهم البيهقي أن هذا مذهب المحققين من المحدثين أنه إنما سمع منه حديثا واحدا، الحسن البصري إنما سمع من سمرة ابن جندب حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة الذي في صحيح البخاري. وما عدا ذلك فروايته عنه مرسلة، ولكن هذا الحديث له شاهد مرسل بسند صحيح عن حميد بن هلال، أخرجه معمر بن راشد في الجامع عن حميد بن هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره بلفظه، وحميد بن هلال تابعي ثقة، فالحديث حسن بهذا الشاهد. هذان بابان، الباب الأول في من لعن عبده فأعتقه، ذكره هنا عن أبي بكر رضي الله عنه، وعمن تقدم معنا قريبا عن عبد الله بن عمر حين قال سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا مرة واحدة لعن عبدا من رقيقه ثم اعتقه. وذكر هنا عن أبي بكر أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانين والصديقين، يعني هذا على الاستفهام، أي هل يكون ذلك ممكنا لعانون وصديقون، بمعنى أنه يقول له لا يكون الصديق لعانا كما مر معنا في الحديث في الدرس الماضي، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا ورب الكعبة، أي لا يكون ذلك مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ولعله اعتق هذا الذي لعنه أو اعتقه هو وغيره. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود، أي لا أعود إلى هذا الفعل. وهذا الحديث استفاد منه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن من صدر منه اللعن مرة عن زلة وخطأ ثم ترك وتاب، لا يكون هذا موقعا لا في الحرمان أو في الأحاديث التي جاء فيها الوعيد كما سبق، أنه لا يكون شفيعا ولا شهيدا، وأنه لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، كل ذلك في المكثر. فأبو بكر صديق رضي الله عنه وصدر منه هذا مرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعود. ولا ينافي هذا منزلته رضي الله عنه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان كلما عظمت منزلته كان الخطأ منه أشد من غيره، وكلما عظمت منزلته كان الواجب عليه أن يصون نفسه أكثر من غيره. وفي هذا الحديث أيضا تواضع الصديق رضي الله عنه، كيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا من هذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لا أعود. الحديث الثاني في التلاعن بلعنة الله وغضب الله والنار، ذكر في الحديث لا تتلاعنوا بلعنة الله. معنى لا تتلاعنوا بلعنة الله لا يقول بعضكم لبعض عليك لعنة الله أو يلعن بلعنة الله، ولا بغضب الله، أي لا يقول أحدكم للآخر عليك غضب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
1: هذه ورقة ينبه فيها، قال حديث الذي هو حديث الحسن من طريق الحسن عن سمرة الذي في البخاري، قال ليس في البخاري إنما هو في سنن أبي داود، كل غلام مرتهن بعقيقته. والذي في البخاري عن حبيب بن الشهيد أنه قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة. نعم، هذا الذي أقصده، أنه جاء بيانه في صحيح البخاري أنه سمع حديث العقيقة من سمرة. حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال من سمرة، أي جاء التصريح بسماعه في صحيح البخاري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

حففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم

خيرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: الكار المساء،
1: الكار المساء،
0: الكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: ما حكم الائتمام بالمأموم؟
2: الائتمام بالمأموم كيف الائتمام بالمأموم؟
1: إن كان الإنسان دخل مع الإمام في التشهد الثاني وأنت مع الإمام على الصلاة جاء إنسان وأتم بالمأموم.
2: نعم، يعني معنى الائتمام بالمسبوق وفي حال قضاء ما فاته هذه. طيب، قال العلماء انه لا باس بذلك، فينتقل هذا الماموم من ائتمام الى امامه، لكن مع هذا لا ننصح بذلك. اولا لانه لم يرد عن الصحابه ان الانسان اذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة، وثانيا أن بعض العلماء قال إن هذا لا يصح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخلي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك، وفي قوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بالجواز. نعم.
3: أحسن الله إليك يا شيخ، هل في مصافحة القائم على الجالس دليل من الكتاب والسنة أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مصافحة القائم على الجالس؟
2: لا أعلم فيها شيئا من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تفعل. بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد

إلى آخر واحد. وهذا ليس بمشروع، وإنما المصافحة عند التلاقي. أما الدخول على المجالس فإنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن يفعلوه، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يمر على القوم فيصافحهم. ولا سمعنا أيضا أنه إذا جلس حيث ينتهي به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه. فالمصافحة على هذا الوجه ليست بمشروعة. وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشائخنا فقالوا لا نعلم لها أصلا في السنة. عرفت؟ هذه واحدة. بالمناسبة بعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاي صب للذي على يمينه ولو كان أصغر القوم، لو كان أصغر القوم، بناء على التيامن في كل شيء. وهذا أيضا ليس بمشروع. إذا دخلت فابدأ بالأكبر، إذا دخلت فابدأ بالأكبر ثم أعطي الذي على يمينك، مو على يمينه، على يمينك أنت، وامشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام اثنين وفي يده مسواك، أراد أن يعطيه أحدهما فقيل له كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، بالأكبر فالأكبر. نعم لو فرض إنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهما شيئا فليبدأ باليمين، يعني هذا يمين وهذا يسار، أما اللي أمامك ابدأ بالأكبر. وأنت إذا دخلت على المجلس ومعك الشاهي أو القهوة ما ليس على يمينك أحد ولا على يسارك أحد، دخلت إلى مجلس وأنت مار، ابدأ بالأكبر.

0: فضيلة الشيخ، إذا وقفت في صلاة الجماعة وكان جاري تنبعث منه رائحة الدخان، فهل يمكننا أن أغير مكاني بعد تكبيرة الإحرام وأقف في مكان آخر إذا تضايقت من هذه الرائحة؟
1: إذا صف إلى جنب الإنسان من فيه رائحة كريهة من دخان أو بصل أو ثوم أو عرق أو غير ذلك، وكان يشق عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، فله أن يخرج من صلاته ويذهب إلى مكان آخر. ولكن بعد بيان هذا الحكم نقول لكل من فيه رائحة كريهة إنه لا يحل له أن يأتي إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي إلى المسجد، فقال لا يقربن مساجدنا، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة. وكانوا إذا أتى أحد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكل بصلا أو ثوما أخرجوه وطردوه إلى البقيع، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد وفيه رائحة تؤذي المصلين أو الملائكة، وأن لأهل المسجد الحق أن يخرجوه من المسجد.

0: أحسن الله إليك الشيخ وغفر الله لك. عندما نناصح بعض أصحاب المحلات بعدم أو بحرمة بيع الدخان كما أفتيتم بذلك وبعض المجلات الساقطة يحتجون بأنها مسموحة ولو أنها حرام لمنعت، فكيف يكون الرد على هؤلاء وعلى كثير من أمثالهم مما يحصل من المسلسلات الساقطة أيضا والأغاني الماجنة؟ يقولون أيضا لو كانت حراما لمنعت، فكيف يرد على هؤلاء؟ عفى الله عنك.
1: سهل أفضل هذا. ما مصدر التشريع؟ عمل الناس أو الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة. فإذا دل الكتاب والسنة على تحريم شيء فلا عبرة بعمل الناس، وليس ذلك بحجة، ولا يمكن أن يدفع الإنسان حجة الله عليه يوم القيامة بمثل هذا إطلاقا، لقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما قال ماذا وافقتم المجتمع، قال الله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الأنباء، هم ما يستطيع الواحد يجيب ولا يسأل غيره أيضا، فيقال: نحن أقمنا عليك الحجة، فإن اهتديت فلنفسك وإن لم تهدي فقد قال الله تعالى لرسوله: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: الشيخ حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار على صف الأول، فبعض الأئمة ينكرون على الصغار يمنعوا من الصف الأول وخاص الوسط خلف الإمام، فيقول لهم ليس هذا مكانكم والكبار ما يتقدمون، فما رأيكم يا شيخ؟
1: نقول للذي يمنع الصغار من الصف الأول أو من الصف وراء الإمام أين دليلك؟ ليس عنده دليل. الواجب أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه، وقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولا دليل لهذا الرجل الذي يزيل الصغار عن الصف الأول، بل في هذا جناية على هؤلاء الصبيان، جناية عليهم، وفيه أيضا تنفير لهم عن المسجد، وفيه أيضا يكره الصغار، بل يكره هذا الرجل للصغار. هذا الرجل يقول لا يزال في قلبه أن هذا الرجل هو الذي طرده عن الصف الأول. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد أنه أمر الكبار أن يتقدموا ليلوه، ولفظ الحديث ليلني منكم أمر للكبار أن يتقدموا، ولم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام. لو قال لا يلني إلا أولو الأحلام قلنا نوخر الصلاة، لأنه نهى أن يليه إلا هؤلاء. أما لما قال ليلني منكم فالمعنى حثهم الكبار على التقدم
0: الكبار.
1: نعم عن الكبارين. نعم لو فرض أن الصبي يحصل منه إفساد المسجد أو تشويش على المصلين، فهنا نؤدبه إما بواسطة وليه أو مباشرة، فإن لم يتأدب منعناه حتى من دخول المسجد.
0: نعم. وله علة الشيخ يقول إذا أخطأ الإمام، إذا كان إمام،
1: كيف ولو
0: إذا احتاج الإمام إلى الخليفة، يعني مثلا انقض وضوءه ويحتاج إلى الخليفة، إلى خليفة يقدمهم، فالصغار ليسوا يعني عندهم استعداد.
1: أولا بارك الله فيك، متى تقع هذه المسألة؟ متى يحدث الإمام حتى يقدم يحتاج إلى تقديم أحد؟ أو متى يدخل في الصلاة ناسيا حدثا؟ متى تكون هذه؟ عرفت؟ أسألك متى؟ يمكن بعد السنة مرة. أما أنا الآن لي في المسجد أكثر من 30 سنة، ما عمري حصلت هذه أبدا وغير مثلي. هذه واحدة. المسألة الثانية، لا بأس أن نقدم الصبي إذا كان قارئا للقرآن، لو ماله إلا 10 سنوات نقدم ويصلي بالجماعة، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم أكثركم قرآنا. وعمر بن سلمة الجرمي لما كان ذكيا، وهو ابن سبع سنين ذكي، يتلقى الركبان ويأخذ منهم القرآن، فلما جاء الخبر عن الرسول أنه يؤمكم أكثركم قرآنا نظروا في القبيلة لم يجدوا أكثر من هذا الصبي قرآنا، فقدموه يصلي بهم بقبيلته وهو ابن 6 و7 سنين. هذا في البخاري. وكان عليه إزار قصير، إذا سجد ارتفع مع السجود حتى تبدو عورته، فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو يصلي بالجماعة الصبي هذا، فقالت لهم غطوا عنا استقارئكم. الست هي الدبر، ما هي القبل، بعرفنا أن الست القبل، قبل المرأة، وهو ليس كذلك، الست هي الدبر. فلما قالت هذه امرأة تصيح تقول غطوا عنا استقارئكم، اشتروا له إزارا جديدا. قال فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الإزار.
2: الله أكبر.
1: نعم الله المستعان. نعم
0: جزاك الله خير شيخ.
1: ها ايه ابو 7 سنين 6 سنين، التمييز ما هو، التمييز غالبا في 7 سنين صح، لكن قد يميز الصبي وله 5 سنين. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فبعض الصغار يكون ذكيا يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ 8 سنين وهو ما يميز بريد. نعم.
0: فضيلة الشيخ، بعض الناس في الصلاة يقرؤون الفاتحة والأذكار بالقلوب ولا يقرأها باللسان، هل تجزئ؟
1: لا يصح أن يقول قرأ فلان إلا بنطق، فأما إذا أمرها على قلبه فهذا لا، فهذا لم يقرأ ولا تجزئ في الصلاة، لأنه ترك الفاتحة في الحقيقة، ترك التسبيح، ترك التكبير. التكبير قد يكون يشعر به، لكن غيره إذا كان يمره على لسانه فقط فإنه لا يجزئ. لكن اختلف العلماء هل يشترط أن يسمع نفسه، بمعنى أن يكون لحركات لسانه وشفتيه صوت يسمعه، أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لكن يشترط أن ينطق.

0: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إفراد اليوم العاشر من شهر المحرم بالصيام بنية صيام عاشوراء؟
1: لعلك تريد الجمعة أو مطلق. صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود بل مخالفة كل كافر. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه يكره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.
2: شخص أوصى شخص بأن يحج عنه وهو قادر، فهل يجوز؟
1: فريضة أو نافلة؟
2: فريضة.
1: نعم، إذا وكل شخص آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام. والواجب على من كان قادرا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى بروه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزا طارئا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور بعض ذوات الأرواح؟
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: يجوز فك السحر بالسحر؟
1: يرى بعض العلماء أنه حرام ولا يجوز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف. ويرى بعض العلماء أنه إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس، وأنا لا أفتكي بشيء، لكن أقول لك ما علمت من آراء العلماء.

0: فضيلة الشيخ،
1: ما حكم التثاؤب وقول أعوذنا من الشيطان عند التثاؤب والحمد لله عند التجشر؟
2: لا يسلم الإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يقدم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله. في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم يقل هذا. نعم لو فرض أن الإنسان مريض لكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمة متجددة. نعم.
3: شيخ أحسن الله إليكم، بعض المضحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه أن لا يأخذ شيء من أطفاله لأنهم يعني دخلوا من أول
2: يضحى
3: عنهم نعم، والمرأة كذلك.
2: هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله لا تأخذوا من أشعاركم وأظفاركم وأبشاركم.
3: والذي يريد أن يضحي وأخذ شيئا
2: الذي كيف
3: يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكن أخذ شيئا من أظفاره
2: فهو عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأضحية صحيحة لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر. نعم.
4: الشيخ مثلا واحد ذهب عمره وقص شعره من قدام وراء كذا، هل يدم ولا؟
2: هذا الذي ذهب للعمره وقصر يجب ان يكون التقصير شاملا لكل الراس، ومن الخطا ان يقص من جانب واحد او من جانبين او من ثلاثه او من اربعه، لا بد ان يكون التقصير شاملا لكل الراس. ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المكاين على نولة أربعة أو ما أشبه ذلك لحصل المقصود، فينظر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس كفى، وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
6: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب السابع في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. 1611. عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، فقال كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي رب كيف لي به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا وكان لموسى ولفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. قال يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا نائما مسجا عليه بثوب، فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنى بأرضك السلام؟ قال أنا موسى. قال موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال نعم. قال فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يقول مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا. أخرجه البخاري 3400. الباب الثامن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله. 1612. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، شك عبد العزيز. قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. أخرجه البخاري 3414. الباب التاسع في وفاة موسى عليه السلام. 1613. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. أخرجه البخاري 1339. الباب العاشر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى عليه السلام يصلي في قبره. 1614. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت، وفي رواية هداب مررت، على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. الباب الحادي عشر في ذكر يوسف عليه السلام. 1615. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. أخرجه البخاري 3353. الباب الثاني عشر في ذكر زكريا عليه السلام. 1616. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. الباب الثالث عشر في ذكر يونس عليه السلام. 1617. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله عز وجل: لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن مثنى لعبدي، أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أخرجه البخاري 3416. الباب الرابع عشر ذكر عيسى عليه السلام. 1618. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

استووا. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

وسلم يقول: بين أنا نائم أرأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن أخرجه البخاري 3664. 1632. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أخرجه البخاري 3242. 1633. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أخرجه البخاري 3294. 1634. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. أخرجه البخاري 3689. 1635. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. 1636. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله عز وجل فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. سورة التوبة الآية 80. وسأزيد على 70. قال:
إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سورة التوبة الآية 84. انتهى الشريط 25 من فضلك انتقل إلى الشريط 26.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس ما يتعلق بباب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه، وهو آخر باب في أبواب صفة الصلاة. قد ذكر فيها المؤلف أبوابا كثيرة، في 200 حديث على طبعتنا هذا، من الحديث رقم 764 إلى 965، 200 حديث وحديثين، أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعده إلى ما يبطل الصلاة وما يكره فيها وما يباح. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أنه سيأتي ذكر هذه المسألة.

متى كان تحريم الكلام في الصلاة؟ نقرأ الحديث ثم نذكره إن شاء الله. وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي رواية: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد. فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة. فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. أخرجه أحمد والنسائي وكذلك أبو داود من طرق عدة عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود، سنده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه أو واثك لأماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال: لا يحل ما كان لا يصلح.

وفي رواية لأحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، هي فيها زيادة والتحميد. وفي دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض، وفي دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض، وكذلك التسبيح والتحميد، وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل، وأن من فعله جاهلا لا تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة. إذن هذا الباب النهي عن الكلام في الصلاة ضمن أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها. ما يبطل الصلاة أي يجعلها غير مجزئة ولا معتدا بها، بل يجب عليه إعادتها حيث أنها لم تجزئه. وهذه المبطلات إما أنها راجعة إلى الإخلال بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها أو واجب من واجباتها، وإما أنها راجعة إلى ارتكاب أمر ممنوع في الصلاة منهي عنه فيها.

فبدأ أول الأبواب بالنهي عن الكلام في الصلاة الذي هو من أشهر مبتلات الصلاة كما سيأتي. أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي تحريم الكلام في الصلاة. الكلام في الصلاة أولا كان مباحا، كان يكلم الرجل صاحبه إلى جانبه، ثم منع منه ونهي عنه. ولكن اختلفوا هل المنع منه كان بمكة لأن الصلاة فرضت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أو أنه كان بالمدينة بعد الهجرة، وأن هذه المدة كلها التي كانوا يصلون في مكة وأوائل العهد المدني كان يباح فيها الكلام. المؤلف رحمه الله هنا جزم بأن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، استدل بحديث زيد بن أرقم لأنه مدني، وقد نص أنهم كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في الصلاة. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله الرواية التي في سنن الترمذي لقوله فيها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه بعد أن هاجر إلى المدينة، لأن زيدا لم يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة حين هاجر إليه. ومن أهل العلم من قال بل حرم الكلام في مكة اعتمادا على حديث ابن مسعود المذكور بعده. كنا نسلم عليه في الصلاة فيرد علينا، قال كنا إذ كنا بمكة. فلما رجعنا من عند النجاشي في الرواية الأخرى فلما قدمنا من أرض الحبشة أتينا فسلمنا عليه فلم يرد. قالوا ورجوع ابن مسعود رضي الله عنه كان بمكة. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله كلاما لأهل العلم في الجمع بين الحديثين، ذكر نحو 5 أقوال في الجمع بين الحديثين. بعض الأجوبة بعيدة، وأهمل قولا هو أقرب الأقوال أن مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله فلما رجعنا من أرض الحبشة ومن عند النجاشي المراد الرجوع الثاني ليس الرجوع الأول، وهم رجعوا الرجوع الثاني إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة بدر. قالوا فلا إشكال في الحديثين، فحديث ابن مسعود لما رجعنا من عند النجاشي أي الرجوع الثاني، وكان رجوع بعد الهجرة، فيتوافق مع حديث زيد بن أرقم الذي هو نص في هذه المسألة. كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نزلت الآية.

إذا علمنا هذا فنعود إلى مسألة الباب، وهي النهي عن الكلام في الصلاة. وهذا يتعلق به مسائل كثير. من هذه المسائل حكم الكلام في الصلاة. والذي عليه عامة العلماء، بل حكي إجماعا، أن الكلام في الصلاة عمدا لغير مصلحة الصلاة ولغير أمر واجب كما سيأتي بيانه، أمر محرم لا يجوز. سواء كان يتكلم بكلام مباح عادي، أو كان يتكلم بالسلام، يرد السلام نطقا ولفظا كما سيأتي ذكر المسألة خاصة إن شاء الله. مع أن فيها خلافا أكثر مسألة السلام في الصلاة، وإلا فعامة أهل العلم وهو كالإجماع بينهم أن تحريم أو أن الكلام في الصلاة أمر محرم لأحاديث الباب، كل أحاديث الباب تدل عليه، حديث زيد بن أرقم، حديث عبد الله بن مسعود، حديث معاوية بن الحكم السلمي. بقي هل يبطل الصلاة لو تكلم؟ قال أهل العلم: من تكلم في صلاته عمدا وهو يعلم أنه في صلاة مع علمه بتحريم الكلام في الصلاة، وليس لأجل أمر يوجب الكلام، فإن صلاته باطلة. إذن هذه قيود ذكروها يخرجون بها مسائل كما ستأتي. من تكلم في الصلاة عمدا مع علمه بالتحريم، لغير مصلحة الصلاة، وليس لأمر يوجب الكلام، فإن صلاته باطلة بالإجماع. حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة،

إذن نأتي إلى هذه القيود التي ذكرت في هذا الإجماع، وما الذي خرج بها؟ القيد الأول في قولهم أنه يتكلم عالما أنه في الصلاة، فلو تكلم ناسيا أنه في صلاة، نسي أنه في الصلاة فتكلم، فمذهب جمهور أهل العلم أنه لا تبطل صلاته، هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين وكان ساهيا أنه في صلاة، يظن أنه ليس في صلاة. قالوا تكلم ومع ذلك لم يعد تلك الصلاة التي مضت. أيضا استدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة حين تكلم وهو جاهل، يجهل أن الكلام في الصلاة حرام. قال وما عذر فيه الجاهل يعذر فيه الناصي. هذا القول الأول. والقول الثاني قول من قال إنها تفسد صلاته، وهذا قول فقهاء الكوفة أبو حنيفة وأصحابه ومشايخه محمد بن أبي سليمان، إبراهيم النخعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بأحاديث الباب، قال وهي عامة في النهي عن الكلام في الصلاة سواء كان ذاكرا أو ناسيا.

والصحيح هو القول الأول، قول الجمهور أن الناسي إن تكلم ناسيا لا تبطل صلاته. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع، أنه إن فعل ما يخالف العبادة ناسيا أنها لا تبطل عبادته، كالصيام، من أكل ناسيا صيام صحيح، أطعمه الله وسقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. والأكل ينافي الصيام، فكذلك الكلام ينافي الصلاة، فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه.

أيضا يلتحق بمسألة الناس مسألة تشبهها، وهي من تكلم ظانا أن صلاته قد تمت. وبين المسألتين فرق، فالمسألة الأولى هو لم يظن أن صلاته تمت، لكن نسي أنه في الصلاة أصلا، نسي أنه في صلاة، ظن أنه في غير صلاة. لكن هذه المسألة الثانية هو ذاكر أنه في صلاة لكن يظن أن الصلاة قد تمت وانتهت. فما حكم صلاته؟ أيضا جمهور العلماء مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن صلاته لا تبطل، قالوا سواء تكلم بما هو من الصلاة أو بما ليس مشروعا جنسه في الصلاة. الذي مشروع جنسه في الصلاة كالسلام، يسلم، يظن أن صلاته قد تمت فيسلم وهو بقي له مثل ركعة أو ركعتان، هذا تكلم في غير موضعه لكن جنسه مشروع في الصلاة. أو كان لا يشرع جنسه في الصلاة بكلام عادي من كلام الناس المباح. فقالوا لا تفسد به الصلاة بل صلاته صحيحة. دليلهم حديث ذي اليدين، الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن صلاته تمت فكلمه أصحابه وهم يظنون أنها تمت، يظنون أن الصلاة قصرت لأنهم في زمن تشريع. تكلم الصحابة، تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قالوا بلى قد نسيت. فقام فصلى وبنى على الصلاة الأولى. فمن تكلم ظانا أن صلاته قد تمت فجمهور أهل العلم على أن صلاته صحيحة.

وهناك قول ثان أن صلاته تفسد بكل حال، وهذا القول هو قول أصحاب الرأي مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد.

وقال الجمهور هو الصحيح لحديث ذي اليدين، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم انواع من الصحابة ظانين ان صلاتهم تمت ثم اتموا صلاتهم. ايضا مما يتعلق بهذه المسألة القيد المذكور في الحديث مع علمه بالتحريم المذكور في الإجماع، نعم، ان يتكلم عالما انه في الصلاة، خرج بالعالم الناسي أو من ظن أن صلاته تمت. وهكذا قول ما علمه بالتحريم يخرجون الجاهل، وهذا في خلاف. لو تكلم الجاهل في الصلاة ظانا أن الكلام في الصلاة جائز لا يحرم، لا يعلم أن الكلام في الصلاة حرام، يظن أنه جائز، فهذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن صلاته لا تبطل بل هي صحيحة

هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو قول للمالكية، اختاره منهم ابن العربي الإمام المشهور. ما الفرق بين ابن العربي وابن عربي؟ ها، واحد صوفي والثاني سني، من هو الصوفي من هو السني؟ ها، ابن العربي سني وابن عربي صوفي، كيف تفرق بينهم؟ ها، المعرفة معرفة والنكرة نكرة. المعرفة المعرف، هذا معرفة سني، إمام من أئمة المالكية من علماء الأندلس. والنكرة نكرة، المنكر ابن عربي الطائي من العراق، إمام الصوفية الحلولية الاتحادية. فهذا الكلام كلام ابن العربي الإمام المالكي المشهور، أما ابن عربي فهو صوفي له أقوال كفرية، له كتاب اسمه فصوص الحكم، ذكره الذهبي رحمه الله في السير وما فيه من الكفريات. يدافع عنه الصوفية، يقولون إن كلامه أنتم لا تفهمونه، كلامه له ظاهر وباطن، هو يريد أمور أنتم لا تدركونها ولا تفهمونها، وهكذا حكموا على الزندقة بأنها أمور باطنة. قد ألف أظن البقاعي رحمه الله كتابا بعنوان إرشاد الغبي إلى كفر ابن عربي. الشاهد هذا القول الأول الذي هو أنه لا تبطل صلاة من تكلم جاهلا في الصلاة، قول الشافعي، وقال به وهو قول للمالكية، قال به منهم من العربي، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا لذلك بأدلة، منها حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في الباب، فإنه تكلم في الصلاة وهو جاهل ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. أيضا استدل بعضهم بأن الكلام في الصلاة كان مباحا، فمن لم يبلغه تحريمه فهو على الأصل الذي هو الإباحة، وقد كانوا يتكلمون في صلاتهم ولا تبطل صلاتهم، فلا تبطل صلاة إلا من بلغه التحريم، أما من لم يبلغه لا تبطل صلاته. قالوا نظير أصحاب مسجد قباء حين تحولت القبلة كانوا يصلون جهة الشام، وقد نزل تحويل القبلة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، لأنهم على الأصل لم يبلغهم ذلك. بينما ذهب الحنفية وأحمد في رواية عنه، وهو قول للمالكية أيضا في مسألة الجاهل. إلى القول ببطلان الصلاة، قالوا لعموم الأحاديث التي فيها النهي عن الكلام كأحاديث الباب فهي تشمل كل أحد. والصحيح هو القول الأول. إذن نستخلص من هذه المسائل أن الحنفية فقهاء الكوفة
أصحاب الرأي عموما الكلام في الصلاة عندهم مبطل للصلاة، جاهل أو عالم، ناسي أو ذاكر، متعمد أو غير متعمد، مطلقا الكلام عندهم في الصلاة مبطل للصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد في المسائل كلها. أما الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنه يرون لا تبطل الصلاة بهذه الأمور، وقولهم أصح للأدلة التي ذكرت، وسيأتي في الباب مسائل من جنس هذه المسائل تتم لها إن شاء الله.

هون يقول شخص يصلي في المسجد المغرب والعشاء، وأما الفجر فيصليها في البيت، هل عليه شيء؟ إذا كان قادرا على الحضور إلى المسجد وصلى في بيته فنعم عليه شيء، عليه إثم، لا يجوز له أن يصلي في بيته وهو قادر على الخروج إلى المسجد. وكلكم تعرفون قصة الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام، تأذن لي أصلي في بيتي؟ قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب النداء، رغم أنه أعمى وليس له قائد ويشعر بخطر كثيرة الهوام والسباع، ومع ذلك أمره بالإجابة. الله جل وعلا أمر المؤمنين بالصلاة في جماعة في وقت المواجهة للأعداء، المسايفة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك. فواجب على من كان قادرا على الصلاة في جماعة أن يحضر الصلاة. وإن لم يحضر فيفوته أجر كثير، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، هذا الأجر الذي فاته، وأيضا حصل عليه إثم. توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلون في بيوتهم بالإحراق بالنار، أخبر أنها صلاة المنافقين،

أخ يقول توفي رجل له امرأة لها 3 من الأولاد ذكور و5 من الإناث، علما أن له 4 نساء قد طلقهن قبل ولهن أولاد كلهن، فهل يرثه اللاتي طلقهن في حياته؟ أما المرأة التي مات وهي في عصمته فترث منه، وأما النساء اللاتي طلقهن فإن كانت قد انتهت عدتهن طلقهن وقد انتهت العدة فلا يرثن شيئا، وأما أولادهن فنعم يرثون منه، وإن كن مطلقات فالأولاد هم أولاده، إذا كان مراد أولادهن منه أولاده فنعم يرثون منه.

0: أخوني يقول محمد الهدار من كبار الصوفية ذهب إلى إيران مع الحوثيين لحضور عزاء الخامنئي. لا تستغرب ذلك، فالصوفية والرافضة متقاربون في كثير من العقائد، قد جمع بعض الباحثين مؤلفا كبيرا بعنوان العلاقة بين التصوف والتشيع. فالصوفية يفرحون بالرافضة والرافضة يفرحون بالصوفية. قبل أيام حين خرج الرافضة إلى هذه المظاهرات في هذا الأسبوع، صوفية الحديدة كما ذكر لنا من ذكر هذا من الإخوة ملأوا الشوارع مظاهرات للصوفية تأييدا للرافضة. كان عندنا هنا رجل صوفي ودعوة الصوفية في هذا البلد لا رواج لها ولله الحمد، لكن كان هنا رجل صوفي حاولت الدولة الأولى أن تنعشه وأن تبني له مكانا وأن تعتمده في بعض المناصب. صوفي خبيث يدعو إلى الشرك وإلى عبادة القبور والأضرحة. لما دخل الرافضة قبل 11 سنة إلى هذه البلاد مباشرة انضم إليهم ووقف في صفهم وعاد أهله وأصحاب بلده معاونة للرافضة. ولما كسرهم الله جل وعلا وهزموا في هذه البلدان فر معهم، واليوم هو معهم، وهو كان داعي تصوف يظهر المسكنة والضعف وتنكيس الرأس ويظهر الزهد في الناس، في الأخير في صفوف الرافضة. فلا تعجب إن رأيت الصوفي يدافع عن الرافضي أو يقف في صفه، فالبدع متشابهة. نعم بينهم فرق في بعض المسائل، لكن هناك عقائد خطيرة يتفقون فيها. قد لا تجد من الصوفية في العموم طعنا في الصحابة، تجد منهم أخذا بكتب السنة أي حسب أهوائهم، يعني لا يطعنون فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور، وذكرنا أن الخلق
0: هكذا عندهم الاستغاثة بأهل البيت، في كلام كفري. وكان الصوفي يرددون في مساجدهم في كثير من هذه البلدان الأبيات التي يرددها الرافضة الآن، التي يقولون بها لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحامية، المصطفى والمرتضى وابناهما إلى آخره، والفاطمة. هذه الأبيات حفظها الناس في هذه البلدان من الصوفية، وهي اليوم بضاعة الرافضة. في كثير من الأمور ترى الرافضة والصوفية طريقهم واحد، فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم أجمعين، ولعله بإذن الله هذا أوان التخلص من هذه الفئات الضالة المنحرفة التي شوهت الدين وأضلت كثيرا من المسلمين، ولعل الله تعالى ييسر نصرا للإسلام الحق وانتشارا له، انتشارا لم يعهد مثله في هذه البلدان، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور عن قريب عاجل بإذن الله سبحانه. هذا ظننا بالله سبحانه وتعالى، وأن الله أغير على دينه وعلى عباده المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يخذلهم وأن يبور مكرهم وأن ينصر الإسلام وأهله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

hazırlık. Sağ ol.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.

0: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبرنامج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى
0: محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تذكرنا في درس أمس ما حصل من خروج الخليفة والسلطان الناصر من بلاد المغرب بعد أن استطاع القضاء على الثورات والتمردات التي استمرت قرابة 9 سنوات، وما حصل من غيابه عن بلاد الأندلس وانتهاء الهدنة التي بينه وبين ملك قشتالة النصراني التي أدت هذه الأسباب وغيرها إلى استقواء النصارى واستعادة ترتيب صفوفهم وتنمية جيوشهم والبدء بالغارات المتكررة على أطراف بلاد الإسلام في الأندلس، مستغلين انشغال المسلمين بصراعاتهم الداخلية، ومستغلين أيضا بعد سلطان المسلمين على الأندلس فهو في المغرب 9 سنوات ولم يعبر أي جيش خلال هذه الفترة، ولا توجد إلا الحاميات في الحصون والقلاع، فبدأوا بغارات متكررة. كان هذا مما حمل كبار الأندلسيين من سكان الأندلس من الأندلسيين ومن العرب قضاة وعلماء وفقهاء بإرسال الرسائل والوفود إلى الملك الناصر يستحثونه في القدوم قبل أن تذهب البلاد بلدة بلدة. فخرج الناصر وجمع الجيوش وأعلن النفير العام كما تقدم معنا في الأمس، واجتمعت له جيوش كبيرة إلى مراكش، ثم انطلق إلى الرباط، كان يقال لها رباط الفتح وهي عاصمة المغرب حاليا، وكان الذي أسسها هو أبوه الملك المنصور. حتى تتم تجمع الجيوش من المغرب وسائر أفريقيا بجموع كبيرة، وسار بهم عبر البحر إلى الأندلس، واستقر بإشبيلية يجمع بقية الجنود في الأندلس. وتقدم معنا أن ملك قشتالة ألفونسو الثامن لما علم بهذه التحركات وبأن الناصر قد قدم بجيش كبير أرسل رسالة استنجاد واستغاثة إلى بابا النصرانية في أوروبا، في روما، في إيطاليا، يخبره بالحال والواقع، ويطلب منه أن يعلنها حربا صليبية دينية تصبغ بالصبغة الدينية ليتحمس الناس. ففعل ذلك بابا روما، وأطلق نداء إلى ملوك أوروبا، وهدد من لم يقدم المساعدة بمنعهم الغفران، ووعد من يقدم المساعدة من الملوك والأمراء بالغفران التام كما تقدم معنا. فتقاطرت الجيوش الأوروبية من سائر ممالك أوروبا، وكان أكثرها قد قدم من فرنسا ومن إيطاليا، وخرج مع هذه الحملة جماعة من الرهبان والقساوسة والمطرانات من رجال الدين النصرانية، حتى وصلت هذه الجيوش تباعا إلى قشتالة. وكان ملك قشتالة قد قام باتفاقيات ومعاهدات مع جيرانه من ملوك النصرانية، وكان النصارى لا يقلون شأنا عن نزاعاتهم في شمال الأندلس والحروب بينهم، لكن رأوا أن هذه فرصة، فبدأت تحصل بينهم معاهدات واتفاقات. فاتفق ملك قشتالة مع ملك أرغون ثم مع مملكة نافارا، ثم ألزم البابا ملك ليون بالدخول معهم في هذا الاتفاق والحلف، وإلا فسيطردهم الكنيسة. كانت هذه إشارة قد تقدم معنا ذكرها بالأمس. فاجتمع بسبب هذا الاستنفار من الطرفين، من جهة المسلمين ومن جهة النصارى، أعداد هائلة وجيوش كبيرة للمسلمين والنصارى. وقد اضطربت الروايات في في تقدير هذين الجيشين مع الاتفاق أنهما كانا جيشان كبيران بمئات الآلاف، وأن جيش المسلمين كان أكثر من جيش النصارى بما يقارب الثلث. وأقل التقديرات والرويات التي أوردت أن جيش المسلمين كانوا 260,000 وجيش النصارى 160,000، أي أن المسلمون يفوقهم 100,000 تقريبا. ولا خلاف بين الرواه أن المسلمين كانوا أكثر عددا وأنهم كانوا يفوقون النصارى بعشرات الآلاف من المقاتلة. وكان جيش المسلمين يتكون من قوات رئيسية وهي قوات الموحدين أو ما يسمى بالجيش النظامي، والمتطوعة من الأندلسيين والمغاربة والعرب الذين كانوا يسكنون الأندلس. وتحرك هذا الجيش واستطاعوا أن يحاصروا قلعة سلبطرة وكم القلاع المهمة في جنوب طليطلة وأخذها، ثم رجعت هذه الكتائب وهذا الجيش بقيادة الناصر إلى قرطبة بعد أن أسقطوا قلعة سلبطرة. ولم يجدوا النصارى هناك إلا مجموعة من الفرسان الحامية، والنصارى لم يستطيعوا إمدادهم لأنهم ما زالوا في طور التجميع والتجهيش حتى كان السنة أوائل سنة 609 هجرية، أي استمر الإعداد والتجميع وإعداد الجيوش وترتيبها والعبور قرابة سنتين كاملتين، أو بالأصح سنة وأشهر، لأنه وصل إلى إشبيلية في ذي الحجة سنة 607، أي آخر سنة 607، واستمر سنة 608 كاملة حتى خرجت ودخلت سنة 609 وهو في الإعداد والتجهيز وبعض الغارات السريعة. فبعد سنة وثلاثة أشهر من وصول الناصر إلى الأندلس تحرك بهذا الكم الهائل من الجيش، واستطاع أن يفعل ما يفعل في طريقه من بعض القلاع والحصون وبعض الضياع والقرى النصرانية، حتى وصل إلى مشارف حصن يقال له حصن العقاب ويقال العقاب، وهو حصن قديم قد فتح في زمن الدولة الأموية، فبعضهم يطلقه بالضم العقاب لأنه مشرف ومكانه مرتفع، وقيل وأكثر المؤرخين يطلق عليه بالكسر حصن العقاب جمع عقبة وليس من العقاب الذي هو العذاب. فوصلوا إلى هناك وكان النصارى قد جاءوا بجيوشهم ملوك الأندلس وملوك أوروبا كل قد أرسل بجيوشه، وأما ملوك الأندلس فهم يقودون جيوشهم بأنفسهم وعسكروا على تلة مرتفعة هناك في قريبا من الحصن. واستطاع النصارى حين قدومهم إلى ذلك المكان أن يصلوا إلى قلعة كان قد فتحها المسلمون في معركة الأرك، وهي قلعة رباح من أهم القلاع موقعا ومناعة وحصانة في جنوب بلاد طليطلة من بلاد أسبانيا. وقد وضع فيها رجل من كبار فرسان الأندلس يقال له حجاج بن قادس، ومعه 70 فارسا لحماية هذه القلعة، قلعة صغيرة إلا أنها مهمة جدا من حيث الموقع، حيث أنها على تربط بين عدة طرق. فوصلت قوات النصرانية وأحاطت بالقلعة وحاول أن يرسل رسائل استنجاد إلى الناصر، لكن الناصر لم يكن قد تهيأ للتحرك، لذلك وصل النصارى إلى مكان المعركة قبل وصول الناصر واختاروا موقع المعركة بأنفسهم، وكانت هذه لها عواقب كما سيأتي. قيل بأن رسائل ابن قادس لم تصل إلى الناصر، وأن الوزير الأول في الدولة والذي كان يعتمد عليه الناصر اعتمادا كبيرا ويأخذ بمشورته رجل يقال له سعيد بن جامع، وبعض المؤرخين يشكك في نواياه، وأنه كان يتعامل مع النصارى لأنه أصوله من الأندلس وأن أصله كان يهوديا، والله أعلم بحقيقة الحال، لكنه قد حصل منه تصرف غلط في مشورته على الناصر ببعض الأمور التي كانت من أسباب النكبة على المسلمين في هذه المعركة، فلم يحصل إنجاذ له، فرى أن المقاومة مع بس 70 فارسا ماذا عساهم يقاومون قرابة 200,000. فحصلت مكاتبات ومفاوضات على تسليم القلعة مقابل أن يخرج بفرسانه آمنين ويعطوهم الخيول وبدون سلاح حتى يرجعوا إلى معسكر المسلمين، فاتفقوا على هذا وانسحب بمن معه من الفرسان على خيولهم، كل اثنين على خيل، حتى وصلوا إلى القوات الرئيسية إلى إشبيلية. فلما وصل ابن قاس إلى إشبيلية وأخبر الناصر بتسليم الحصن، قام بعتابه وساعده ذلك الوزير سعيد بن جامع، فما زال يحرض الخليفة ولم يتركونه يشرح لهم الموقف، وإنما مباشر وجهوا إليه أصابع الخيانة. وسعيد بن جامع يغر صدر الناصر حتى أمر بقتله بالرماح جزاء على أنه باعتبار أنه قد خان وسلم القلعة دون قتال. فأثار هذا حفيظة الأندلسيين الذين كانوا يحبونه جدا لما يعرفون من شجاعته وفروسيته، وإذا دخلت في الجيوش الحساسيات في النفوس والحزات في القلوب وبدأت البغضاء والشحناء تتولد حينئذ نار الانتقام، فلا تبقى وحدة في الصف ولا كلمة مجتمعة، ولا يكون القتال بعد ذلك على روح واحدة، والله المستعان. فكانت هذه أول أمر من أمور الفساد الذي حصل في هذا الجيش، أن أفسدوا جماعة، قلوب جماعة كبيرة من الجيش من الأندلسيين بقتل هذا الرجل يعتبر منهم ومن مفاخرهم، دون أن يسمعوا له عذرا ويخبرهم بحقيقة الحال. ثم توجه الناصر بهذه الجيوش الكبيرة الهائلة حتى وصل إلى مقابل جيش النصارى على مشارف حصن الأرك، واستعد الجيشان لمعركة فاصلة. وقد صحب جيش النصارى من القساوسة والرهبان كما تقدم ما يحمسونهم على القتال، وانطلق بعض الرهبان يخطبون تلك الخطب البليغة ويلهبون المشاعر بالحماس والانتصال للنصرانية، ويأتون لهم ببعض الأمور التي يزيدونهم حماسا، فقد جعلوها حرب صليبية مقدسة، حرب دينية، فإن هذه أدعى في أن يحصل من خلالها الحماس والغيرة والثبات في المعارك. وللأسف أن المسلمين مع كثرة عددهم لم تنقل أي مصدر من المصادر حصول أي تعبئة معنوية للمسلمين من حيث الحث والترغيب وما كان اعتاده المسلمون في المعارك من أن يجول الفقهاء والقراء والعلماء والقادة على الكتائب يحرضونهم على الجهاد ويقرؤون لهم آيات الجهاد ويخبرونهم بما عد الله لهم من التوجيه المعنوي الديني الذي يشد القلوب ويربط جأشها ويرفع المعنويات، فيقدم الإنسان وله هدف سامي في أن يضحي بروحه ونفسه من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. فهل أغفلت مصادر التاريخ هذا عمدا أم أنه لم يحصل ذلك أصلا؟ فالله أعلم. فبدأت المعركة في صبيحة يوم الاثنين 15 وقيل 16 من شهر صفر لعام 609 للهجرة، وكان أول من بدأ القتال النصارى، حيث نزلت جيوشهم من سفح تلك الربوة إلى السهل حيث عسكر المسلمين، ونزلوا بأعداد كبيرة واصطدموا بمقدمة جيش المسلمين. ومن الأخطاء الفظيعة التي ارتكبها الناصر في هذه المعركة أن جعل مقدمة الجيش جيش المسلمين ليسوا هم القوة الرئيسية، وإنما جعلهم المقدمة جعلهم المتطوعة الذين جاءوا تطوعا للمشاركة في القتال. ومن المعلوم أن الذين يقدمون للتطوع في القتال ليسوا بكفاءة الجنود المدربة الممارسة للقتال، فالمتطوعة يحتاجون إلى مزيد خبرات، إلى مزيد تدريب، وإنما يستعان بهم بأن يجعلهم في المؤخرة، يجعلهم مدد، يستعان بهم وتوظف مواهبهم فيما يحسنونه، وإنما يقحمون في الميدان عند الضرورة ولا يجعلهم المقدمة. لكن كان هذا والله أعلم أكبر خطأ فادح في هذه المعركة، أن جعل الجيوش المتطوعة في المقدمة والجيوش الرئيسية من ورائها. فلذلك لما هجموا هجمة قوية واصطدمت المتطوعة بجيوش النصرانية، مع أنهم قد قاتلوا ما استطاعوا وصمدوا، إلا أنهم لم يكونوا بتلك الخبرة العالية، ليسوا جيوش منظمة تتلقى التدريب المستمر، وإن كان يحسنون القتال والفروسية، لكن بعكس من كان يتلقى تدريبا مستمر وعنده خبرة وتمرس في ميادين القتال. والشيء المؤلم والعجيب حقا إن صح هذا وقد ذكرت في جملة من كتب التاريخ، فإن كان هذا صحيحا فهذا والله بلاء عظيم، أن هذه الجيوش التي في المقدمة وهم جيوش متطوعة استمروا يقاتلون ويحاولون أن يردوا هجمات العدو، وبدأ العدو يثخن فيهم، وقد كانوا في أول المعركة استطاعوا أن يكسروا حدة الهجمة ويردوا النصارى قليلا عن مكانهم.

إلا بعد أن قضي على أكثر جيش المقدمة، وهذا من الشيء العجيب والبلاء العظيم. وكما قال الله تعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، خذلان من الله لشيء أراده الله. وما كان الله تعالى ليعذب قوما ولا لينزل البلاء إلا بذنوب ومعاصي. فتحركت الجيوش وأصدر الناصر أوامر للتحرك، لكن قد كان قضي على أكثر المتطوع الذين كانوا في المقدمة. ومع هذا فإن جيش الموحدين تقدم إلى ميدان المعركة وأخذ يقاتل بضراوة بالغة، وهجم على جيش النصرانية حتى رده على عقابه، وبدأت بوادر النصر تظهر في الأفق. ومن كان يرى الحال لا يشك أن النصر إن استمر الأمر على هذا سيكون للموحدين للمسلمين. فلما بدأت بعض النصارى تلوذ بالفرار وبدأت صفوفهم تتصدع، رأى ألفونسو وهو على التلة ينظر إلى ميدان المعركة، فعلم أنه إن تأخر ستكون الهزيمة، فقام وأصدر أمره لجميع القوات المتبقية الاحتياطية على ذلك التل، وهكذا بقية الملوك الذين كانوا معك، ملك ملك أراغون وملك نافارة وغيرهم، وأرسل كل الأوامر إلى جنود الاحتياطية التي في المؤخرة، ونزل الجيش بكامل قواته من التلة إلى ميدان المعركة ليعدل الأمر. لما نزل الجيش بهذه الكمية بمؤخرته كاملة وهم عشرات الآلاف، استطاعوا أن ينفذوا هجوما سريعا قويا حتى بدأت صفوف المسلمين تتراجع. لما رأى النصارى الذين كانوا قد بدأوا بالانهزام والفرار أن أصحابهم قد نزلوا بدعم ونزل الجيش كله يقوده الملوك، وبدأت قوة المسلمين بالتراجع لشدة الضغط عليهم، واستطاعوا أن يهجموا على جناح المسلمين الأيمن والأيسر حتى يردوه عن مصافه، رأى ذلك الذين كانوا قد انهزموا فرجعوا عودا على بدء وتحمسوا. لما رأوا أصحابهم بدأوا يعدلون الكفة، وبدأت الأمور تترجح لصالحهم، فرجع النصارى بكامل قوتهم، ودارت معركة هائلة من ضحى يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر، من الضحى إلى قبل غروب الشمس، والمعركة على أشدها، وكل فريق يحاول أن يثبت على مصافه ويحقق نصرا، لكن كان النصارى قد كثفوا هجماتهم. لما رأى الأندلسيين الأصليين من المسلمين والعرب سكان الأندلس هذه الهجمات، وكيف سهل على جيش الموحدين أن يضحي بأولئك المتطوعة وينظر إليهم يقتلون ويفتك بهم العدو دون التقدم لنجدتهم وإمدادهم، وما تقدموا إلا في آخر الأمر، ورأوا الضغط الهائل الذي يقوم به النصارى وما عندهم من الحماس، وإن كان الموحدون في ثبات وقوة في أثناء المعركة، لكن قام هؤلاء الأندلسيون والله أعلم قد وقع في نفوسهم ما وقع من قتل قائدهم، وما رأوا من شدة الضغط عليهم ومقتل كثير منهم لا سيما ممن كانوا من المتطوعة، فلاذوا بالفرار، حيث شكل النصارى شيء من الضغط على الجهة التي فيها الأندلسيين والعرب سكان الأندلس، فبدأوا يفرون ويتركون مصافهم ويلذون في الفرار، ففتحوا فجوة الجيش النصرانية تمكن منها من التعمق والضغط أكثر على المسلمين، حتى استطاعت جيوش النصرانية قبل مغيب الشمس أن تخترق القلب، وكادت أن تصل إلى وسط الجيش حيث ضربت غرفة القيادة خيمة السلطان الناصر رحمه الله تعالى، وكان قد أحاط هذه الخيمة بحراسة مشددة 30,000 من العبيد السودان الحرس الخاص لهذا السلطان، وحاولوا أن يردوا هجمات النصارى، واستطاع النصارى كسر هذه الهجمات. خرج الناصر من خيمته وامتطى فرسه وحاول أن يحرض الناس ويثبتهم، وقد ثبت ثباتا يحسب له ويحمد عليه، لكن كان في وقت متأخر حيث قد تفارط الأمر وتشتتت الصفوف وتصدعت، وصار العدو على مقربة من خيمة القيادة ومن مقر السلطان، بل كاد أن يصل إليه وقد تصدعت تلك الأسفل.

0: الأدوار من الحراسة أولئك تلك الفرق والكتائب، وبدأ الأمر ينقلب بوضوح لصالح النصارى في معركة دامية مؤلمة محزنة، فإنه لم يمر بالمسلمين عبر التاريخ إلا ما كان من فعل التتر، من أيام التتر بعد ذلك، والتتر كانوا بعد ذلك، فلا يعلم أنه مر بالمسلمين إلى ذلك التاريخ معركة حصلت فيها من الخسائر والآلام مثل ما حصل في هذه المعركة. وإذا دب الرعب وحصلت الهزيمة وصار كل لا يفكر إلا بالفرار، هنا تحصل النكبة وتكون قاصمة الظهر، وهذا الذي حصل في هذه المعركة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنه لما بدأ الصفوف تتصدع وكاد الجيش أن يصل إلى السلطان، ورأى السلطان بعد محاولات جاهدة في الثبات والتحميز والتحفيز أنه لا فائدة، وأن الأمر قد صار ظاهرا في الهزيمة في اللحظة الأخيرة، وكاد أن يصل النصارى إليه، تحرك بمجموعة من الفرسان متوجها إلى الجنوب باتجاه إشبيلية فارا بنفسه ومن معه رحم الله تعالى، تاركا بقية الجيش يلاقي مصيره، يفرون في كل جهة على وجوههم في سائر الاتجاهات في هروب وانسحاب غير منظم، كل يفر حيث كان وجهه، والنصارى يفتكون بهم قتلا ويلاحقون فلولهم ويقتلون ما يقتلون ويأسرون ما يأسرون. وفي بعض روايات كتب التاريخ أن ألفونسو ملك قشتالة وهو القائد العام الجيش أصدر أوامره أنهم لا يأسرون أحد وإنما يقتلون فقط، ومن جاء بأسير سيقتله مع أسيره، لأنه كان قلبه يغلي بنار الانتقام والثار لما حصل له في معركة الأرك، حيث قتل من جنوده 186,000 في تلك المعركة. فصار الأمر على هذا الحال من السوء، ولما فر السلطان من كان بقي يقاوم سقط في يده، فصار كل لا يفكر إلا بالفرار والنجاة. وكما يقال المنهزم لا يلوي على شيء، فلا إنه أنقذ نفسه ولا دافع عن دينه ولا قاتل حتى نال شرف الشهادة، وإنما إن نجا من القتل بالسيف لم ينجو من الموت عطشا وظمأ في تلك البراري والجبال والمنحدرات. فلم تغيب الشمس ويحل الليل إلا وقد صارت جيوش النصرانية في الساحة التي كان فيها جيوش الموحدين، وكان جيوش الموحدين التي كانت على أقل تقدير 260,000 كان ذلك الجيش كان أثرا بعد عين، وكانه تبخر لم يعد له وجود ما بين قتيل وفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقتل في المسلمين في هذه المعركة مقتلة كبيرة جدا، بل بعضهم يذكر أنه لم ينجو من هذا العدد الهائل إلا قلة قليلة، بمعنى أنه ربما وصل قتل إلى قرابة 200,000 وربما يزيدون، أي أكثر الجيش هلك وأبيد في هذه المعركة وفي ساحتها وفي ضواحيها ممن فر وتعقبته الجنود النصرانية. وحصلت خسائر كبيرة في صفوف النصرانية، لكن مع النصر لا يبالى بالخسائر غالبا، وإن كانت خسائر كبيرة فالنصر يعوض هذه الخسائر، والخسائر تكون ثمنا لهذا النصر كما تقدم معنا. هذه المعركة كانت عبارة عن معركة حصل فيها تحول تاريخي فظيع، فإن الناصر رجع إلى إشبيلية مكسور الخاطر مهيض الجناح، قد ضحى بعامة جنود الأندلس وجنود المغرب، لأنه اصطحب معه جنود في المغرب وأفريقيا وفي الأندلس، وصار الأمر في حالة من الضعف لا يحسدون عليها. ومن فوره توجه إلى المغرب إلى العاصمة مراكش، ولم يعش بعد تلك المعركة القاصمة إلا سنة واحدة، فمات وعمره 36 سنة في شبابه، لكن تلك المعركة جعلت عليه أثرا من الهم والغم، فمات متأثرا بآثار تلك المعركة التي كانت قاصمة الظهر دولة الموحدين، وذهاب لسمعتها وهيبتها وتشجيع المتمردين والطامعين. وبدلا من أن تتوحد الجهود وتتضافر لإعادة بناء جيش ووحدة إسلامية لصد هجمات النصارى وقيام بمعركة أخرى لاسترداد هيبة المسلمين، كان الأمر بالعكس، قام بعض الولاة الطامعين في النفوذ والحكم الذاتي، وكل بدأ يخطط للاستقلال بحكم ذاتي سواء في بلاد المغرب أو في بلاد الأندلس، مستغلين ما حصل من الكسرة على جيوش الدولة الموحدية. وهذا من البلاء الذي يصيب المسلمين، التنافس والطمع في الدنيا، العدو يقتطع البلاد وما سيترك أحد، وكل يفكر كيف يبني له دولة ولو مؤقتة، والله المستعان. فكانت هذه المعركة قاصمة الظهر للمسلمين في الأندلس، وهي السبب الرئيسي لزوال دولة المسلمين في بلاد الأندلس، وكانت كما يقال أول مسمار دق في نعش الدولة الموحدية. لم يكن بعد تلك المعركة، ولم يستطع الموحدون ولا الدول المستقلة أن تحقق نصرا يذكر إلا أشياء يسيرة، مع أن الهزائم كانت تقع عليهم أكثر مما يحصل لهم من بعض الانتصارات الخفيفة. وعلى إثر ذلك، وبعد معركة العقاب أو العقاب سنة 609 هجرية، بعدها وخلال 35 سنة بدأت الإمارات والدول المستقلة والتفرق، وهذا يعلن له دولة وهذا دولة في أماكن شتى في المغرب والأندلس، حتى تفرقت البلاد وزالت دولة الموحدين وصارت عبارة عن إمارات ودولات مستقلة، عادت كما كانت عليه في زمن المرابطين، لكن مع ضعف وقلة وذلة. واستطاع النصارى بعد ذلك أن يكثفوا هجماتهم في جنوب الأندلس، حتى أخذوا البلاد قطعة قطعة ومدينة مدينة، ولم يبقى للمسلمين إلا غرناطة وإشبيلية. سقطت قرطبة التي كانت حاضرة العالم الإسلامي في الأندلس، والتي كان فيها آلاف المساجد وآلاف الدور الكتب، وكانت حاضرة العالم الإسلامي في الأندلس، بل كانت حاضرة بلاد أوروبا دينيا وفكريا وحضاريا ومعماريا. سقطت بعد هذه المعركة ب24 سنة في سنة 633 هجرية، وضيق النصارى على المسلمين، ولم يتبقى بيد المسلمين إلا إشبيلية وغرناطة، ثم سقطت إشبيلية كما سيأتي معنا بعد مدة يسيرة في 46، ولم يبقى مع المسلمين إلا غرناطة، يعني تمثل مساحة تقريبا ثمن مساحة الأندلس تقريبا، استطاعت أن تصمد بعد ذلك لأكثر من 200 سنة، والله المستعان، على ضعف وقلة كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. فكانت هذه المعركة معركة مؤلمة بحق، وبعض تفاصيلها أعرضنا عن ذكرها عمدا لما في ذلك مما قد لا يحتمل ذكره من الأمور المحزنة جدا، كيف يحصل مثل هذه الأمور بجيش هائل بهذه الكمية. نعلم من خلال ذلك حفظكم الله أن الأمر كما قال الله وما النصر إلا من عند الله، وأن الأمر كما قال الله إن تنصروا الله ينصركم. فإن هذه المعركة وإن كان عدد المسلمين على غير العادة أكثر من عدد النصارى بعشرات الآلاف، لكن النصر ليس بالكثرة وليس بالعدد وليس بالعدة، إنما ينصر الله أولياءه بهذا الدين بتمسكهم بدينهم، إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد الله الذي لا يخلفه ولا يغير ولا يبدل. فمن نصر الله بالتمسك بدينه نصره الله، ومن لم يفعل ذلك خذل وهزم وتسلط عليه الأعداء، وهذا هو فعلا ما حصل في هذه المعركة بأحداثها المؤلمة، وما حصل من الهزيمة الساحقة والكسرة الكبيرة العظيمة للمسلمين، التي لم يعرف لها المسلمون نظير منذ قيام الإسلام إلى هذا التاريخ، إلا ما كان بعد ذلك من ما حصل من التتر في بلاد المسلمين بعد ذلك بثمان سنوات في سنة 617 وما بعدها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، صلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يعيد لنا مجدنا قوتنا وعزتنا، ونردنا والمسلمين إليه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.

الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه

من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلا

أنتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.

الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل

كن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا.

هم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بدون

صلوات الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى

0: يفسدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: مكر الله تعالى لأوليائه أعظم من مكر أعدائه بأوليائه. أسئلة له وبقيت لا تأتي إن شاء الله. نعم نعم.
4: الشيطان هذا هل هم ينكرون اسم الرحمن لا يعرفونه؟ هنا بعض المؤلفين ذكر أن الرحمن ذكر عن قول العلماء أن الرحمن اسم أعجمي، لم تكن العرب تعرف هذا الاسم.
3: اسم أعجمي؟ أقول إن الذي قال هذا اسم أعجمي هو الأعجمي، لأنه ما يعرف العرب، لكن هم أنكروا هذا إنكارا للاسم، ولهذا جاءت ما التي يستفهم بها عن الوصف دون من التي يستفهم بها عن التعيين. فهمت؟ من الآن كل من وما اسم استفهام، لكن إن أريد الاستفهام عن العين فهو بمن، أو عن الوصف فهو بما، يعني من هو الذي له الرحمة الواسعة؟ لأن الرحمن على وزن فعلان وهي تدل على السعة، وقد قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء والحسنى. نعم. إيش؟ إن أفعال. نعم.
4: مخلوقة مع خلقهم أم أن الله يخلقها عند فعلها عند فعلهم لها؟
3: إيه نعم. كأسفام عجيب جماعة. إذا قلنا فعل خلق العباد مخلوقة مع خلقهم معناه إن الحمل في بطن أمه يلعب كورة، لأن لعب الكورة من الأفعال. من يقول هذا؟ ويأكل ويشرب ويدعو قومه ويكشته إياهم. أفعال العباد بارك الله فيك ناتجة عن قدرة وعلم وإرادة. فهمت؟ هذه القدرة والإرادة والعلم خلقها الله عز وجل، يعني صفة من صفات الإنسان، لكنها تتدرج شيئا فشيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من حكمة الله أن الصبي لا يعرف ما حوله من مسرات أو مضرات، ولو كان يعلم ما حوله لهلك بيوم واحد، لأن جسمه لا يتحمل، فتنمو معه هذه الغريزة شيئا فشيئا حتى يتكامل. لكن أفعال الإنسان مقدرة من قبل أن يخلق 50,000 سنة. واضح إن شاء الله؟ أصل الإنسان مخلوق بعلم وقدرة وإرادة، وهذه تتدرج حتى تكمل، وليس الفعل مخلوقا مع الإنسان، يعني بمعنى الإنسان من خلق ويفعل، لا، ولذلك ما نجد في بطن أمه يلعب كورة ولا يظهر الكشتة ولا شيء. أتعرف الكشتة؟ الحمد لله.
5: يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها.
3: فهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الصفة إذا كانت كمالا لا نقص فيها أجب. إيش نثبتها ولا ما نثبتها؟ ليس فيها نقص نثبتها. مثاله ما حضرت؟ كيف تهمل هذا القواعد المهمة؟ نعم. ها؟ نعم. صفة الحياة وغيره. نعم. طيب، وإذا كانت نقصا محضا فيمتنع بحق الله، مثل تقدم يا سليم الله يهديك امامك فرجة جمع هنا قرار كله بعد الله. نعم. طيب اذا كانت كمالا في حال دون الحال فانه يوصف بها في الحال التي تكون فيها كمالا ولا يوصف بها في الحال التي تكون فيها نقصا. مثاله ذكرنا امثله وتقدم الكلام عليها فقي اظن الادله، مثل قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر هو الايقاع بالخصم من غير شعور به، ان توقع بخصمك من غير ان يشعر به، هذا مكر، وهو من صفات الكمال اذا كان في موضعه، والا فهو نقص. يذكر ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه طلب منه المبارزه عمرو بن ود في القتال فبارزه، فلما اقبل على علي رضي الله عنه صرخ باعلى صوته انني لم اخرج من اجل ان ابارز رجلا. فالتفت عمرو بن ود ظن ان وراءه رجلا فضربه بالسيف. هذه خديعه لكنها في موضعها، لان الرجل انما خرج ليقتله وهو اراد ان يتوصل الى قتله بما هو انكى واقرب. طيب يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ذكرنا البارحة مثالا لهذا، وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. انهم يكيدون كيدا اي كيدا عظيما، ويعني بذلك كفار قريش، واكيد يعني انا كيدا اي اعظم منه، كما قال الله تعالى والله خير الماكرين. فاذا كان هؤلاء يكيدون كيدا عظيما فان الله يكيد كيدا اعظم. وتامل كيف قال واكيد ولم يقل ونكيد كيدا، للاشاره الى انه وحده سبحانه قادر على ان يكيد لهم، فلا حاجه الى ذكر ما يدل على التعظيم لانه وحده كاف لذلك. وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله من ذلك. الذين كذبوا بآياتنا هم الكفار. سنستدرجهم أي نتدرج بهم من حال إلى حال من حيث لا يعلمون. لماذا؟ في إسباغ النعم عليهم ودفع النقم عنهم، فيظنون أنهم في رضا من الله عز وجل فيستمرون في تكذيبهم. وأملي لهم أي أمهل لهم إن كيدي متين. وفي معنى هذا قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، نسأل الله العافية. قال أهل العلم وإذا رأيت الله قد أغدق النعم على عبده وهو يبارزه بالمعصية فاعلم أن ذلك إيش؟ استدراج، لأن الله عز وجل أمهل له ما معصيته، فيكون هذا استدراجا يترقى به أبل يتنزل به من سيء إلى أسوأ. وأملي لهم إن كيدي متين أي عظيم قوي. قال وقولي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله حيث يظهرون أنهم مسلمون بل أنهم مؤمنون وهم كاذبون، يفعلون ذلك خداعا لله ورسوله والمؤمنين، لأنهم إذا قالوا إنهم مؤمنون كف عنهم المسلمون، كفوا عن قتالهم. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتالهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله على هذا الحكم البالغ الحكمة، لأننا لو أردنا أن نقول نقتل المنافقين لأنهم منافقون لأمكن كل ظالم من ولاة الأمور يقتل أهل الخير ويقول إنهم منافقون، لكن الشرع حسم هذا الباب وقطع وجعل معاملة الناس في الدنيا على حسب الظاهر وفي الآخرة على حسب الباطن، نسأل الله أن يصلح بواطننا. هؤلاء يخادعون الله والذين آمن، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ونحن معكم، وكل شيء يقولون، حتى يأتون ويؤكدون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يشهدون أنه رسول الله، ولكن الله خادعهم، يملي لهم ويستر عليهم حتى يتمادوا في هذا النفاق ويستحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. وقال وقوله تعالى إنما نحن المستهزئون، قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا الذين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الشاهد أن مثل هذه الأوصاف هي كمال في حال نقص في حال. إن كانت في مقابلة العدو الذي يسخر بك ويخادعك فهي كمال، وإلا فهي نقص. طيب إذا كانت الصفة نقصا على كل حال ممنوع على الله عز وجل، ومن ذلك نعم. ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، وذكر أنه خادع من خادعوا، لأن الخيانة وصف ذم مطلقا، إذ أنها غدر في محل الائتمان، والغدر في محل الائتمان ذم. ولهذا كان من علامة النفاق أن المنافق إذا عهد غدر، ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني يريد خيانة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولون ويظهرونه، فقد خانوا الله من قبل وذلك بالكفر. فأمكن منهم، أمكن منهم يعني جعل السيطرة عليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عليم حكيم. لم يقل خانوا الله من قبله فخانهم، بل قال فأمكن منهم، لأن الخيانة وصف أجب، وصف ذم على كل حال. وبهذا نعم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يكون منكر فاحش يجب النهي عنه، هذا يقع عند العوام كثير، يقول أنا سأتمنك لكن لا تخونني، قال أبدا إن خنتك فالله يخون يخونني، هذا حرام، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة مطلقا. القاعدة الثانية في إيش من القواعد؟ الصفات، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وجه ذلك قال وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، هذه واحد. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، فهي أوسع من الأسماء. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب التعليل الأول واضح، كل اسم فهو متضمن لصفة، إذن هما متوازنان في هذه الحال. هناك صفات لا يسمى الله بها، فإذن هي زائدة على ما تقتضيه الأسماء من الصفات، ولهذا كانت أوسع منها، أوسع من الأسماء. كل اسم فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. أفهمتم هذا؟ لذلك كانت الصفات أوسع. كلمة متكلم صفة لكن ليست اسما. فلا يجوز أن نسمي الله بأنه متكلم، لكن يجوز أن نخبر عنه بأنه متكلم. التعليل الثاني يقول: من الصفات ما يتعلق بأفعال الله. الأفعال ليست كالأسماء، الأسماء دالة على عموم، وأفعال الله كل فعل له فهو خاص بما فعل. فمثل أن نزول إلى السماء الدنيا نثبته أو لا؟ صفة. نثبته صفة أو لا؟ نعم. هل نقول إن الله نسمي الله بالنازل؟ لا. وبهذا يتبين أن باب الصفات أوسع، وقول أفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. فالأفعال لا منتهى لها، كل فعل يفعله الله فإنه يصح أن يشتق منه صفة، لكن لا يشتق منه صفة. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، سبق الكلام على هذه الآية. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء. اقرأ الآية غل، اقرأ الآية التي فيها أثبت هذا الصفة. أنا قلت هذا يأتي الثاني الإتيان، قلت من الآية. نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام. والأخ نعم لا إله إلا الله. نعم، والأخ والإمساك. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والبطش أحمد، والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال الله تعالى: وجاء ربك. ما شاء الله، هذا الدليل. قال الله تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا نثبت صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. فلا نقول إن من أسماء الله الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر عنه ونخبر بذلك عنه ونصفه به، هذه واضح. ولكن الصفات التي نصف الله بها سبق أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما لا يصح أن يوصف به مطلقا، وما يصح أن يوصف به مطلقا، وما فيه تفصيل. القاعدة الثالثة من قواعد الصفات: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية واضحة: سمع، بصر، علم، حكمة، قدرة. السلبية يعني المنفية، لأنها من السلب. تقول: سلب الثوب، أي تخلى عنه. ولكن قلنا هذا تبعا لغيرنا، وإلا في الأولى أن يقال ثبوتية ومنفية، لأن منفية أوضح، وهي التي جاء بها القرآن كقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. هذه نسميها صفات إيش؟ صفات ثبوتية. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات معنوية، يعني دالة على معنى، وهنا لم نقسمها، صفات معنوية تدل على معنى، وصفات خبرية جاء بها الخبر ولكنها لا تدل على معنى كما يدل عليه القسم الأول. ولنا أن نقول: هي التي نظيرها فينا أبعاض وأجزاء، هذه نسميها صفات خبرية، لأن العقل لا يدل عليها، لم يثبتها إلا مجرد الخبر، ولأنها ليست معنى من المعاني، ولذلك الذين فسروها بمعنى من المعاني أخطأوا وضلوا. الذين قالوا اليد هي القدرة والوجه والذات وما أشبه ذلك، هذا هؤلاء أخطأوا بلا شك. طيب، لنا أن نقول الثبوتية نوعان: الأول ما يدل على معنى، والثاني ما يدل على مسمى هو بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن بالنسبة لله لا نقول هذا، لا نقول هكذا، بل نقول هي يد حقيقية، وجه حقيقي، عين حقيقية، قدم حقيقي، ساق حقيقي، وما أشبهها. فيجب يعني في الثبوتية إثباتها لله حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع وسبق لنا أن المراد بالدليل السمعي الكتاب والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذا وجه الدلالة من الآية. في الآية اختلاف تعبير، قال: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا التفريق اللفظي هل يقتضي التفريق المعنوي؟ الجواب نعم. قال أهل العلم: نزل تدل على تنزل الشيء شيئا فشيئا، كما قال عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لأنهم يأتون يأتي ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وأما إذا قيل أنزل فهو دفعة واحدة، الكتب السابقة نزلت دفعة واحدة، ولهذا قال الكافرون محتجين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما أنزل من قبل. فقال الله تعالى: كذلك، يعني أنزلناه دفعات لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن الدليل من السمع على وجوب الإيمان بالصفات الثبوتية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها بإيش؟ بالصفات الثبوتية، أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، أعلم بنفسه بها أي بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. أصدق قيلا لأنه لا يمكن أن يعتريه الكذب، خبر الله لا يمكن أن يكون فيه كذب. أحسن حديثا يعني في أسلوبه وبلاغته وفصاحته ولذاذته على القلب، هو أحسن، فجمع بين الصدق والحسن. نعم. قال: فواجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا عمن يجوز، صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فواجب قبول خبره على ما أخبر به. واضح يا جماعة؟ هذا دليل إيش؟ عقل. نحن لا نعلم الغيب ولا نعرف عن الغيب إلا ما أخبرنا الله به، وقد أخبرنا عن نفسه بأنه يتصف بكذا وكذا، فواجب إيش؟ واجب قبوله، لأننا لا نستطيع أن نقول إنه صادر عن جهل، ولا نستطيع أن نقول إنه كذب، ولا نستطيع أن نقول إنه عيي ليس فصيحا، كل هذا لا نستطيع. فإذا يجب أن نؤمن بمقتضاه، لأنه صادر عن علم بلا شك، وصادر من صادق بلا شك، بل أصدق الصادقين، وبلغة وبيان فصيح لا يمتلي في ذلك عاقل. فواجب اعتقاد مدلوله، سواء يا أخواننا سواء علمنا أن ذلك مما

0: إلا كانت هذه الحجة حجة عليه. كلام عجيب. أي إنسان يحتج على أحد بحجة شرعية من القرآن والسنة لكن على باطل فإن هذا سيكون إيش؟ حجة عليه، لأن الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، حجة عليه. فإذا قال معطل إن الله يقول ليس كمثله شيء، إذا لا صفات له، نقول الحمد لله تقر بالآية، قال نعم هذه كلام الله، نقول هذه حجة عليه، لأن نفي المثلية يدل على ثبوت أصل الصفة، فنفي المثل لا شك أنه يدل على ثبوت أصل ينافي يعني أصل لا يمكن التماثل فيه بين الآدم والخالق عز وجل. وهذا الذي قاله صحيح، لكنه يحتاج إلى فهم ثاقب وإيمان صريح، وكلما قوي إيمان العبد قوي فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. تكتب صح ولا غلط؟ صح، أعلم الناس بربه. طيب، وأصدقهم خبرا علامة، صح، وأفصحهم إرادة، وأنصحهم إرادة، صح. ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يراه خيرا لهم، وحذرهم مما يراه شرا، فهم أنصح الخلق وأفصحهم بيانا، صح صح. لا شيء من كلام البشر أفصح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستدل بعض العلماء النقاد الذين جرت السنة في دمائهم ومخهم وعظامهم يحكمون على الحديث بأنه باطل وإن لم يعرفوا سنده. ليش؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصيح بين طاهر، بمجرد ما تسمعه ويقر في إذنك تعرف أنه كلام الرسول. حتى إن بعض الناس آتاه الله تعالى من حسن النطق ما يشابه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم أحدا أشبه كلاما بكلام الرسول من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم كأنما يتكلم عن نبوة. نعم نعم. لا تقل هكذا، لأن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، فإذا قلت رب القرآن أوهم أن تكون جهميا، فهل ترى لنفسك أن يظن الناس بك أنك جهمي؟ طيب نعم.
1: صحة العبارة التي يقولها العامة من وضع عينه في عين الله لم يخب.
0: إيش؟
1: من وضع عينه في عين الله لم يخب.
0: لم أسمع بهذه الكلمة، أسمعتم بها؟
2: قال الله سبحانه وتعالى
0: لا. نعم، يقول حط عينك بعين الله تفلح، هذا منكر، هذه منكر. بدلا منها أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
3: عدوا هذا القول إلى سبب الفرق، قالوا
0: الفرقان ما سئ أبدا، هذا كذب. الإمام مالك رحمه الله سئل عن الاستواء فأجاب بالجواب المعروف، لكن لماذا لا تقول إن من قال إن الله ليس في السماء يجب أن يقطع لسانه لأنه مكذب للقرآن، أما من أشار إلى السماء فقد أشار إليه أعلم الخلق من الله في خطبة عرفة لأكبر مجتمع، قال اللهم اشهد يرفع أصبعه إلى السماء، عرفت؟ طيب نعم.
2: هل كل فعل يؤخذ من مصيبة على الإطلاق؟
0: اي نعم، لكن لا مو على الاطلاق، كل الصفات ما تكون على الاطلاق، تكون على حسب ما جاء في القران والسنه. اي ما يخالف، اذا جاء مطلق يطلق. نعم يا سليم. لا، صفات الكمال.
4: صفات الكمال.
0: نعم.
4: والكلام يتوقف عن الله سبحانه وتعالى بالكمليه. هذا تكذيب يا شيخ، والملك الملك اللي ضعيف من الناس هو يتكلم عن نفسه بشيء يريده. يتكلم عن الناس ما يدرون الناس كذبون، كيف كذب؟

0: سبحانه وتعالى بخير لهم اللي هو يصف نفسه.
1: مبارك الله فيك. أهل التعطيل إذا كان تكذيبهم بالصفة الحقيقية تكذيب تأويل فهذا قد يعذرون فيه لأنهم جزعنهم يريدون الحق لكن ضلوا عنه. وأما إذا كان تأويلهم تكذيبا يعني جحدوا جحد تكذيب مثل أن يقول إن الله لم يستوى على العرش فهذا كفر رد عن الإسلام. لكن هم لا يقولون لم يستوى على العرش يعرفون لو قال لو قالوا هذا كفروا ولا إشكال. إنما يقولون إن الله مستوى على العرش لكن معنى الاستواء الاستيلاء. إن الله له يد لكن معنى اليد النعمة أو القدرة. لو أنهم جحدوا جحد إنكار وتكذيب كفرناهم ولا نبالي بهم. لكن لكونهم يتأولون ويدعون أنهم ينزلون الله فننظر عارفية تأويلهم هل يحتمله اللفظ أو لا يحتمله ويحكم عليه بما يقتضي. ها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الحي
1: خلاف العقل. نعم
3: شيخ بارك الله فيكم. الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة محدودة أم معدودة؟
1: لا هي معدودة لكن المشكل اختلاف العلماء فيها رحمه الله لأنه لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيينها فلذلك اختلف العلماء في تعيينها كثيرا. نعم. لا ما يستطيع الواحد في الضوابط إن هذه أمور غيبية تتوقف على ما ورد به النص.
4: الخبر الذي كنا نقول أن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم إلى آخره. ما ذكرنا أنصحهم برادة يا شيخ كما ذكرنا في الثاني.
1: أنصحهم. لعلنا رأينا العدوى عنها بالنسبة لله عز وجل. أقول لعلنا عدلنا عنها. والإنسان كل ساعة له استحضار. قال انتهى الوقت نرجع على الدرس. قال والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلها صفات نقص في حقه. كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص في حقه. انتبه لهذا القيد لأنها قد تكون في حق المخلوق كمالا وهي في حق الخالق نقص. مثال ذلك النوم الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب هذه من فيها عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنها كلها نقص في حقه. الموت نقص في حقه وهو في حق الآدم قد يكون كمالا من جهة أنه إذا كان مؤمنا ينتقل من حسن إلى أحسن. النوم نقص في حق الله وفي حق الآدمي كمال. ولهذا إذا مرض الإنسان ما ينام فهو في حقه كمال. لكن مع ذلك هو في حقه كمال دال على النقص. سبحان الله دليل كمال يدل على نقص. عجيب هذا. كذلك أحياء تمام يدل على أن الإنسان ناقص يحتاج إلى استراحة بالنوم عن تعب ماضي وإلى تجديد نشاط لعمل مستقبل. طيب الجهل والنسيان. الجهل عدم العلم والنسيان نسيان ما علم. أيهما السابق واللاحق للعلم؟ الجهل سابق والنسيان لاحق. والعجز والتعب. العجز عدم القدرة بالكلية والتعب هو القدرة مع تعب. ضد التعب القوة وضد العجز القدرة. فالله تعالى منزه عن هذه الصفات لأنها صفات نقص، فيجب نفيها عن الله لما سبق مع إثبات، نعم مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. النقطة هنا يعني المعطلة يفرحون إذا قلنا بصفات النفي، أقول المعطلة يفرحون إذا قلنا بصفات النفي. لماذا؟ لأن أصل ما ذهبهم النفي إلا ما أثبته العقل على قاعدتهم. فهل النفي الذي نحن ننفيه عن الله هل هو مجرد نفي كما يقول المعطلة، أو هو نفي لثبوت كمال ضده؟ الثاني. نعم هم يفرحون بالنفي لأنهم يقرون بالنفي المجرد، لكن نحن نقول لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي مجرد، لابد أن يكون هذا النفي لإثبات الكمال. إذا قلت مثلا فلان قوي لا يضعف عن حمل هذه الصخرة، لا يضعف عن حمل هذه الصخرة، ليش؟ لكمال قوته، يعني أنها قوة لا يلحقها نقص، نعم لا يلحقها ضعف. كل صفات الله المنفية كلها تتضمن كمالا، أي تتضمن أمرا ثبوتيا هو الكمال، وبذلك يحصل الفرق بيننا وبين من المعطلة، لأن المعطلة يصفون الله بصفات النفي المحض، أما نحن فلا، بل نقول إن الصفة التي نفاها الله عنها، نفاها الله عن نفسه تعني إثبات كمال الضد، ويجب أن تعتقد هذا. فتقول مثلا في قول الله تعالى وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، إن الله لا يتعب ولا يعجز بس لكمال قوته، لابد يجب أن تعتقد هذا، وإلا نحن نقول الجدار هذا ما يتعب أو يتعب أبدا، حق على ما تحب ما يتعب، وإن كان في آخر أمره ينهدم، لكن هو حال الحمل الثقيل ما يتعب. طيب نرجع يا أخوان نشوف الموضوع. يقول على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. هذا التعليم، ما نفى الله عن نفسه ليس المراد بذلك أن نعلم أنه منتف عن الله، ولكن لنعلم أن الله إيش موصوف بكمال ضد هذا الشيء أو بضد هذا الشيء على الكمال. طيب ولا يمكن أن يكون لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. هذه قاعدة ذكرها أهل العلم وهي واضحة، النفي لا يكون مدحا على الكمال إلا إذا، نعم لا يكون كمالا إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. هذه قاعدة خذها معك في صفات الله وغيرها. وذلك لأن النفي عدم، شف لم يقم زيد، الآن القيام معدوم ولا موجود؟ معدوم. كل نفي فهو عدم، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وهذا واضح. النفي المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء، هو عدم على اسمه، وإذا لم يكن شيئا لم يكن كمالا، أصله غير موجود حتى نقول كمال أو غير كمال. ولذلك قال لم يكن شيء، لم يكن فضلا أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. صحيح، النفي إذا لم يرد إثبات كمال ضده قد يكون لعدم القابلية. وش قابلية؟ قابلية المدح، ما يقبل أن يمدح ولا أن يذم، كقولك الجدار كما لو قلت الجدار لا يظلم. صحيح هذا ولا لا؟ يعني لا يمكن لأحد أن يمدح الجدار لأنه لا يظلم، يعني لا يمكنك أن تقول والله الجدار اللي عندنا بحلال حبيب ما يظلم، يستظل بفيئه الصغير والكبير والمرأة والرجل والكافر والمسلم، حبيب عنده مرونة، تعطيه من مكيال الثناء ما لا يحصى. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ليش يا اخوان؟ لأنها لا يقبل أصلا، لا يقبل المدح والثناء. فهمت؟ نعم لك أن تقول هذا الجدار قوي يمكن إذا كان بناؤه محكما، لكن تريد أن تنفي عنه صفة نقص لإثبات كمال الضد، لا يمكن. فالحاصل النفي المجرد قد يكون لعدم القابلية، بل قد يكون للعجز عن هذه الصفة المنفية فيكون ذلك نقصا. سبحان الله، نفي العيب يكون نقص؟ عجيب يا جماعة. نعم ربما يكون، مع أن الأصل أن نفي العيب مدح وكمال، طيب، لكن قد يكون نقصا. مثاله: وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قوله، قول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. شوف الكلام، قبيلة لا يقدرون بذمة، يعني إذا عهدوا وفوا. زين هذا ولا لا؟ زين. ولا يظلمون الناس حبة خردل، إذا عاملوا الناس ما يمكن يظلمونه أبدا. ما شاء الله، ما أحسن. وش يريد بهذا؟ الذم ولا المدح؟ الذم، الذم. والدليل أنه يريد الذم قوله قبيلة، قبيلة للتصغير، يعني ما هي بشيء، قبيلة. قد يقول قائل إنه قد يراد بالتصغير التمليح والتودد، مثل ما تقول لخادمك: يا غليم يا غليم تعال، تريد بذلك التلطف معه والتحبب إليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لابن عباس: يا غليم إني أعلمك كلمات، بدل يا غلام. فقد يقول قائل إن المراد بهذا إيش؟ تمليح. نقول: الأصل في التصغير التحقير، هذا الأصل. الأصل في التصغير إيش؟ التحقير. فلا نعدل عن الأصل إلا بدليل، ولا دليل هنا يدل على المراد بذلك التمليح. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب، دائما في الخصومات إذا بغى يعني يتدرج في الخصومة إلى أكثر صغر المخاطب، قال لي: هذا قولك يا حميد. حميد يعني تصغر حمد ولا لا؟ تصغر حمد. ولا إذا كان عبد الله قال: هذا قولك يا عبيد، وش أنت وش قولك يا عبيد؟ يريد بذلك التخطيب. نعم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، وفي رواية ذوي عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هان. طيب،
5: اقلب الشريط من فضلك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: صليت صلاة العشاء قبل ليلة البارحة في جماعة في الصف الأول، وبعد الصلاة تبين لي أنني كنت منحرفا عن القبلة لعدم استقامة الصف في آخره، فهل صلاتي صحيحة؟
3: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب: نعم، صلاتك صحيحة لأنك تصلي إلى القبلة، إنما ربما حصل ميل يسير من خلال عدم تسوية الصفوف، فأنت لم تشرق ولم تغرب ولم تتجافى عن القبلة كليا، وإنما حصل ميل يسير، فمثل هذا لا يؤثر في صحتها، إنما يؤثر في صحة الصلاة إذا علم أنه صلى إلى غير جهة القبلة تماما، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة.
2: يقول السائل: أنا موظف في بنك إسلامي حكومي، أعمل كهربائي، هل في ذلك شيء؟ وجمعت من رواتب البنك مالا واشتريت به باصا، فهل فيه شيء؟
3: لا تعمل في البنوك التي يسمونها إسلامية إلا إذا لم يكن فيها ربا، كما تعرف أنت بخبرتك متيقن من ذلك، ولا تتعامل أيضا مع البنوك الأخرى التي هي ربوية، فممكن. أما هذه التسميات الشائعة بين الناس بنوك إسلامية، هذه مجرد مسميات لا حقيقة لها، فإنك تجد أنها تتعامل بالربا وتتعامل مع البنوك الأخرى التي تتعامل بالربا، وتتعاون معها الإثم والعدوان، وأن التعامل للمعصية إثم وعدوان، تعاون الإثم والعدوان. من كان كذلك في أي عمل في الربا، سواء كان محاسبا أو سائقا أو فراشا أو منظفا أو على أي عمل يقوم به في البنك وفيه التعامل الربوي، يكون التعامل الإثم والعدوان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وموكله، الحديث. فلا تعمل. والكسب المسؤول عن ذلك في عمل مثل هذا، عمل ربوي فيما يسمى بالبنوك الإسلامية، كسب غير طيب. والواجب عليك الانتهاء عن ذلك، لقول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. بعد أن ذكر الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
2: يقول السائل: أيهما أفضل، أن أبحث عن طالب علم يحتاج إلى زواج فأعطيه ما يكفيه للزواج من زكاة مالي، أم أوزعها على فقراء طلاب العلم وأستوعب فيها عددا كثيرا منهم بحيث أعطي كل واحد قليلا من هذه الزكاة؟
3: الجواب:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
3: قد يكون احتياج الناس لمطعم ومشرب احتياج ملح، فيكون الناس مثلا في حال ضيق، مثل هذا يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم، فإن الأهم عند الناس أن يأكلوا، ويوزع على المحاويج على قدر احتياجه يوزع، فتوزيعه ذلك فيه مواساة لأكثر من واحد، وعلى قدر ذلك تلك المواساة قدر الأجر، على قدر ذلك الأجر، وفي كل كبد رطبة أجر، هكذا ما شرع تعداد الكفارة 60 مسكينا إلا لفضيلة ذلك، أنه كلما ازداد العدد كان الفضل. فأرى أن استيعاب ما استطعت من الفقراء لسد بعض حاجاتهم في حالات ملحة وفي فقر أن ذلك أفضل، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والناكح يريد العفاف، يمكنه أن يصوم، يأخر، يمكنه أن يصوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لكن المتعب الذي أولاده جياع وهو محتاج، مفتقر للباس، مفتقر لطعام، مفتقر كذلك لعلاج ملح، بعض علاجات ملحة، يعني هي ما يستطيع أن يقوم مثلا بعلاجه وهي يسيرة، لو أعطي بعض الشيء من الزكاة لا نفعه الله بذلك. هذا أهم. ولا شك أن أداء الزكاة لفقير لم يتزوج من ذلك يتزوج وكذلك يعف نفسه وكذا، أنها في بابها، ما تذهب تصرف الزكاة في الأعراس، لكن تذهب تعطي الفقير، هذا شاب فقير مستحق، فتعطيه، ونيتك أنه إن سد الله حاجته وتزوج منها وما إلى ذلك هذا خير، فإن احتاجها إلى غير ذلك لفقره أيضا خير، لكن الأهم فالأهم في هذا وفي غيره.
2: يقول السائل: ما حكم إعطاء مال الزكاة لمريض لكي يتعالج به؟
3: إذا دخلت المستشفى ورأيت أحوال الناس وما هم فيه من الضعف، وبعضهم ربما عليه ديون حق العلاج، إما فقير مدقع فقير، وإما يعني له قرابة ما يبالون به ما يعالجونه وغير ذلك، ترى أن مثل هذا موطن رحمة وموطن عطف، أن هذا الفقير الحال الذي فيه حال ملح للإحسان إليه ولعلاجه المهم، فيهنأ، والله يهنأ ذو السعة الذي يضع سعته في موضعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم: ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه الله مالا لكن كان هذا الرجل مسلطا على إنفاق المال في الحق، في الحق، هذا من الحق. فنعم يعطى الفقير المحتاج لعلاجه، فإنه قد اجتمع عنده الفقر الذي هو لو لم يكن مريضا لأعطي، كان مستحقا، واجتمع سبب آخر وهو الضعف، ضعف المرض، كان استحقاقه أعظم. جاء سؤال عن حديث في السلسلة الصحيحة برقم 2733 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا، وليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء ولا يعرضن عليه المال فلا يقبله. ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد لأجبته. كل هذا الحديث ما فيه أي غرابة، من أوله إلى آخره معضود بما في الصحاح والسنن عدا الزيادة الأخيرة: ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد لأجبته، ما إنك لا تدري ما أحدثه بعدك وما أنت بمسمع من في القبور. علق الشيخ الألباني رحمه الله بقوله كذا في مسند أبي يعلى والنسخة سيئة، أي النسخة التي نقل منها من مسند أبي يعلى رديئة، طباعة رديئة متعبة، فبعض الطباعات فيها أخطاء وفيها تصحيفات وفيها. لكن كذلك وقع أيضا في نقل الهيثمي عنه، وقد ادعى الشيخ أبو غدة في تعليقه على التصريح بما تواتر في نزل المسيح أنه تحريف وأن الصواب لأجيبنه، وهو محتمل، وهذا لا يكون كإجابة من دعا، كإجابة يعني ماذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، يكون إجابة يعني نظير هذا، نظير رد، لا على أنه يجيبه يخرج من قبره لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا على أنه يجيبه يعني كما يجيب الحي الحي، ولكن كما جاء في حديث حتى أرد عليه السلام. فإجابته هذه لا يسمعها عيسى عليه الصلاة والسلام، وقوله يا محمد لا ينادى من في القبر، وإنما كقولها السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا كذا، لا على سبيل النداء للأموات، فإن نداء الأموات لا يجوز، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، حديث ثابت، ثابت فيما يتعلق بكنيته بأبي القاسم بالإجماع. ويجوز أن يتكنى الإنسان بأبي القاسم بعد موته ويتسمى محمد ويتكنى بأبي القاسم. قد جاء هذا عن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله لئن جاء لي ولد اسمه محمد وكنيه، فقال: نعم. فيجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من النهي هذا في حياته. لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا، هذا يدل أنه رفع إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، رفعه حيا، رفعه الله عليه. قول الله: إني متوفيك، أي قابضك، ليس من الوفاة الموت، ولكن الوفاة تقبض مالك، تقبض شيء أوفيته حقه، مجرد القبض. وقد يحمل على الموت الأصغر والوفاة الصغرى وهو النوم: الله يتوفى الأنفس حين موته التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى الموت ويرسل أخرى أجل مسمى. إماما مقسطا، أي سينزل إماما مقسطا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب كسرا حسيا ومعنويا، يأمر بكسره لا تجد صليبا على وجه الأرض، يزول لبس الصليب، ما يوجد حتى من حيث أن النصارى يضمحلون، ما يبقى إلا التوحيد، ويقتل الخنزير، ما تبقى الخنازير في الحدائق الآن مليان الحدائق، تجد بعض الأوقات لما تمر في بعض الحدائق حق الكفار حديقة مليانة خيول، حديقة مليانة أبقار، حديقة مليانة أغنام، حديقة مليانة خنازير، حديقة مليانة كذا وهكذا. وفي نعمة يا إخوان، في نعمة.

0: شدة الثلوج فصارت محروقة، فتلف عليهم طيور، تلف عليهم مواشي، تلفت مواشيهم، ثروات كثيرة، تلف أيضا كذلك مزارعهم، تلفت الكهرباء، تنطفي عندهم، ربما السيئون أدهى أحسن حاله من بريطانيا في بعض الأوقات، ما تنطفي إلا قليل. وهكذا الله يصيبهم بالبلاء، نسأل الله أن يصيب الكفار بالبلاء. حرب رب العالمين بلغ بهم إلى أن ينكح الرجل رجل جهارا نهارا وعرس، حرب رب العالمين بلغ بهم مجاهرة بكل فجور، بكل معصية، بكل كفر، بكل فاحشة، مجاهرة. والمجاهر ما يعافيه الله، ما هو في عافية، بل ينتقم الله منه الدنيا والآخرة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هنا أيضا في الضعيفة إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. مذكور قال شاذ عند أحمد وضعفه شيخ الألباني، ضعفه في الضعيفة 5564. وساق مما ذكره: وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. وهذا يقول ذاك ساقه الحاكم، يقول الحاكم أنه صحيح، وهو مفسر لما جاء في هذه الفقرة الزائدة التي صححت، مفسر لقوله: فلأجيبنه يا محمد معنا في السلام، فأجابه بالسلام، أن المقصود بإجابته كما جاء في الأحاديث الصحاح: رد علي روحي حتى أجيبه، فلأجيبنه أي أرد عليه السلام.
1: يقول السائل: مع الفتن ووضع اليمن الحالي وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، هل يجوز الزواج من شيعية رافضية والعكس؟
0: لا والله، ما يجوز الزواج من شيعية رافضية، فإنها يعني يطلقون بعضهم الشيعة على الرافض وبعضهم الرافض على الشيعة، الأمر ملتبس فيها. فإن الله عز وجل يعني نهى عن تزويجهم، يا عن تزويج الله يعني عن الإلقاء بالمرأة إلى غير الكفء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل من وقايتها النار والحجارة أن تزوجها برافضي مثلا أو شيعي ما تدري إلا وتسب معاوية؟ كل شيعي سبب للصحابة، عاد معادل أولياء الله، هل من نصحها؟ ما من عبد يسترعيه إلا راعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. هل من نصح لها أن ترقيها عند إنسان يأثر إليها وعليها ولا أدري إلا وهي تسب الصحابة؟ اتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرة، حتى ولو زيدي ما أدري إلا وهي عدوة لأولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل من النصح لها أن تزوجها بشيعي أو رافضي أو حتى زيدي ينكر الصفات، ينكر الصفات لا تدري إلا وهي مبتدعة بإنكار صفات الله على طريقة المعتزلة؟ هل من ذلك أيضا من النصح أن تزوجها بمن يفسد عقيدتها بالخروج ولا أدري إلا وهي خارجية، هو خارجي وهي خارجية، فكل رافضي خارجي وكل شيعي خارجي. اتني بزيدي صغير خرج لك منه رافضيا كبيرا، يرون الخروج عندهم من أصول الخمسة حق المعتزلة التي أخذها الزيدية عنهم، والشيعة والرافضة أخذوها عنهم، الأمر معروف أنه المنكر. وهذا عند أهل العلم مقصود به الخروج. ألا تجد على مستوى مزارع ولا راعي غنم زيدي أو شيعي إلا ويرى الخروج في أدنى فرصة تلوح له، يريد الحكم هو. هذا من معتقدهم العدل والإنصاف والأمر معروف. العدل ماذا؟ العدل والمعروف أنها المنكر، والعدل وهكذا نفي الصفات، الخمسة الأصول هذه فكلها عقيدة فاسدة. لا يجوز ذلك أن تزوج من تلي أمرها برافضي، والله هذا ليس من النصح لها ولا من الرعاية، كلكم رسولنا رعيته، ولا من وقايتها الناس النار والحجارة. وكذلك أنت إذا تزوجت شيعية أو رافضية عساها تكون غاية في الجمال، والله ما

0: تأتيك إلا بالنكد تفسد عليك دينك. ثم أيضا النساء الرافضيات دعاة، قد تكون أنت مسكين ضعيف ما عندك دعوة ما عندك خبرة، وهن دعاة تأتي بدلتها ولا بالثلاجة حقها وفي مجلس من النساء في العزاء ولا كذا، وتدعي بالكذب والنصب والدجل. نعم، وقد يعني عندهم مارب قد سقطت من قبل 4 سنين أنها ما عاد بقي فيها أحد، وقد راجع وماج هذا عند كثير من الناس عندهم وغير ذلك. فهذا من ديدنهم، التقية شعارهم، والكذب كذب والكذب والتقية شعارا ودثارا عندهم. لا أكذب تحت أديم السماء منهم، بنصوص أهل العلم قاله شيخ الإسلام وغيره. هذا ما هو من النصح لك أن تتزوج هذه الجليسة السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة على دين خليله: فلينظر أحدكم من يخالل. قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أنت تجر قرب كير يحرقك الآن، كيف لو انقلبت مثل عمران بن حطان؟ كان على خير، وتزوج امرأة خارجية، وإذا به خارجي المعلم، خارجي يمدح قاتل الخارجي الآخر، قاتل علي بن أبي طالب، ويثني عليه ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند من ذي العرش رضوانا. والله كيف يعني قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل أمير المؤمنين، وقتل يعني الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والخارجي يثني على قاتل ابن ملجم هذا على أنه يبغي من ذي العرش رضوانه. أي رضوان يبتغي به؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقلبت الحقائق عند ابن ملجم، حتى يعني عند عمران بن حطان حتى تثني على ابن ملجم الخارجي القاتل، قاتل نفس حرمها الله، بل يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وغير ذلك من المناقب، والمبشر بالجنة. أثبت أحد ما عليك إلا جبل إلا نبي وصديق وشهيدة، صار يثني عليه. يا إخوان، هذا غلط، أن تزوج رافضيا أو تزوج شيعيا، بل ولا حتى تزوج زيديا يفسدها عليك، يفسد عقيدتها. ولا والله ما أنصحك أن تزوج حزبيا يحزبها.
1: يقول السائل: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟
0: يجوز، ما هناك مانع، ولا عبارة عن عمل من أعمال الوضوء، ولا أما التسمية فسواء سمى في نفسه إن كان بعيدا عن ذلك، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجر عائشة، استدلوا بهذا الحديث على قراءة القرآن وذكر الله بجانب المكان الذي فيه نجاسة وهي حائض أعني. وإنما الشاهد من ذلك أنه يجوز حتى ولو سمى وكان بعيدا موطن قضاء الحاجة، وإن كان قريبا يسمي في نفسه، إن التسمية ليست شرطا من شروط صحة الوضوء، وذلك الحديث فيها ضعيف: لا صلاة لمن لا وضوء لمن لا يسمي يذكر اسم الله. وإنما هي مستحبة لعمومة أدلة، لا هذا بصحيح ولا حديث أيضا أنه قال توضأ بسم الله شاذ، إنما لعمومة الأدلة مستحبة، فسمي الله حينما توضأت ما في معنى داخل الحمام أو في خارجه.
1: يقول السائل: ما حكم الصلاة بدون إقامة؟
0: الواجب أن تقام الصلاة في الحضر وفي السفر عملا بما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأذان واجب للأمر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. وهذا أمر ضمن أوامر في ذلك، شعار من شعار الإسلام، شعيرة ومن شعار الإسلام، والإقامة كذلك، إنها أذان بين كل أذانين صلاة. وأما من حيث صحة الصلاة صح بغير أذان ولا إقامة، أو دخل وكبر ليست من أركانها ولا من شروطها، هي واجب مستقل عند جمهور العلماء. الصلاة الأذان والإقامة واجبان مستقلان، لكن ما يجوز ترك ذلك.
1: يقول السائل: ما حكم التهنئة بالعيد الوطني في دول الإسلام؟ وهل هو مثل أعياد الكفار والتشبه بهم؟
0: أي عيد زائد على السبعة لا يجوز لك أن تهنئ فيه. عندنا سبع أعياد. حديث عقبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه خمسة كلها عيد، خمسة أيام في أيام النحر كلها عيد، عيد في عيد الأضحى. وهكذا عيد الفطر هو السادس، ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة. وهكذا عيد الجمعة، إنه ثابت عدة أدلة سقنا مجموع مضمونها أو أكثرها في أحكام الجمعة، وهو عيد جعله الله عيدا. فهذه سبع أعياد أسبوعية وسنوية. ما زاد على ذلك من الأعياد، وقد ملأوا الدنيا حتى بعضهم صنف في الأعياد، ربما صنف ولا يستطيع حصرها، فإنها تستجد من حين إلى آخر، يعني ما هي محدودة، ما هي محدودة. البقرة معها عيد، والشجرة معها عيد، والموظف معها عيد، وهكذا أيضا أعياد مستجدة من حين إلى آخر. وإذا انتصرت فئة على كذا انتصروا عميلوا لهم عيد، عيد الثورة، عيد أكتوبر، عيد ستمبر، عيد، وهكذا عيد عيد عيد عيد، يعني كل شيء أعياد. فلهذا يعني ما أنت محصيها، فالتهنئة بها تهنئة ببدع، أنت تهنئ على المعاصي. كان مما تذكرناه في أمس أنه ما يجوز التهنئة بالمعاصي، شرب الخمر والزنا هنيئا هنيئك، هذا لا. أنت يعني ماذا تهنئ بترك الصلاة، وتهنئ على أنك صليت بغير وضوء، وتهنئ على أنك يعني ماذا زنيت، ليهنئك شرب الكاس، شرب الخمر، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. وهكذا البدع، أن تقول هنيئا لك أنك تصلي وأنت مسدل، مسدل يديك يعني ما تضعها لك، هنيئا لك أنك ما تقول آمين، ما يجوز أن تهنئ على أي معصية. ولا تهنئه أيضا بأنه دخل الكورة بين الخشبتين، هذه أنه يهنئ هكذا يبارك له مبارك عليك وتهنئ، ما يجوز، معصية هذه مخالفة ما عليها دليل، ما يهنأ فيها ولا يسجد فيها سجود الشكر في هذا، لأن هذا السجود شكر للنعم التي يعني عبادة، هذا عبادة، فما يصلح مثلا أن يسجد في أمر ليس عبادة وليس طاعة لله وليس مباحا ليس ما كان من ذلك، هذه كلها مخالفات شرعية. ومن هذا الباب التهنئة بعيد الثورة، التهنئة بعيد ستمبر أكتوبر وهذه الأشياء، وعيد الوحدة، وعيد ما يجوز التهنئة فيها. إذا رأيتهم في الجوالات إن استطعت إنكار إنكر أن هذا لا يجوز، واذكر كلام أهل العلم في ذلك، كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية، وكلام البلقيني، وتلا كلام يعني أئمة الهدى إجماع في إنكار ذلك، بين يعني في التفاوت من ذلك، من أشدها أعياد الكفار التي هي عيد الكريسماس وعيد ميلاد عيسى وعيد مثل كذا، فإنكر ذلك. هذا من المنكرات، من رأى منكم منكر الغيه بيده، لا يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، أقل ما تنكر به بقلبك، ما يجوز الإقرار ذلك والتهنئة به. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، وهكذا جاء أنه تصدق بوزن شعره فضة مولود، ما علته عندكم بوزن شعره فضة؟ تحلق رأس المولود وتصدق بوزن شعره فضة، يعني سيجي شيء قليل، ما عسى شعر المولود يكون يعني قليل جدا. أنت قد 3 جرام يعني من الفضة، كم تعادل بهذه العملة؟ 4000 ريال. ما شاء الله مضبوط. لكن بقي الحديث ما حاله؟ ولا ما هي يسيرة جدا 4000 ريال من عملتنا؟ هذا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وأيضا له طريق أخرى مرسلة، محمد من طريق جعفر الباكر، محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، جده علي بن حسين، أو كذلك مرسل منقطع، والمحفوظ هو المرسل. فهو حديث ضعيف وما جرى عليه عمل السلف. ثم تفرد بتلك الطريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فتحسين من حسنه فيه نظر، وهو الراجح ضعفه. وأيضا أضف إليه المسألة الأخرى، لم يجري عليه عمل السلف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق، ما علم أنه تصدق على ابنه إبراهيم أبدا، مع أنه يعني من أواخر أمر سريته، كانت من أواخر الأمر. فحسن وحسين، حسن وحسين يعني إن جاء ذلك، لو قلنا بثبوت ذلك قبل إبراهيم، ولادة حسن وحسين قبل إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يثبت، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن الصحابة، أكابر الصحابة وأوائل الصحابة، أنه كان يتحرم ذلك أو لا تركه.
1: يقول السائل: هل ينطبق على محمد الريمي صاحب معبر أنه مكره على الوثيقة؟
0: هو قد ترجم عن نفسه في خطبته وقال بلسانه وبصوته المنشور إنه فعل ذلك تدينا. سمعتم هذا ولا لا؟ إنه فعله تدينا. نعم، هذه قطعت حجة من يعتذر له أنه أكره، أنه كذا، أنه لا، بل وقع عليها، وبعد أن وقع عليها خطب وأبان أنه تدين لله عز وجل بها بما تضم بذلك القول. ومن المتفق عليه يقينا بفتوى قاطبة أهل العلم الذين يعرفون الحق من الباطل أنها تضمنت باطلا منكرا ضلالا زيغا انحرافا تلك الوثيقة، والله أنها كانت تأتي إلينا دون منها عن طريق الوجمان، عن طريق فلان، ولكن الفرق منهم ويريدونها. قل هذه خطأ، هذه خطأ، أنا موقع عليها أبدا، ولا أرضى أن أوقع على شيء. أقول يعني ما هذا، ما يسعني أن أوقع على هذا، حذفوا هذه الكلمة ونحن نوقع. فالحاصل أن الوثيقة، ومن أجل ذلك يعني ثاروا علينا، والحمد لله هذا خير، نحن نعتبره خير. هذا يعني أراد الله لنا عز وجل التميز، والله هذه مكرمة من الله لنا أن نتميز. أراد الله عز وجل أن لا نبقى منكس الرؤوس تحت المبطلين، أن لا نبقى نتعامل تعاملا يعني فيه كذلك شيء من النفاق، وعدم يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر، أن لا نبقى أيضا خاضعين كما كان يقول يريدون دنيتكم تخضعون. لا، إما أن أنشر دين الله وإلا أرض الله واسعة. أنشر دين الله بحريتي وبما أرى وأعتقد ذلك، أما أن أبقى قل لا تقول، وإذا قلت هذا ممنوع وهذا كذا ومسير، لا، هذا ما في شيء، وما ينصر الإسلام. وهكذا اخترنا ذلك لأننا كما قال يعني من الذل أعتد السلامة مغنما، أعتد السلامة مغنما. أن ابن الوزير قد ذكر بتلك الأبيات على أنه إذا كان يعني يفر بدينه من أنه يبقى يقيم دينه وهو رافع الرأس ويعلم دين الله وما يريد وما إلى ذلك عزيزا مكرما، هذا والله هي المكرمة. فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيف بالغمام معزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائه البوم والقطع فجيرتها للمرء أولى وأجدر هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رنق المكدر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عجزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. ينفر بدينه، يقيم دينه على الحق، سواء من بلاد البدعة المسيطرة أو من بلاد الكفر المسيطر، فإنهم يرون أهل العلم أن الفرار بالدين من بلاد كفر إلى بلاد إسلام ومن بلاد بدعة مهيمنة مسيطرة إلى بلاد يقوم فيه الإنسان والسنة السنة. وهاكم كتب السلف قرأوا في هذا الباب. نعم اضطررنا لذلك وألجئنا لذلك، شيء أراده أكرمنا الله به اضطررنا لذلك. نحن ما خرجنا إلا اضطرارا بعد أن تفانينا في الدفاع عن تلك الدار الحبيبة، تفانينا وقدمنا كل غال ورخيص ودماء أحبتنا وأنفسنا وغير ذلك. وبعد ذلك الله أراد لنا هذا. وفي حديث صهيب في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن نمره كله له خير، فأراد الله لنا خير لا نعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم وما بكم من نعمة فمن الله. نشرت الدعوة والله دعونا ولله الحمد إلى كتاب الله وسنة رسوله في حرم الله، ذهبنا إلى هناك، ما ذهبت أي محافظة ولا ذهبت أي مدينة غير مكة، أعني سأسكن فيها من بيتي إلى مكة أعبد الله عز وجل أنا وإخواني الذين كانوا معي، وندرس كتاب الله وسنة رسوله وندرس هناك بعزة وشرف بمرأة ومسمع من تلك الدولة جزاها الله خيرا وبارك الله فيها ودفع الله عنها كل سوء ومكروه. لا يشكر الناس من لا يشكر الله. أذنوا لي والله درست عديدا من الكتب، كتب السنة، وأنشر العلم قدر المستطاع جهد المقل. وتوافد أناس من سائر من يفد إلى بيت الله عز وجل من يحب السنة ويأتي إلى ذلك المكان ويسمع النصائح والتوجيهات والعلم والنشر وما إلى ذلك. خير، حصل الدعوة وإن كانت أضعف من الدعوة التي هنا، فيها شيء من الثقل والأتعاب علينا وما وهكذا، ومعروف عندكم أنه من حيث أنه الخير هنا أعظم. وحين وجدت شيئا من الفرصة، أدنى فرصة، ومن ذلك التاريخ ومن مكثي في مكة وأنا ألتمس المكان المناسب الذي أعمل فيه إلى أن أعود بين إخواني وطلابي وأحبتي، إي والله أحبتي، أن أعود إليهم وأن أبقى بين أوساطهم أفيدهم بقدر مستطاعي وأستفيد منهم بما فتح الله عليهم، وأنهل من مكتبتي بقدر ما أستطيعه، أطرح مكتبتي وأعبد الله وأعلم وأتعلم، أطلب العلم وأنشر. لا يزال الإنسان يطلب علم إلى أن يلقى الله عز وجل. فعل هذا، حين وجدنا أدنى فرصة رجعنا إلى ذاك المكان الطيب، إلى الجوبة، إلى ذوي الشرف ومكارم الأخلاق من مارب جزاهم الله خيرا، وأحبونا وأحببناهم وآوونا وبقينا في ذلك الخير على خير، وتهيأ خير وما زال خير للمسلمين إن شاء الله، أسس خير. ثم ما أرضوا، ويدفع بهم أعداء الإسلام على الدعوة السلفية كل ما كذا وما إلى ذلك، ويراجمون ويقتلون يجرحون هكذا. قلنا خير وندعو إلى الله، ولو بقي واحد منا بمفرده يدعو إلى الله، تفرقوا في القرى، تفرقوا في المدن، أناس حفاظ قرآن، أناس على خير حصيلة. حتى والله إن كثيرا من عوام الناس يقولون لو لم يكن هذا المجرم فعل ذلك إجراما ولا يستحق أن يثنى عليه لقلنا مشكور على ما فعل بكم، لكنه ما يستحق الشكر. لماذا يا قوم؟ قالوا يا أخي والله خرجوكم إلينا وإن كنتم مكرهين، لكن رب مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب. وكما قيل أيضا: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. أنا ما كنت أستطيع أن أخرج إلى بلاد اليمن أدعو فيها، مشغول في دماج، والحمد لله حتى غير ذلك من الوقت ما كنا نخرج كبير شيء دعوة. وهكذا أراد الله أن نخرج إلى أماكن نعلم وندعو، ندعو إلى كتاب الله، ندعو إلى سنة رسول الله، ندعو إلى طريقة السلف، ندعو إلى الأمن والأمان، ندعو إلى العقيدة الصحيحة، ندعو إلى مكارم الأخلاق، من خالف ذلك افترى علينا، ندعو إلى ما ينفع الإسلام والمسلمين والمجتمع، وليس في هذه الدعوة مثقال ذرة من ضرر على المسلمين أبدا والله، فإنها حريصة على كل خير لهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لقد ضللنا وما نحن من المهتدين إن دعونا إلى ضلالة، إلى بدعة، إلى ما يضر المسلمين. أبدا ما في إلا خير، ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما هو إلا خير الأمة، وهذا الذي ارتضاه لنا، هذا خير بقدر المستطاعين إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا خير. الله العافية والتوفيق. فأقصد من ذلك أن بعضهم يشمت أننا ما حافظنا الدعوة، هذا هو عين الحفاظ عليها. أنا حافظت على الولاء الصحيح، حافظت على ولاء طلابي، ما أدري إلا طلابي دار أولئك وجار أولئك، ما أدري إلا بعضهم يحسن بهم الظن ويحبون أولئك الروافض، ما أدري إلا بعض الطلاب يقول نحن ما سمعناهم يسبون الصحابة. الله، ما درست عمرك وإيش ما فائدة طلبك للعلم؟ أصغر كتاب من كتب العقيدة تدرسه تجد فيه أن الرافضة يسبون الصحابة. أنا حافظت على الحب الصحيح في الله والبغض الصحيح في الله، أنا حافظت على العقيدة بقدر مستطاعي ولله الحمد والمنة، أنا حافظت على العلم النافع. ما أذهب أدرس يعني ماذا أدرس لك؟ طاعة أولياء الأمور، كتيب هكذا طاعة أولياء الأمور، واحد يقرأه ويشرح، ما شاء الله، ما جاءك العقيدة إلا الآن درس طاعة أولياء الأمور. أولياء الأمور الله المستعان، ويذهب يترجم لعتاولة الرفض، عتاولة الرفض، ويتملق عند الحوثيين بالتأليف في فضائل آل البيت، تأليف في فضائل آل البيت من عقيدتنا وديننا، ونحن نحب آل البيت والله ديننا اعتقادا، وكتب السنة شاهرة ظاهرة بذلك، وكتاب الله سنة رسوله، لكن يعتبرها سياسة ويعتبرها دهاء. ضيعت طلابك، ربما هو الآن عاد ماسك شيئا منهم، أظنك لو يقدر عليه الله سبحانه وتعالى بشيء، هؤلاء الذين قد خلخلوا بهذه العقيدة الضعيفة الهزيلة والولاء الضيق، أنه صيدهم ما أدري لو قدهم عند الحوثيين، وقد وجد من يبطشونهم من طلابه ويدخلونهم الدورات يرفضونهم، ولا يستطيع ذاك أن يمنع عليه. أنا أذكر هذا على أن هذا هو عين الصواب الذي اختاره الله لنا، غير نحن ما أردنا، لكن اختاره الله لنا، سواء هنا أو غير هنا أو في قبورنا، الله اختار لنا الأصلح بهذا الخروج. وأيضا التهجير سنة من سنن الكافرين، لنخرجنكم من أرضنا أو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، إلى آخر الآيات. وقال إني إبراهيم يقول إني مهاجر يا ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، ما ضيعه الله، وأرادوا إحراقه. وموسى ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، خرج منها خائفا يترقب، قال عسى ربي أن يهديني سبيل وسواء السبيل، إلى آخر الآيات. هكذا ومحمد عليه الصلاة والسلام، لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك، والله إنك لأحب البقاء إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك، أو مخرجيهم، قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، إلا عودي وأوذي، يدل علينا إن شاء الله أتينا بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجله أوذينا. هل أوذينا أن سكارى بطارة؟ هل أوذينا أن نافسناهم على سكراسي؟ أمري ولا وقبلنا ما نافس على هذا. هل أوذينا وأخرجنا من أجل فساد في ديننا وأخلاقنا ومكارمنا؟ لا والله، أوذينا من أجل نرد على الباطل، نرد نقول هذا باطل هذا حق، أوذينا من أجل أننا ندعو إلى السنة، أن ندعو إلى التوحيد، أوذينا من أجل أننا يعني ماذا، الناس أحبوا السنة وخشوا على أنفسهم أن الناس يقبلوا على السنة ويتركون مذهبهم، قد اتفالت، قد صارت ما من قرية هناك في صعدة إلا وفيها أهل السنة، وإلى الآن وهم ما زالوا على الخير وعلى السنة، ما تغيرت قلوبهم، ما تغيرت لله الحمد، ما زال العقيدة عليها ويدعون إليها صابرون عليها. هذا هو الذي حصل. فأذكر من هذا التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، أن ربنا أكرمنا ونحن في أوساطهم ما أهاننا، مع كثرتهم وقلتنا وقوتهم الدنيوية وضعفنا، ودافع الله عنا، وصان الله أعراضنا، وصان الله عقيدتنا، وصان الله دعوتنا، وخرجنا. ثم أكرمنا على أننا أيضا ما زلنا مع السنة، وأن دعوتنا انتشرت، وأن دعوتكم مقزمة، أن دعوتهم مقزمة، مكانك راوح يعني هكذا، وأنها يعني حول أنفسكم وحول داخلك يا داخل مستواك يا نعم. أما هذه انتشرت في المحافظة كلها، هذا رجع إلى قريته يدرس، وهذا رجع إلى مدينته يدرس، وهذا ذهب إلى القرية يدرس، والحمد لله استنارت الدنيا، وهم كانوا يريدون منا هذا، وعسر الله لهم بذلك، لعل دعوة صالح أن الله يسر له في قريته بداعي الله فيسر الله لهم. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله. حصل ذلك أنهم ما حافظوا على الدعوة الحفاظ الشرعي الذي أراد الله سبحانه وتعالى منها بالعقيدة والولاء الصحيح والعلم الصحيح والحرية الشرعية، حرية الشرعية. وأنه جاء انظر عبد الكريم الدراسي يقول سلام على أنصار الله، انظر سلام على أنصار الله، ثم يأتي إلينا نحن مع أنه يعرف أني ما هو صحيح أنني أطالع المسلسلات الحجوري، لعله يطالع المسلسلات، أنا فارغ المسلسلات يا فرغي، عمرك كله أين، والله أين نفعك للإسلام، أين حفظك للقرآن، أين حفظك للسنة، أين دعوتك، وأنت تجمع لك تمر وتجمع لك أشياء وتوزع ما معك إلا جمع الأموال ومن مكان إلى مكان، ثم بعد ذلك ترميني أني لعلي أنا مع المسلسلات أو مع كذا وكذا. هذا هو، أنا أعرفه من قبل، هو يعرفني. يا أخوة لا تظلموا، أنا أنصحكم انصفوا انصفوا، والحسد لا يحملكم على قول الباطل. دعوة سلفية، نحن على دعوة سلفية محافظون عليها من قبل ومن بعد، من أجلها أوذينا قتل أحب الناس إلينا من طلابنا وأبنائنا وإخواننا من أجلها والله، وأنتم صرفتم. فبعد ذلك لما ذهبوا مع السياسة واغتروا بالسياسة صرفوهم ماديا وفكريا، وذهب لك مع أنصار وارتضى في أحضانهم، لكن نحن نقول هذا إنما لأنهم يقولون أننا ضيعنا الدعوة ما حافظنا عليها. أرى والله لم أن هذا الله أكرم به الدعوة وهو حاصل، وهذا هو الحال الذي يرى ويسمع عند كل منصف، أن الله حفظ الدعوة بما لم نعلمه نحن ولم يكن لنا في بال. وما بكم من نعمة فمن الله، هذه دعوته هو سبحانه وتعالى أعلم بها، وهو سبحانه وتعالى ناصرها وقد فعل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما الجمع بين حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، وحديث شفاء أمتي بالكي وأنهى أمتي عن الكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ما بعد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا على سبيل التعذيب، وأما الكي فمستثنى عند الحاجة، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة وكوي خباب، اكتوى خباب رضي الله عنه، فلا بأس بالكي عند الحاجة إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، ولذعه بنار، أو قال كي بنار، وأنهى أمتي عن الكي، لأنه آخر الأمور، ولأنه يعني فيه حرارة، فيه إلهاب، فيه آلام. ولا شك أن الكي لمن يحسنه أنه فيه أنه من ضمن الأشفية، من ضمن التداوي به، ما يتداوى به.
1: يقول السائل: رجل بايع آخر في سلعة خارج المسجد، وتم تسليم السلعة في المسجد، وهكذا أعطاه المشتري المال في المسجد، فهل في ذلك شيء؟
2: جزء من البيع دخل، كان داخل المسجد يعني، فمعناه أنه بعض التبايع خارج وبعضه داخل، هذا نوع من هذا نوع من المنهي عنه، أن يباع أو يشترى، والبيع والشراء هو الأخذ والعطاء، كونه سلمه السلعة داخل المسجد أيضا نوع من البيع، نعم، وتسليم المال ونحو ذلك هذا غلط. نعم.
1: يقول السائل: طالب علم يقدم في الصلاة أحد الشباب الملتزم لحفظه ولإتقانه للقرآن، لكنه يذهب إلى المدارس الحكومية بالبنطال، فوجد بعض الأخوة في أنفسهم، فهل عمله هذا صحيح؟
2: يقدم طالب العلم يقدمونه للصلاة لكونه يحفظ، ثم إذا ذهب المدرسة لبس البنطال فوجد الناس في أنفسهم من فعله ذلك عمله هذا ما هو صحيح، تشبه بلباس لابس مثل لباس الكفار، هذه معصية، إن وجدوا خيرا منه ويصلي بهم ولو دونه في القراءة فإن ذلك فإنه يصلي بهم، وهذا وإن كان حافظا وهو يلبس البنطال لا يقدمونه مع وجود من يسد الفراغ ولو كان دونه في القراءة والحفظ، فالقراءة فالإمامة تشريف، اجعلنا للمتقين إماما، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم ذكر بعد ذلك السنة والهجرة والصلاح، والفاسق لا يعم الصالحين مع وجود من هو أصلح منه، ولابس البنطال مرتكب لأمر فسق، ولا شك أن انتقادهم عليه في موضعه، وعليه ترك هذا اللباس، قد أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن، فلا ينبغي أن يسيء إلى هذه المكرمة بالمعاصي، إن حافظ القرآن ينبغي أن يكون معتنيا بالطاعة أكثر من غيره لما عليه من المسؤولية في تطبيق كتاب الله، والقرآن حجة لك أو عليك. وقد ذكروا في آداب حملة القرآن هكذا أيضا آداب العلماء العمل بالعلم، الاستقامة، تطبيق القرآن، تطبيق ما جمع، كان قالت عائشة كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن.
1: يقول السائل: الذي أتى كاهنا أو ساحرا ثم تاب مباشرة، هل تقبل توبته أم أنه يظل 40 يوما لا يقبل له عمل؟
2: إن تاب قبلت توبته وصحت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى، قول الله عز وجل: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الكافر وما دونه، قول الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فبعد توبته من ذنبه تقبل أعماله، وإنما لا تقبل له صلاة خلال عمله ذلك قبل أن يتوب من عمله من فعله، أما بعد توبته فإن من محاسن التوبة وفضلها محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفرح الله بتوبة التائب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فإذا قبل الله توبته قبله وعفى عنه أكرمه وقبل عمله، إنما يتقبل الله المتقين والتائب متقي. وقد قال الله عز وجل: أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض، من ذكر وأنثى بعضكم من بعض. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تضع الأعمال الصالحة، أعمال التائب وأعمال الصالحين لا تضيع. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. إنما تضيع الأعمال البطالة التي ليست على إخلاص ولا متابعة وتهدر. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه، حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتضيع الأعمال التي ممن اقترفها ولم يتب منها، أعمال محدودة ذكرت ولم يتب صاحبها منها، أعماله تلك عن صلاته لا تقبل، أما بعد التوبة فمقبولة.
1: يقول السائل: امرأة سلفية لها قريب يدرس في تحفيظ القرآن في السعودية، ووعد الفائز بعمرة له ولمن أراد من أسرته، فهل يجوز للمرأة السلفية الذهاب للعمرة مع ابن أخيها علما بأن المسجد تبع الجمعيات؟
2: إن اعتمرت عمرتها صحيحة وليس عليها إثم، سواء كانت عمرة الفريضة أو عمرة النافلة ما عليها إثم، فإنهم ما أعطوها ولا اشترطوا عليها شيء ولا حصل لها من وراء ذلك أضرار في دينها. والولد تنصحه أن يترك الجمعية والدراسة عندهم، تنصح ولدها بالبعد عن ذلك، فإن قبل هذا النصح فهذا خير له، وإن ابتعد ولم ينزجر هجرت ما كان من عطاياه وهداياه وإكراماته بمثل هذا أو غيره، لكن عمرتها صحيحة أن اعتمرت. قلنا تهجر ذلك زجرا له وتعاونا معه على البعد عن المعاصي.
1: السؤال الأخير يقول: خطبت امرأة فوافقت وتم العقد، وبعد العقد قالت إنها لا تريد هذا الزواج، وتم إقناعها من أهلها، وبعد أسبوع من الزواج كثرت المشاكل بيننا، وتقول أحيانا أنها تشعر بالضيق عند زوجها، وأخذت إلى راق وقال إنها مسحورة أو ممسوسة، ورجع والدها من الغربة وتكلم مع والدي وقال والدي إما أن ترجع إلى بيت زوجها أو يرجع المهر لي، فلم يستطيعوا إقناعها وتم إرجاع المهر لي، علما أنها كانت تطلب الطلاق أو الخلع. والسؤال هو: ما حكم المهر الذي أخذته مقابل الطلاق؟ وهل قولي للشهود طلقت زوجتي طلاقا خلعيا لا رجعة فيه يعتبر طلقة أم أنه خلع؟
2: الجواب: أن تطلقت على مقابل إرجاع المهر، ففراقك لها على مقابل ذلك كونها لم ترد الرجوع إليك، وإذا لم ترد وأنت تريدها وهي لا تريدك خالعت، فهذا خلع ليس هذا بطلاق، سواء قلت خلعا أو غير ذلك مما قلته، لكن حتى كزيادة لا رجعة فيه كل هذا ما عليه دليل. فأخذ المهر أو أخذ الفراق على مقابل مهر خلع، على مقابل شيء من المهر أو مقابل شيء منه خلع، هذا تعريفه لحديث أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال طلقها، كذا جاءت الرواية، أو فارقها، هذا. والطلاق إن فعله لا ينكر، أما زيادة خلع وما إلى ذلك هذا كله ملغي، فهذا خلع وليس بطلاق. إذا أردت الرجوع إليها أو الزواج بها من جديد بدون رجعة الخلع ما فيه رجعة لو أراد الزواج بها من جديد، فيه مهر جديد وعقد جديد وزواج جديد إن أراد ذلك بعد أن إن أراد ذلك، نعم بعد الخلع.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقول سفيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالطالب تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العباد
5: الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي وفقنا لمثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات نجتمع فيها على مائدة الكتاب والسنة. شكر الله لأخي الفاضل أسامة الأحمدي مقدمته الطيبة، وشكر الله للحاضرين حضورهم، ونسأل من الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما معصوما. أيها الإخوة في الله، أتكلم معكم في هذه المحاضرة عن مقدمة عن فضل الشهادة، ثم نذكر لكم حادثة الخشعة باختصار، ثم ترجمة عن الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما ولا نزكي على الله أحدا، ثم نختم هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن رسائل نرسلها لأحبتنا ورسائل نرسلها لأعدائنا. أما عن الشهادة فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية العظيمة يبين فيها المولى جل وعلا عن بيع وشراء بينه وبين الشهداء. فالشهادة أيها الناس درجة عالية ومنزلة رفيعة. كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون علو منزلة الشهداء عند الله تعالى، لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون الغرف فيما بينهم كما تتراءون النجم الغائب في السماء، قال الصحابة: يا رسول الله، أولئك الشهداء، تلك منازل الشهداء لا يبلغها أحد. علم الصحابة مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أن من أعلى الناس منزلة في الجنة هم الشهداء. فالشهادة يا أيها الناس ليست بذكاء ولا بدهاء ولا بأنساب ولا بأحساب ولا بشجاعة ولا بإقدام ولا بجمال ولا مال. الشهادة هي اصطفاء وهي اجتباء،
3: قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. كم من شجعان دخلوا إلى المعارك وإلى أشدها وإلى أماكن نيرانها معركة بعد معركة، ثم يموت أحدهم على فراشه، كما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه الذي قاتل في 65 معركة قاد أكثرها، وقال عنه المؤرخون ما عرف الهزيمة في حياته، جرح كثيرا، وهكذا قاتل في مراحل شديدة ومعارك عظيمة، ومع ذلك مات على فراشه. قال عن نفسه: ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كان الصحابة رضي الله عنهم لما علموا فضل الشهادة ومنزلة الشهادة ومكانة الشهيد عند الرب الحميد المجيد كانوا يتمنونها ويطلبونها ويدعون الله بها، بل أحدهم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي أمامة أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يقول: يا رسول الله، إني خارج مع سرية كذا، أدعو الله لي بالشهادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. الحديث: الشهادة يا أيها الناس كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، لذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يعزون في الشهيد، بل يهنئون فيه، ويبارك بعضهم لبعض إن تقبل الله أحدا منهم شهيدا، يهنئون أهله. لماذا يا أيها الناس؟ لأن هذه الأنفس ستخرج، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فلو أن الأنفس لن تموت ولن تفارق أجسادنا، وأننا إن لم نقتل في سبيل الله سنعيش أبد الآبدين، لعل قائلا منا أن يقول: أحب الحياة، لكن النفس خارجة لا محالة. فمن الناس من تخرج روحه بمقابل وهو الشهيد، هذا خرجت نفسه بمقابل، ومن الناس من خرجت نفسه بدون مقابل، وهذا الذي يحصل لأكثر الناس، خرجت نفسه وفي النهاية هذا ذهب وهذا ذهب وهذا دفن وهذا دفن، وهذا لا يراه أهله وهذا لا يراه أهله، وهذا انقطع من الدنيا وهذا انقطع من الدنيا. إذن ما هو الفرق بين الشهيد وغيره؟ أن الشهيد كانت نفسه زكية مقبولة عند الله تعالى، لم تخرج بدون مقابل، وغير الشهيد مات على فراشه، وقد تكون نفسه زكية ولكن الله تعالى ما كتب له الشهادة. قد يقول قائل: إن من يقتل قدم في أجله، ومات قبل يومه. وهذه كلمة الكافرين، والروافض وهم من الكفار أيضا. فالله تعالى قال عن الكافرين:

إذن هذه الكلمة ليست بكلمة أهل الإيمان. أهل الإيمان يعلمون أن الحياة بيد الله، وأن الموت بيد الله، وأن الآجال مكتوبة. كتب الله لهذا أن يموت على فراشه، وكتب الله لهذا أن يموت في مستشفاه، وكتب الله لهذا أن يموت في حادثه، وكتب الله لهذا أن يموت في نومته، وكتب الله لهذا أن يموت في مسجده، وكتب الله لهذا أن يقتل شهيدا في سبيل الله رب العالمين. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموت بيد الله، وأن القتل مقدر لا خرم للأجل كما يعتقد الروافض. فعقيدة الروافض قاتلهم الله يعتقدون بخرم الأجل، وأنه من قتل فقد خرم أجله وتقدم يومه ومات قبل ساعته، وهذه عقيدة ليست بصحيحة، عقيدة باطلة منكرة. إذن أولا الأنفس خارجة لا محالة، ثانيا الناس سواء في الساعة المكتوبة لهم، سواء كان موتا أو كان شهادة. الأمر الثالث، لعل قائلا أن يقول إن الشهيد فارق أمورا كثيرة في حياته، فهيا بنا لنعيش مع بعض التعويضات من رب الأراضين والسماوات لمن نالوا الشهادة في سبيله. لا شك ولا ريب أن الشهيد ذهبت عنه حياة الدنيا، فأبدله الله وعوضه الله عز وجل بحياة عظيمة. ما هي هذه الحياة؟ قال تعالى عنها:

إذن هذا الشهيد إن ذهبت عليه دنيا دار الأنكاد، دار المكدرات، دار الابتلاءات، دار الآلام، دار الأحزان، فإن روح الشهيد مباشرة من جسده إلى جنته، ولن ترجع إلى قبره، ولن تعاد إلى جسده، فهي في جوف طير خضر في الجنة، تسرح بهم في الجنة، يعيشون في الجنة، يمتعون في الجنة، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين فرحا لا نظير له، سعادة منقطعة النظير، كيف لا وهم في جنات عظيمة، وهم في ذلك المقام العالي، وهم في ذلك الفردوس الأعلى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إنهم يرسلون إلينا الرسائل والبشارات، هيا تعالوا إلى الشهادة، تسابقوا إلى هذه الكرامة، لا تخافوا ولا تحزنوا، إنا قد رأينا ما لم تروا وعايشنا ما لم تعايشوا. قال الشهداء لربهم يوم أحد: يا ربنا أرجعنا إلى الدنيا لنخبر إخواننا ما نحن فيه من الخير والنعيم والسعادة وكرامة الشهادة. قال الله لهم: سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قالوا: ربنا فمن يبلغ عنا إخواننا ما نحن فيه؟ قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذا البلاغ، وأنزل الله هذا البيان عن الشهداء، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، لا تخف من القتل، وإن رأيت تمثيلا كبيرا في القتل ومثلة عظيمة لا تخافوا، وإن قطعت الرؤوس أمامكم، وإن أزهقت الأرواح وسفكت الدماء فلا تخافوا. لماذا لا نخاف؟ لأن موتة الشهيد، أو لأن مفارقة الشهيد لروحه أيسر ما يكون. كل من مات على فراشه سيجد ألم الموت، ولو كان عالما، ولو كان من أفضل خلق الله، بل هو أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، في سكرات الموت جعل يتصبب عرقا ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فلو نجا من سكرات الموت ناج وسلم منها سالم لسلم منها محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن كل من مات على فراشه سيجد ألم الموت وشدة الموت وسكرة الموت إلا الشهيد. فالشهيد تخرج روحه كألم الغرسة، لا شيء، أنت تراه مقطعا ممزقا ممثلا فيه، نكال الأعداء به نكاية عظيمة، ولكن كرامة من الله عز وجل أنه جعله أخف الناس ألما ووجدا لمفارقة روحه. إذن هذا الأمر الأول، أن ذلك الشهيد يبدل بحياة أعظم من حياة الدنيا، ولا شك ولا ريب
أن ما عند الله خير وأبقى من هذه الدنيا. قال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق في هذه الدنيا زوجة أو أزواجا فنقول يخلف الله عز وجل ذلك الشهيد بثنتين وسبعين حورية. لا شك ولا ريب أن الإنسان في هذه الدنيا إذا أراد إعداد الزواج حدد له أربع، لا يباح له الزيادة على أربع. وأما ذلك الشهيد فإن الله تعالى أبدله بثنتين وسبعين حورية إنهن الحور الحسان. قال العليم العلام في كتابه القرآن:

وقال تعالى عنهن: كأنهن بيض مكنون. وقال تعالى عنهن: وأزواج مطهرة. وقال تعالى عنهن:

إنهن أولئك الحور اللواتي قال عنهن صلى الله عليه وسلم: لو أن حورية طلعت على أهل الأرض لملأ نورها ما بين المشرق والمغرب، ولأذهب نورها ضوء الشمس. قل لي بربك، ماذا معنى من نساء الدنيا؟ هل علمت أن امرأة من نساء الدنيا من نورها وضيائها لا يحتاج زوجها إذا خلا معها في غرفتها إلى إنارة، لأنها تضيء تلك الغرفة؟ والله لو وجدت هذه المرأة لتسابق إليها الخطباء، ولمدحها البلغاء، ولوصفها الشعراء، وهي تضيء غرفة صغيرة. فكيف بحورية تضيء ما بين المشرق والمغرب؟ يرى مخ ساقها من وراء اللحم، لمنديلها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إذن هذا هو الشهيد يعوضه رب العبيد في ذلك المقام المجيد بثنتين وسبعين حورية. بل وهو في أرض المعركة تتسابق إليه الحور الحسان. جاء عند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة من الغزوات، فجاءه رجل أسود اللون فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون ممتن الريح، فقير لا مال لي، انظر إلى هذه المنقصات وهذه المكدرات التي اجتمعت في حياة هذا الشهيد العظيم. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أأنا في الجنة ومن أهل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهل الجنة. فرح هذا الرجل ودخل إلى أرض المعركة وقاتل قتال الأبطال، فقتل شهيدا في سبيل الله. ولما انتهت تلك الغزوة وخلصت تلك المعركة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه بين القتلى، فوجده مقتولا فقام على رأسه، فقال: أما والذي نفس محمد بيده، لقد بيض الله وجهه وطيب ريحه وكثر ماله، أما والذي نفس محمد بيده، ما فارقت روحه جسده حتى رأيت زوجتيه من الحور العين يبتدرانه يدخلان ما بين جبته وجسده. إذن أيها الشهيد، على ماذا تحزن؟ أتحزن على نساء الطين اللواتي أحيانا يرضينك وأحيانا يغضبنك؟ أتحزن على نساء الدنيا اللواتي خلقهن الله عز وجل من نقص وجعل نقص عقلهن ودينهن فيهن ظاهر؟ أيها الإخوة في الله، لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق صلاته وفارق صيامه وفارق إيمانه وقرآنه وفارق أعماله الصالحة. أقول لهذا القائل: عوض الله عز وجل ذلك الشهيد، فيجرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى قيام الساعة. حمزة بن عبد المطلب من يوم أحد إلى يومك هذا إلى قيام الساعة، وصلاته تسجل له، وصيامه يكتب له، وكل أعماله الصالحة تجرى عليه. كل من مات انقطع عمله، ولو كان من كان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وهذا العلم قد يأتي زمن أناس لا يعبؤون في العلم فيتوقف ذلك الانتفاع،
أو صدقة جارية، وقد يأتي يوم وتذهب تلك الصدقة أو ولد صالح يدعو له، قد يأتي يوم ويموت هذا الولد الصالح ولا شك، لكن الشهيد والمرابط قال عليه الصلاة والسلام يجرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى يوم القيامة. الله أكبر، هنيئا والله، هنيئا للشهداء. إي والله، لا نبكي على من مات شهيدا، وإنما نبكي على من مات عاصيا. أما من نال الشهادة فهذا والله قد نال الخير الوفير والأجر الكبير. لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق أهله أبا وأما وولدا وبنتا وأختا وأخا. أقول نعم، ولكن الله عوض ذلك الشهيد وسلى تلك الأسرة بأن أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يكرم بأن يشفع في 70 من أهله. 70، ربما إخوانه 15 أبا وأما، أعماما وعمات، أخوالا وخالات. انظر أنت إلى 70، ربما تجاوز الأصول والفروع والحواشي إلى غيرهم. 70 رسالة، لو مات هذا الشهيد موتا لم تكرموا بهذه الكرامة يا أسرة الشهيد. إذن افرحوا أن تقبل الله منكم شهيدا شافعا مشفعا عظيما مقبولا كريما عند الأعلى عظيما عند الرب المولى. إذن أخي في الله، ما أعظم الشهادة وما أجملها. لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد فارق جيرانا أحباء وأصحابا وأصدقاء. فأقول لك: هنيئا لذلك الشهيد، هو عند ربه في جوار الله، في جوار الله جل جلاله. أما سمعت قول تعالى: والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لعل قائلا أن يقول: إن ذلك الشهيد تصبب منه ذلك الدم وتمزق منه ذلك اللحم. أقول لك: نعم، نعم، صب دمه لله وتمزق لحمه من أجل الله وباع نفسه لله. يأتي يوم القيامة يخرج من قبره يتصبب دما كهيئته يوم قتل ويوم استشهد، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، يراه الناس فيعرفونه. هنيئا لك من شهيد، أنعم بك من حميد. يا ليتنا نلنا ما نلت، ويا ليتنا استشهدنا كما استشهدت. جعل الله لهم نور يعرفون به، ودم يشمون به، وعلامات يميزون بها. فهنيئا هنيئا ومريئا مريئا لأولئك الشهداء. لعل قائلا أن يقول: كيف بذنب ذلك الشهيد؟ لعله كان عاصيا، لعله كان مذنبا قبل الشهادة، فكيف بتلك الذنوب والمعاصي والعيوب؟ أقول لك: عوض الله ذلك الشهيد
أنه يغفر له كل ذنبه عند أول دفعة وأول قطرات دمه، يغفر له ذنبه كله إلا الدين، والدين ليس بذنب ولكنه متعلق بحقوق الآخرين، فيغفر له ذلك الذنب ويجرى له ذلك العمل الصالح. الله أكبر. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إنهم أولئك الشهداء وأولئك الكرماء، لعل قائلا أن يقول: إن الشهيد ذهبت عنه أمور في الدنيا يعوضه الله يوم القيامة فيتوج بتاج الوقار لا تقوم له الدنيا، ويلبس بتلك الحلة العظيمة. إنه ذلك الشهيد الذي لا يغسل، الذي لا يغسل ولا تنزع منه ثيابه ولا يذهب عنه دمه، إنما يدخل بعد أن يكفن فوق ثيابه إلى قبره. لماذا يا أيها الناس؟ لأن هذا الشهيد، هذا الشهيد أنعم بثياب قتل بها وأكرم بدماء تلطخ بها، فما أعظم الشهداء عند رب الأرض والسماء. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، الشهداء لا يفتنون في قبورهم، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يفزعون يوم يفزع الناس ولا يصعقون. كل من مات على فراشه فإنه إذا نفخ في نفخة الصور، نفخة الصعق، صعق، إلا ذلك الشهيد، فإنهم بإجماع العلماء، وقد جاء في ذلك حديث أنهم من استثنى الله، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال العلماء: إلا من شاء الله الشهداء. لماذا الشهداء؟ لأن أرواحهم ليست في أجسادهم، كل من مات روحه ولو كان من أهل الجنة يقول الله: أعيدوا روحه إلى جسده، أعيدوها إلى جسده. إلا الشهيد، فإن روحا لذلك الشهيد لا تعرف قبرا ولا ترجع إلى ذلك الجسد، وتبقى في تلك الجنة آكلة شاربة مرزوقة حية ممتعة منعمة إلى أن تأتي إلى عرصات القيامة بعد النفخة الثانية والناس ينظرون. أيها الناس، هي مقدمة على عجالة، وإلا فإن كرامات الشهداء كثيرة، ولكن أختم هذه المقدمة وأنا أتكلم مع أناس أهل الخير فيما نحسبهم والله حسيبهم. إن من أعظم كرامات الله للشهيد أنه يجد لذة وحلاوة بهذه الشهادة. أنا وأنت مجربين في هذه الدنيا أن نجد حلاوة العبادة. الإيمان له

وهكذا في سائر العبادات. كم يجد الحاج من نعمة بعد انتهاء ذلك الحج؟ يشعر بلذة، يشعر بطعم، يشعر بحلاوة، يشعر بذوق جميل. وهذه بشارات فضول العمل. قل لي بربك كيف يجد حلاوة وذوق وراحة من أعطى ربه أغلى ما يملك، أغلى ما يملك. ما هو أغلى ما تملك؟ نفسك. هذه النفس هي أغلى شيء، فكيف وأنت تجد حلاوة أن أعطيت ربك شيئا من وقتك في صلاتك، وشيئا من خشوعك، وشيئا من حركتك؟ كيف وأنت تجد حلاوة مال تصدقت وتركت مالا كثيرا؟ فكيف يا أخي بإنسان أعطى ربه نفسا لا ثانية لها، وليس له نفسا غيرها؟ تذهب هذه النفس فلا يجد ما يتمتع به من الأنفس. الشهداء يتمنون على الله أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلون في سبيل الله مرات. أنت تنظر إلى ذلك الشهيد وتظن وتتصور على نظرتك السطحية، لكن ذلك الشهيد يقول كما قال مؤمن: تلك القرية الذي قال تعالى عن

هذا الشهيد قتله قومه ضربا بالنعال حتى نال تلك الشهادة، فقال هذه العبارة: يا ليت قومي يعلمون لذة الشهادة وكرامة الشهادة ومقام الشهادة وعظمة الشهادة. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، انتقلوا معي إلى ترجمة مختصرة عن هذين الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما. الأول هو أخي الفاضل طالب العلم النبيل والداعية المؤثر علي بن سليم الضالعي رحمه الله، هو ينسب إلى لقب جده، فسليم ليس اسم أبيه، اسم أبيه صالح رحمه الله، فهو علي بن صالح، ولكن شهر بهذا الاسم. وفي الحقيقة أني لم أعلم أن هذا الاسم ليس باسم أبيه إلا بعد استشهاده لما طلب منا اسمه رحمه الله. علي طالب علم في دماج ومن زملائنا في دماج، ومكث في دماج سنوات، كان حافظا للقرآن وكان طالب علم وعنده خير وعنده ما عنده من الاستفادة والنفع. علي رحمه الله صاحب دعوة، فهو خطيب من الخطباء وبليغ من البلغاء، له تلك الكلمات المؤثرة رحمه الله. علي مجاهد من المجاهدين وبطل من الأبطال، هو من عرف المعارك في دماج، ومن عرف الجراحة في الضالع، دخلت طلقة في عينه فأذهبتها ووصلت إلى رأسه وفارقت ذلك الرأس، وكتب الله له بقية حياة فعاش. علي، وما أدراك ما علي، كان رجلا عجيبا تشعر منه أنه يحمل مسؤولية.

0: مسؤولية عظيمة للأمة. إذا تكلم في محاضراته ربما بكى على أحوال الأمة الإسلامية، يبكي على غزة في خطبه وفي محاضراته، يبكي على العراق، يبكي على أمة الإسلام وعلى بنات الإسلام وأمهات المسلمين. علي، وما أدراك ما علي؟ صاحب أخلاق طيبة ومواقف كريمة. ما سمع يا خيل الله اركبي إلا ولب الندى، وكان من أول من يذهب إلى ميادين الوقى. هو ممن شاركنا في معركة الحبج وفي أيام آل حميقان، وكان له بصمات جميلة. علي، وما أدراك ما علي؟ رحمه الله، عاش رجلا سلفيا سنيا ثابتا، عنده عبادة وعنده طاعة، وكان صاحب خشوع وصاحب عبرة قريبة، وكان صاحب وفاء في الصحبة. والله أننا عاجزين عن وفائه في الصحبة. كان في هذه الأيام الأخيرة قبل أن ينال الشهادة فيما نحسبه والله حسيبه، يوما جالسا معي فقال لي: يا أبا الفضل، هل تدعو لي؟ قلت له: والله أني مقصر في الدعاء معك ومع غيرك. قال: والله يا أبا الفضل، أني ما أتركك من الدعاء، أسأل الله أن يرحمه. والله يا إخواني أن مقتل هذا الوجل كان ثقيلا علي، وحزنت عليه كثيرا، ولولا أنه شهيد في سبيل الله لتأثرت عليه كثيرا رحمه الله. ولكن لما أن نذكر أنه كان كثير الدعاء بالشهادة ويتمناها، ووالله يا إخواني أنه قبل أن يقتل بساعات خلى معي في غرفة فقال لي: يا أبا الفضل، والله أن أمنية الشهادة وأطلبها سنوات، ولكن إن أبقاني الله في عمل وأبقاني في حياتي فضعني حيث شئت، ضعني في أي عمل شئت، بإذن الله لأنصرن الإسلام والسنة ما بقيت في حياتي. سبحان الله، والله ما عاش بعدها إلا ساعات، فهنيئا له رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يجعله مع عمر وعثمان وعلي ومع حمزة وحنظلة ومع جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ومع شهداء الصحابة وشهداء الأمة. إنه قتل وكان يتمنى القتل، وقد أكرمه الله بشجاعة وكرامة. والله يكفيه أنه عاش كالأسد ومات كالأسد. قلت له يوما: يا علي، إذا رأيتك أتذكر بصورتك وهيئتك الأسد. إي والله كان يشبه الأسد. وبعد أن قتل لعل كثيرا منكم قد رأى صورته، ونحن والله لا نحب تلك الصور ولا نشرها. أرأيتم كيف وهو قتيلا رمي بعشرات الطلقات في رأسه وما زال جالسا على الكرسي كالأسد؟ كرامة. كثير ممن يقتل يسقط، ربما سقط على رأسه وعلى أم رأسه، أما علي فهو أسد حيا وميتا، وما زال ساعات على هيئته، من الساعة العاشرة والنصف إلى الخامسة عصرا تأخر أصحاب البحث والدولة، وتعلمون ذلك الروتين عند الدولة، أخذ البصمات وهكذا التكتيك الجنائي وغيره. فمكث ساعات وهو كالأسد ما تحرك من مكانه حتى حملوه تقبله الله في الشهداء إلى سيارة الإسعاف. أسأل الله عز وجل أن يخلف عليه خيرا منا وخيرا من أهله وخيرا من دنياه، وأن يجعله في جنة المأوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما ياسر رحمه الله وتقبله الله في الشهداء، فإنه كان صاحب شجاعة نادرة، أعطاه الله عز وجل شجاعة من صغره، وكنت أتعجب من شجاعة هذا الولد. قلت يوما لأمه أسأل الله عز وجل أن يربط على قلبها، ولدك هذا فيه شجاعة جبلية نادرة. قالت كيف عرفت؟ قلت عرفته. وكان أمامنا حوش كبير، جدار مرتفع ربما دورين هذا الجدار. قلت له يا ياسر اصعد هذا الجدار. وهذا الجدار تعلمون كيف جدران الحواش، ليس فيها شيء يقبض عليه. فقال لا استطيع. قلت له يلا افعل هذا. وانا اكلم امه اقول انظر الى شجاعته، كان صغيرا في السن. فتسلق هذا السور حتى تجاوزه، كان عنده شجاعة نادرة. أخبرني من حضر وشارك معه معاركا، فياسر رحمه الله قد شارك في غزوات في الضالع وفي كرش وفي غيرها. أخبرني بعض الشجعان يقول، وهو ممن يشهد له بالشجاعة والإقدام، يقول لي يا أبا الفضل والله تعجبت من شجاعة ياسر ولدك. قلت له ماذا؟ قال كلنا دخلنا الحروب، في أول يوم من الحروب الإنسان يجد خوفا وشيء جديد عليه في الحياة ويحتاج إلى ممارسة. أما ياسر والله أول معركة وهو في الليل يجري أمامنا ويسابق الشجعان وإلى وراء متارس الحوثة. كان يحب الشهادة ومن صغره وهو يدعو بها. ما أذكر هذا الولد إلا وهو يلهج بالشهادة والدعاء بها. وكان يقول لي أنا لا أريد الزواج في الدنيا. وكنا نراوده أن نخطب له فيقول لا، أنا أريد الحور وأريد الجنة وأريد الشهادة. في يوم من الأيام حمل سلاحه وجعبته إلى الضالع، وكان يشارك القناصين. حاولت له أمه أن تستعطفه، فقالت يا ياسر أبوك تزوج علي وجرحني وما معي إلا أنت وأنت وأنت وأنت. حاولت أنه يرجع، فقال لها يا أمه والله أني أحب الشهادة أكثر شيء وأشم الشهادة. كأنه يقول لها أنا ذاهب لا محالة. رحمه الله وتقبله الله عز وجل في الشهداء. لما ذهب معي هذه المرة أنا لم أقف يوما من الدهر أمام وجهه في الجهاد، بل كنت مشجعا له ومعينا له على هذا الخير وعلى هذا الهدف وعلى هذه العبادة. ولكن في هذه المرة كان قد ذهب إلى الحامي، وهذا من توفيق الله له، فعاش في الحامي فترة ربما قرابة شهر وأكثر طالب علم. وكان يقول لي أنا لست من أصحاب أبي هريرة. أنا من أصحاب خالد بن الوليد يا أبتي، أنا أحب الجهاد وأحب الشهادة، لكن سبحان الله أراد الله عز وجل أن يخرجه. كان هنالك جلساء سوء ربما عثروا عليه وأخذوه، فتفاجأت يوم أصبح في الصباح: يا أبتي أريد أذهب إلى الحامي. قلت له: ونعم الرأي. فذهب إلى الحامي ومكث في الحامي ولم يخرج من الحامي إلا إلى مطارح الريان. وصل مودعا لأمه إلى عدن وجاء بأخته ومكث يومين أو ثلاث وإلى مطارح الريان. وصل فقلت له: أنت يا ياسر معذور عن الجهاد، أنا لم أقف يوما من الدهر أمام وجهك عن الجهاد، لكن أنت معذور، أنت أعرج، حصل له حادث وقصرت رجله. فقلت له: أنت معذور. الله يقول: ليس على الأعرج حرج، فارجع وتعالج وبعد ذلك جاهد. فقال: يا أبتي والله لن تحول بيني وبين الشهادة. قلت له: أنا لا أحول بينك وبين الشهادة، ولكن أنت معذور، ارجع. قال: والله لن أستطيع أن أعيش في عدن والناس يقاتلون، وتعرف أن عملتي ستأخذ علي ربما 6 أشهر وأنا طريح الفراش، والله لن أفعل هذه العملية ولن أترك الشهادة. ذهبنا وكان يذكر الشهادة كثيرا، ونحن عند شيخنا يحيى ضيفنا بعض إخواننا من صعدة، فقال له: يا ياسر نزوجك من صعدة. قال: لا والله أنا أريد الحور الحسان. وهذه الكلمة قالها قبل استشهاده 20 ساعة. قال: أنا ما أريد نساء الدنيا، أنا أريد الشهادة. فكان كثيرا ما يلهج بالشهادة ويقول لي: يا أبتي أنا لا أترك صلاة إلا وأدعو بالشهادة. أسأل الله تعالى أن يكون قد قبل دعوته. ياسر رحمه الله في آخر يوم في الليل قبل أن يقتل بساعات جاء إلي وقال لي: اعطني الهاتف. ماذا تريد؟ قال: أريد أن أتكلم مع أمي. كأنه عنده شعور، وأنا أعرف هذا الولد ليس من هذا النوع الذي يكثر الكلام مع أمه أو مع أقاربه. تعجبت، أعطيته الهاتف فمكث دقائق ربما 10 دقائق أو أكثر وهو يتكلم مع أمه. ثم ذهبنا إلى الفندق في الخشعة، فجاء إلي وقال: أنا اليوم أريد أن أنام عندك. كان ينام عندي بعض الإخوة، غالبا أقرب الأخوة الفضلاء عبد الله جزيلان وعلي سليم. في ذلك الليل جاء ينام عندي، وكان معي سرير كبير، سرير عائلي. قلت: تعال نام على السرير. قال: لا ما أريد أضيق عليك، سأنام معك في الغرفة تحت. نام معي، جلس يكلمني إلى أن نمنا في الليل. كنا بانتظار عمه وأخي محمد حفظه الله. وفي الصباح أصبحنا سويا رحمه الله، فكان بعض القادة جزاه الله خيرا قد أعطى بعض السيارات لإخواننا السلفيين في الجبهة. وهذه هي القصة، قصة الحادثة. فكنا بعد أن انتهينا من وجبة الصبوح وكلت ياسرا وعلي سليم وأخانا عمر البكري، وكنت متردد في الرابع يهدمون بهذه السيارات إلى سيون، وأما أنا فأنطلق إلى الوديعة ومعي اجتماع ببعض القادة في تهيئة قتال الرافضة. وكنا قد تواصلنا مع هذا القائد وجهز لنا الغداء، فقمنا سريعا من أجل أن نصل إليه مع الظهر. وكان معي جلسة قبل الذهاب مع أخي الفاضل عبد ربه الرقابي قائد جبهة الحازمية، والذي سار قائدا من قادات ألوية الدرع. وكان معي موعد معه، ولكن هذا الموعد تأخر. كنا نريد أن نجلس معه قبل يوم أو يومين، تأخرنا بسبب جلسات وترتيبات. فلما جينا في هذا اليوم كنت راسله ولا يرد على رسائلي، وقع في نفسي لعله سافر. سبحان الله، في الحقيقة أني قد لبست الثوب وكنت متجهزا أن أذهب أنا في السيارة، ومعي أخي عبد الله جزيلان وصهري هاشم وأحد طلبة العلم يقال له صلاح. كل هؤلاء الأربعة الذين أردنا الذهاب لم يكتب الله لنا الشهادة، كتبها للذين أردنا أن يذهبوا إلى سيئون. وعند خروجي وقع رأي في رأسي وفي ذهني، فقلت لهم: أين البكري؟ قال: هو في الحمام. والبكري هذا كثير ما أعتمد عليه في أمور كثيرة، وهو من طلبة مسجد خديجة ومن النشطاء والطيبين. أنا سألت عن البكري، قالوا: في الحمام. قلت: إذن سيتأخر، اذهب أنت يا ياسر وأنت يا أخي علي إلى اللواء واسألوا عن القائد هل هو موجود، أنا أصلي الضحى وأنتظر خبركم. قال علي سليم رحمه الله وتقبله الله في الشهداء: من أين ندخل؟ وهو قد دخل معي في محاضرة لكن يريد أن يتثبت. قلت له: الفتحة الأولى فتحة المركز، الفتحة الثانية فتحة هذا اللواء، ستجدون عساكر في الداخل، وتجدون طقما، وتجدون نواب حراسة. ذهب هؤلاء أو هذان تقبلهم الله، فأخطأ الدخلة، وهذه هي المكاتب. وعند نزول ياسر وعلي إلى السيارة جاء صلاح العدني ليركب معهما. انظر حتى تعلم يا عبد الله أن الأقدار بيد الله. فتح السيارة وركب، فقال له ياسر: ارجع فإن أبي يطلب منك مفتاح السيارة ويريدك. نزل. أنت لست معنا ولست من شهداء اليوم بإذن الله، أتقبلهم الله، نحسبهم عند الله شهداء. مضى هؤلاء، مضى هذان، وتجاوز هذا المكان بمسافة ليست بقصيرة، ربما 6 كيلو إلى 7 كيلو، ولا ندري عن تفاصيل تلك الجريمة وكيف فعل بهم الأعداء. وعلمنا في ذلك علمكم، علمنا أننا رأينا سيارة تحت شجرة فيها أولئك الأبطال قتلى، لا نعلم غير ذلك، إلا أنه حثر على سيارة هيلوكس كانت في تلك ذلك المجمع من الساعة 8 إلى 10:30، لم ينزل منها أحد، معكسة، رؤية ذلك بكاميرات ذلك المجمع. وعند أن خرجت السيارة انطلقت بعدهم وبعد تلك السيارة. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أمنية نالها هذان، نحن نحزن بفراقهما أنهما تركا من بعدهما فراق، ونفرح لهما الشهادة وهذه الكرامة. إي والله، والله أني فرحت لهما فرحا شديدا، فرحا عظيما، لما علمت ما كانوا يدعون به من نيل الشهادة، من نيل الشهادة. مكثت أنا في ذلك الفندق إلى أن انتهيت من الصلاة الساعة 11، وبعد ذلك أقول لي: أخي عبد الله جزيلان، تأخر ياسر وعلي. قال: إن تلفون علي مغلق. قلت: لراسله في الواتساب، حاول يراسله. قال: مغلق. فشغلني ذلك شيئا، ولكن قلت: لعلهم دخلوا إلى مكان اللواء وليس في ذلك المكان تغطية. ثم أنزل الله علي نوم سكينة عجيبة، وهذه رحمة من الله. علم الله عز وجل أنه سيحصل لنا تعب بعد هذه الحادثة، فقلت يا عبد الله تواصل معهما وكن على تواصل، أنا سأنام لي 10 دقائق ربع ساعة حتى يأتي معي سفر وأنا سوا. قال طيب نم، وتحول الغرفة الثانية، فأنزل الله علي نوما عجيبا، نمت يمكن 50 دقيقة أو قرابة ساعة، ثم استيقظت وناديت أخي عبد الله أين القوم؟ فقال ما جابوا ولا رجعوا. قلت والله لقد حصل لهم شيء، لعل لاصقا أو كمينا حصل لهما، ساعة ونصف منذ ذهبوا، لا يمكن، المكان قريب، 10 دقائق 7 دقائق، ما هذا التأخر؟ اذهبا. أرسلت عبد الله جزيلان والأخ عبد الله بن منصور، شابين عظيمين طيبين من طلاب دار الحديث بالضالع. أيقظت أخي محمد وكان بغرفة جانبي، وقلت اعطهم السيارة فإن في نفسي شيء وأجد ألم وشيء على هؤلاء، والله لا أدري ما خبرهم. اتجه وسبحان الله أخطأ الطريق والدخلة كما أخطأ ياسر وعلي، وهذا حكمة من الله، أراد الله عز وجل أن يصل إلى مكان الحادثة. وصل هذان الأخوان الفاضلان، ولما أن رأوا السيارة وطقمين وسيارات مدنية علموا بحجم القضية، فنزل مباشرة فسأل عبد الله جزيلان العسكر ايش في هذه السيارة، ماذا حصل؟ قالوا لعله حصل لهم حادث في الليل او شيء. قال هذه سيارتنا، خرجوا قبل ساعة من الفندق، انطلق عبد الله بن منصور حفظه الله واتجه مباشرة فوصل إلى أخي علي سليم وإلى ياسر وهما قتلى، فهيجه ذلك البكاء وصرخ بأعلى صوته يا عبد الله هؤلاء هم قتلى. جاء إليه قال قتلى أم جرحى؟ قال قتلى بقتلة شنعة، قتلهم الأعداء بإجرام وقتل انتقام وحقد ذفين. فرجع عبد الله جزيلان حفظه الله إليه ودخل إلينا الفندق في الحقيقة مباشرة، فتح الباب ووجهه متغير وقال لنا ياسر وعلي قتلى، تعرض لهم من تعرض بالطريق وقتلهم، هكذا مباشرة. الحمد لله، ألهمني الله الصبر والثبات فتحامدنا واسترجعنا وجعلنا نثبت القوم، وبدأنا نتواصل بالأهل ونوصل إليهم الخبر، لأني أعلم في هذه الأيام شيء ما هو طيب في الناس، نشر الأخبار عبر الجوالات والحالات فلان قتيل فلان قتيل قبل أن يصل الخبر ربما إلى أبيه وأمه وزوجته. وهذا تنبيه ننبه يا إخواني، تريث والله أن هذا الشيء ما هو طيب، هذا شيء مشين، ربما يقتل الإنسان في التبة ما أنزل من الجبل، وإذا الأخبار في المجموعات وفي الحالات. اتقوا الله، هؤلاء لهم آباء لهم أمهات لهم أبناء لهم بنات لهم زوجات، انتظروا تريثوا. والله يا إخواني أن أناس وصل إليهم الخبر في مناطق شتى قبل أهلي قبل الأسرة، وحاولنا أن نسرع ولكن كما سمعت هذا خطأ كبير ننبه عليه. وقد حصل لهذين الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما كرامات. الكرامة الأولى لعلي كما سمعت أنه كالأسد ما تحرك من مكانه، مع أن الأعداء رموه ربما قرابة 40 طلقة وقتلوه كما يقال على نية أنه صلاحي، ولكن أردنا عمرا وأراد الله خارجه، أرادوا الصلاحي ولعل الله أخر الصلاحي بسبب ذنب عن مثل هذا الأمر. وأمنيتنا الشهادة، الشهادة والله أمنيتنا ونتمناها. وأما ياسر فقد أكرمه الله بكرامة مع أنه من خلال ما ترى في الحادث أن ياسر ضرب مباشرة في رأسه بطلقات قاتلة، ولكن كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت الله ياسرا بالشهادة، فقال: لا إله إلا الله، وأبقى الله لنا أصبعه، إشارة إلى أنه ألهمه الشهادة، وما زالت تلك الأصبع إلى أن دفناه وهي على هذه الإشارة وهذه الكرامة. الكرامة الثانية أن الله عز وجل ساقهما إلى الظل، ساقهما إلى الظل، إلى تلك الشجرة، دخلوا تحت الشجرة، مكثوا ساعات، الدولة رافضة أن أحدا يخرجهم من مكانهم، وشمس تلك البلاد من أشد الحر، شمس قاتلة في الحر، ولكن كرامة من الله عز وجل أنهما عاشا في ظل وفي برود ساعات، من الساعة العاشرة ربما 40 دقيقة إلى ما فوق 5، وهما تحت تلك الشجرة. من تلك الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها هذين هو صلاة العلماء عليهما. أول ما وصلني الخبر تذكرت قصة لأخي علي سليم، تقبله الله في الشهداء، ونحن في دار الحديث بالجوبة، جلس معي علي وقال: يا حسين، أريدك تجلس مع حراس الشيخ يحيى. لماذا يا علي؟ قال: يا أخي، ينظرون إلي نظرة أني فيني حالة وأني مريض. ليش يا علي؟ إيش القصة؟ قال: يوم من الأيام في دماج وحصار ومعارك، ذهبت إلى الشيخ يحيى، قلت له: يا أبا عبد الرحمن، لي منك طلب. قال: الشيخ، أبشر، ما طلبك؟ قال: أوعدني أنك ستقول لي أبشر. ونعم. قال له الشيخ يحيى: كيف أوعدك بشيء لا أعرفه، ربما ما أستطيع. فقال: بل أنت تستطيع. قال: أما إذا أنا أستطيع أبشر، إن شاء الله ما أردك. قال له: تشفع لي عند الله، تشفع لي عند ربك. فقال له الشيخ يحيى: من يشفع لي أنا؟ أنا أحتاج إلى من يشفع لي. فقال له: وعدتني أنك ما تردني، فلا تردني يا أبا عبد الرحمن. والدمعة في عينه. فقال له الشيخ يحيى: أبشر، إن شاء الله أسأل الله أن يشفعني فيك. قال: فهؤلاء الحراس ينظرون إلي أن بحالة نفسية وأني مريضة وأني موسوس. لا والله، أنا أعرف صلاح هذا الرجل، وأتمنى على الله أن يشفع لي. فأول ما قتل هذان قلت لمن حولي، وقد تجمع الناس، قلت: نذهب بهم إلى سيون. وبين الخشعة وسيون قرابة ساعتين أو ساعة ونصف. فعارضني الكل وقالوا: تذهب ساعتين وترجع ساعتين، على إيش؟ نتعب وكذا، سنصلي عليهم في عدن. حتى أقنعوني بذلك، وكنت أتذكر كلام علي وأقول: لعل الله عز وجل اختار له هذه الشفاعة يصلي عليه الشيخ يحيى. لكن كما سمعت أن القوم شدوا علي. سبحان الله، في الساعة 5 يأتينا الخبر أن الدولة أخذت هذين الشهيدين فيما نحسبهما والله حسبهما إلى البحث الجنائي في القطن، أقرب منطقة فيها البحث الجنائي مدينة القطن، والقطن قريبة من سيئون. فلما وصلني الخبر كبرت وحمدت الله عز وجل، فقلت لمن معي: ألم أقول لكم أنه سيصلي عليهم الشيخ يحيى بإذن الله وطلاب العلم والمشايخ والعلماء حفاظ القرآن؟ فقال الكل: نعم، أما الآن فهم قريبين من الشيخ. انطلقنا وصلى عليهم قرابة 2000 إلى 3000 طلاب العلم، وتجمع أهل السنة من حضرموت، هذا يأتي من مدينة وهذا يأتي من قرية، وحصل تجمع كبير. وصلى عليهم شيخنا يحيى حفظه الله، وصلى عليهم طلبة العلم. ونزلنا إلى عدن إلى مسجد خديجة، فوجدنا ذلك الجمع الغفير آلاف، ربما ما فوق الألفين وتجاوز الألفين في الصلاة عليهما. وهكذا في يافع كلكم رأى ذلك الجمع الذي قال بعض شيبتنا، قال مضى من عمري 80 سنة لم أرى هذا الجمع في يافع على جنازة. جمع عظيم، اجتمع ما تصورناه. كنت أقول في نفسي لعل المسجد يمتلئ، وكنت أحسن الظن بالله وهكذا بإخواني أنهم سيناصرون فيمتلئ المسجد. من تلك الكرامات التي جعلها الله عز وجل لهذين الشهيدين فيما نحسبهما والله حسيبهما، تأثر الناس عليهما تأثر عجيب. والله يا إخواني أني تعجبت من تأثر الناس، تأثر يعني حتى المخالفين. والله لقد جاء إلى العزاء من يعزيني في ياسر كبار المخالفين لنا في الدعوة، سواء من حزب الإصلاح وأصحاب الجمعيات والتبليغ وغير ذلك، الكل تأثر وحضر الصلاة على الجنازة من كل طوائف فيما أعلم إلى الصوفية. ونحن نفرح أن مثل هؤلاء لا يأتون. حصل تأثر كبير، واتصل بي من أكبر من حصلت بيني وبينه مشادات وردود علمية. والله اتصل بي رجل يقول معك فلان، ما صدقت أنه اتصل، وما زلنا خارجين من الخشعة يعزي. وصرت بعدها لا أسأل عن المتصل حتى لا أحرجه، لأني أعلم أن كثير من المتصلين ربما من المخالفين لنا في المنهج. ولكن حادثة اهتز لها الناس، وهذا شيء كان يقول العلماء لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. فأهل السنة إذا ماتوا تأثرت لهم البلاد والعباد، وأما أهل البدعة فيموت أحدهم ولا يدرى متى مات. فهذه من الكرامات، ومن الكرامات التي نالوها أن الله تعالى استجاب دعاءهم. فمن صدق مع الله صدقه الله، إن تصدق الله يصدق. نحسب هذين الشهيدين صدقا ربهما. ويا إخواني، عمر قتل اغتيالا، وعثمان كذلك قتل من الخوارج، وعلي رضي الله عنه قتل اغتيالا. فإذا قتل الإنسان وهو في سبيل الله، سواء كان في أرض المعركة أو سواء كان في غيرها، فمن كان في نصرة الإسلام ونصرة الحق ونشر التوحيد فهو في خير وفي فضل. أختم هذه المحاضرة برسالة نرسلها إلى أحبتنا، أقول لهم أبشروا وأملوا، والله أننا فرحين، أننا فرحين ومستبشرين أن الله تعالى تقبل من أهلنا ومن ذرارينا شهداء في سبيل الله. نسأل الله أن يتقبلهم، نحسبهم والله حسيبهم. نقول لأحبتنا أبشروا وأملوا، إننا على دربهم سائرون، وأننا لا نضعف ولا نتردد ولا نقف ولا نستكن، سنواصل المشوار مهما فعل بنا الأعداء. أبشروا وأملوا، الذي تعرفونه منا بالأمس ستعرفونه منا اليوم وغدا في الكلام عن الرافضة وكلمة الحق وجهادهم ومواصلة السير. أقول لأحبتنا ولمن يقول احذر على نفسك الحياة والموت بيد الله. وهذا الاستهداف من الرافضة لي أو من غيرهم ليس بأول استهداف، ونجاني الله. وكان من أشهر ما رأيت من الاستهدافات يوم من الأيام ونحن في 2015 في قتال الرافضة، وأنتم تعلمون أني كثير النزول إلى لودر، آتي بالأسلحة والذخائر للمجاهدين المرابطين في بلتة وفي الضالع وفي غيرها. ولا أدري كيف عرف الحوثيون بنزولي عبر السيل البيضاء في اليوم الثاني، لا أدري، عبر مكالمة هاتفية أو مخبر أخبرهم بذلك، جاسوس، الله أعلم. الشاهد أن الحوثة أرسلوا إلي 3 طقوم يتلقوني في السيل البيضاء، وصلوا إلى منطقة في البيضاء يقال لها الشرف، ومشوا إلى شفير الجبال، أوقفوا 3 طقوم، ونزل من كل طقم قرابة 20، ونزلوا في الجبال كل 2 يقفون في تبة حماية للذين تحتهم، إلى أن وصلوا إلى مدرسة مهجورة أنا أمر بجانب هذه المدرسة. وصل إلى هذه المدرسة 3 رجل معه أربيجي، ورجل معه معدل، ورجل معه قناصة، 3 حوثة، كل واحد معه السلاح الشخصي الآلي ومعهم القنابل. إذا أراد الله نجاتك نجاك وهيأ الأسباب، وإذا أراد الله لك الشهادة يسر لك أسبابها. لما وصلت هذه الطقوم 3 إلى منطقة الشرف، وكنت قد صليت الفجر وركبت على السيارة وشغلتها بعد قراءة الأذكار وجلوسي إلى الشروق أنتظر الصبح وأخرج ومعي بعض المرافقين، اتصل لي بعض الإخوة السلفيين، سلفي أنا للآن لا أعرفه، ولكن انظر إلى أسباب النجاة، إذا أراد الله صرف شيء عنك صرفه. اتصل لي يقول: يا ذا الفضل، هنالك التفاف على يافع. التفاف على يافع؟ قال: نعم. من أين؟ قال: من السيل البيضاء عبر سباح وما بعد سباح. قلت له: هذا المكان من أصعب ما يكون الالتفاف منه، لأنها أودية غائرة وسيل كبيرة تهلك بها أكبر الجيوش. كم الذين يلتفوا؟ قال: 3 طقوم. قلت: لو جاء الحوثي ب3 ألوية يلتف من هذا المكان ما سيفعل شيئا، ولكن لعل الحوثيين يريدون أمر آخر. ولم يقع في نفسي أبدا أنهم يريدون النزول إلي، ولكن ظننت في نفسي أنهم يريدون النزول إلى قرية أو احتلال قرية أو شيء آخر، ولكن هذا الاتصال أوقف سفري، فتوقفت عن السفر وقلت أنتظر الخبر. في 2 ظهرا جاء راعي غنم من هذه السيلة ومن أبناء تلك البلدة، فدخل هذه المدرسة من أجل يستظل من حر الشمس، فانصدم أن الحوثة بحوشي تلك المدرسة، وتفاجأ ورأى شعاراتهم على أسلحتهم، فقال له الحوثيون: نحن ما جينا لأحد في هذه السيلة ولا نريدكم يا أهل هذه المنطقة، نحن نريد صاحب الشبح الأسود الصلاحي. فقال لهم: سدوا أنتم الصلاحي، وانصرف. خرج مباشرة وذهب إلى أصحابه وصعدوا، والمكان هذا ليس فيه تغطية، يتصلون بي ويقولون: أين أنت؟ قلت: أنا في يافع. قالوا: الحوثيون وجدناهم في مدرسة كذا وكذا، كانوا بانتظارك لقتلك، معهم الأربيجي والمعدل والقناصة والقنابل. فقلت: سبحان الله، كنت نازلا اليوم بعد الفجر وجاءني اتصال من البيضاء، صرف الله عني هذا السفر. الحوثيون انسحبوا مباشرة، علموا أن أهل المنطقة عرفوا مكانهم، خافوا من الالتفافات أو شيء، فانسحبوا مباشرة. وبعد العصر يتصل بهذا الأخ البيضاني، أسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا، ويقول لقد انسحب هؤلاء الحوثيون الآن. فقلت له جزاك الله خيرا، ليس هذا التفاف على يافع، ولكن هذا اغتيال للصلاح، نجاني الله على يدك وباتصالك، شكر الله لك. الشاهد يا إخواني أننا مواطنين أنفسنا لأي شيء في سبيل الله. وأما الشهادة فأنا أقولها لكم بكل صراحة، الشهادة قد بشرت بها قبل أن أتزوج، وما زلت عزوبي في دماج، رأيت رؤيا وأنا على جبل، صاعد على ذلك الجبل، وتحتي حسن الخولاني وفائز ضامي الوايلي، يريدون الصعود إلي ما استطاعوا، أنا أناديهم تعالوا ما استطاعوا الوصول إلي. فسرتها عند أنور الخضر، وكان في دماجنا ذلك، وهو من المفسرين الأقوياء، فقال لي هذه الشهادة لك، وأما حسن وفائز فلن يصلوا إلى الشهادة. واستدل بحديث سلمان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الجبل الذي حاول الملائكة أو الرجلان إصعادك إليه فلم تستطع، فهذه الشهادة ولن تنالها. فالشهادة بإذن الله تعالى أنها من نصيبنا، ونحن لا ندعو بالشهادة الآن إلا بعد طول عمر في نصرة الإسلام. أنا دائما أدعو أقول: اللهم انصر بنا الإسلام، وانفع بنا في الدعوة وفي غيرها، واجعل نهايتنا شهادة، هذه أمنيتنا. والله أننا نتمنى على الله الشهادة، ونفرح بالشهادة لأحبتنا. والله أني من أفرح ما يكون لولدي ياسر بالشهادة، وهذه رسالة أرسلها إلى أعدائي، إلى الذين قتلوا ياسرا، أقول لهم: تبا لكم، خبتم وخسرتم، أعطيتم ولدي أمنيته وأفرحتموني أنه نال هذا الأمر في سبيل الله. وقد جعل الله لنا ما يؤنسنا، جعل له تلك الأصبع، ورأينا ذلك التأثر، وصلى عليه آلاف المسلمين، وصلى عليه العلماء الربانيون. أما أنتم فخبتم وخسرتم يا أيادي الغدر، يا أيادي الخيانة، تبا لكم. أما استحييتم أن تقتلوا طفلا صغيرا؟ هذا يدلكم على ذهاب شيمكم وعلى تغير أخلاقكم، فإن من عادات أهل اليمن القبلية المعروفة أنك لو وجدت أباك قاتل أبيك ومعه ولده الصغير لا تقتله. فكيف فعلتم يا أهل الجرم، ويا من انتكست فطركم وتغيرت أخلاقكم، تقتلوه قبل غيره؟ أقول لأعدائنا: إننا سنثأر لياسر، وسنثأر لعلي سليم، وسنثأر لكل شهيد. وأما أنتم فخبتم وخسرتم، ولسنا ونحن وأنتم سواء، قتلانا بإذن الله في الجنة، وقتلاكم في النار، ونحن في سبيل الله وأنتم في سبيل الشيطان، ونحن من أجل الإسلام والعقيدة نضحي، وأنتم من أجل محاربة الإسلام والعقيدة تضحون. فإن ظفرنا بكم في الدنيا وملكنا الله من رقابكم فهذه أمنيتنا، وإن أراد الله تأخير عقوبتكم فبيننا وبينكم يوم القيامة، والموعد الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونقول لهؤلاء: إن لم نظفر لكم بأيدينا فلن تسلموا من دعائنا، وبيننا وبينكم سهام الليالي، وبيننا وبينكم أوقات الإجابة، فعلتم هذا الغدر وهذه الخيانة وهذه الجريمة الشنعة. وأرسل رسالة لأعدائي أن افتخرت افتخارا عظيما أنكم موجوعين مني هذا الوجع. قتلتم علي سليم هذا القتل الإجرامي الذي يدل على عظيم الحقد على الصلاحي. وبإذن الله وأسأل من الله، أسأل من الله أن يبقى الصلاحي شوكة في أعناقكم. وبإذن الله سندعو إلى جهادكم أيها الروافض، وأسأل الله تعالى أن يمتع الصلاحي وأحبة الصلاحي بزوالكم، وأن يمتعنا بالفتح، وأن يمتعنا بالنصر، وأن نصل إلى صنعاء وإلى صعدة وإلى حجة وإلى عمران والبيضاء ودمار وإلى إب وإلى كل المناطق. ختاما أبشروا وأملوا يا رجال الإسلام، لن نتوقف عن الجهاد. أبشروا يا مطارح الريان، لن نخذلكم. أبشروا أيها المجاهدون الكرام، لن أفارقكم. ما زادتنا هذه الحادثة إلا صمودا، إلا شجاعة، إلا إقداما، إلا ثباتا. شهداؤنا يموتون وهم يشهدون، يموتون على ثبات. كرامات لشهدائنا، يخرجون يقطرون دما من قبورهم بعد سنة وستة أشهر. أما أنتم فشهداؤكم كلاب النار، يموتون فتنبعث منهم الرواح الخبيثة وتتغور صورهم وأجسادهم. أبشروا وأملوا يا أهل الإسلام، الخير قادم. ونحن لسنا كالرافضة الذين يدفون بأبناء الناس، لسنا كعبد الملك الحوثي ولا كسادة الرافضة الذين يدفون أبناء الناس ويختبئون. نحن نخرج بأنفسنا وبأبنائنا وبأقاربنا وبزملائنا وبأحبتنا. عندنا اليقين وعندنا الثبات أننا إن كتب الله لنا الشهادة فهذه أمنية من أمانينا، وإن كتب الله لنا السلامة فسنبقى أمامكم. لن نرضى لكم أبدا، ولن نرضى بحياة الذلة ولا بحياة المذلة، ولن نطأطئ الرؤوس، لن نبقى أبدا مكتوفي الأيدي ولا تصمت هذه الألسن. سنمضي قدما، وإذن الله تعالى بإذن الله تعالى أننا نرى الثبات في حياتنا. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم استخدمنا في عبادتك، اللهم استخدمنا يا رب العالمين في نصرة دينك، اللهم استخدمنا يا رب العالمين في إقامة هذا الدين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم وتقبل منا يا رب العالمين الشهادة، واجعلنا شهداء في سبيلك. اللهم يا إلهنا ويا مولانا، اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالد والديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما سمعه حجة له لا عليه. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا يا رب العالمين ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم يا إلهنا تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا في اليمن وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارفع درجتهم في عليين، اللهم اكرمهم بكرمك، اللهم اغفر لهم وامحو عنهم زلتهم وتجاوز عنهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين، اللهم عليك بأهل الغدر، اللهم عليك بأهل الخيانة، اللهم عليك بأعداء هذه الأمة وبأعداء هذه الملة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: صاد والقرآن ذي الذكر.

منهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم

ناقضنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب

ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.

فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين

الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم.

بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا.

0: إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبركاته.

0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول جمانة عبد الكريم جابر. صاحبة الرسالة تسأل سؤالين، في أحدهما تقول: سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأصداف التي تباع في الأسواق وقد يوجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، لأن الغالب وجود المطلوب والنادر لا حكم له، كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من خلل ولا يضرها ذلك، لأن الاعتبار بالأغلب. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. إذا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما
1: لا، لأن الغالب هو السلامة.
0: بارك الله فيكم. هي تقول أن الغالب أن المشتري لا يجد شيء. تقول الغالب أن المشتري لا يجد شيء.
1: أعيد سؤالها.
0: تقول سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة.
1: إذا كان الواقع كما ذكرت فالبيع غير صحيح، لأن الغالب عدم وجود شيء، هو بغرر ومخاطرة فلا يصح. أما إذا كان العكس، أن الغالب وجود الشيء المطلوب، فلا حرج في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا. هل القيء يؤثر على طهارة الملابس أم لا؟
1: يعفى عن قليلة، وأما أكثر فينبغي فيه الغسل، لأن كثير من العلم ألحقوه بالبول، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن، أما الشيء قليل فيعفى عنه، كما يعفى عن يسير الدم ويسير الصديد ونحو ذلك. نعم،
0: جزاكم الله خيرا، سواء كان من الكبار أو من الصغار.
1: نعم، نعم،
0: الحال واحد.
1: نعم،
0: جزاكم الله خيرا. المستمع صبري عبد الله حبيب الحيوري من العراق بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت. وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر ولم أصلي بسبب السفر، وحين وصولي إلى البيت كان وقت صلاة العصر حاكما، فهل يجوز أن أصلي صلاة الظهر قبل صلاة العصر أو بعد العصر، جزاكم الله خيرا؟
1: الواجب عليك ترتيب أن تصلي الظهر ثم العصر، وإذا وصلت البلد بلدك تصليها جمع، تصليها تماما أربع، الظهر أربع والعصر أربع. ولو أن الوقت دخل عليك وأنت في السفر إذا أخرت حتى وصلت بلدك، فإنك تصليها الظهر أربعا ثم تصلي العصر أربعا، والعكس بالعكس، لو خرجت من البلد بعد الأذان ولم تصلي إلا في السفر بعدما غادرت البلد، صليها ثنتين، إذا العبرة بوقت الفعل.
0: جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد صادق محمد عبد الراضي رسالة ضمنها سؤال واحد، يقول: أنا أبعد عن المسجد ولا أسمع الأذان وأصلي بدون أن أسمع الأذان، هل ما أفعله صحيح؟
1: لا بد من التأكد من دخول الوقت، لا بد أن تعرف الوقت، ما بسماع الأذان وإلا بالساعات وإلا بطرق أخرى تعرف بها الوقت. إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع من الأذان، أما إن كان المسجد قريب هي تسمع الأذان، وجب عليك الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات ويصلي في المساجد مع المسلمين، إلا إذا بعدت عنه حيث لا يسمع النداء بالصوت المعتاد، فإنه يجوز له أن يصلي في مكانه، وإن تجشم المشقة وصبر وصلى في المساجد كان أفضل وأعظم وأعظم أجره. والاعتبار بالصوت المعتاد بدون مكبر، لأن المكبر يبلغ مدى طويلة.
0: نعم،
1: ولكن من لا يعلم الوقت لأن لا يسمع الأذان لا بد من التحري وعدم العجلة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت بأي طريق تأكد بها ذلك أو غلب على ظنه ذلك.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع حسين سليم جلال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة. أسئلته كتبها بلهجتها العامية، إنما لخصتها في التالي: أولا، غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل هل هو آثم والحال ما ذكر؟
1: هذا في التفصيل.
0: نعم.
1: إذا كان له عذر شرعي فليس بآثم، كالمسجون وأشباه الذين لا يستطيعون الرجوع أو سمحت له بذلك أو في طلب الرزق لأنه ليس في بلده عمل.
0: نعم.
1: ولم يتيسر له الخلاص من البلد التي ذهب إليها إلا في هذه المدة الطويلة. المقصود ذاك له عذر شرعي لم يمكنه من الرجوع في مدة قريبة.
0: نعم.
1: والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة من 6 أشهر أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله أو يحمل أهله معه، ولا يطول الغيبة لأن هذا فيه خطر على أهله، خطر عليه أيضا هو. وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه كان يحدد 6 أشهر للوزاة والموظفين. هذا له وجه.
0: نعم.
1: فإذا اعتمد الإنسان 6 أشهر فرجع إلى أهله ثم عاد إلى عمله هذا إن شاء الله فيه خير كثير، وإن اعتنى بما هو أقل من هذا لأن الوقت تغير والخطر كبير ورجع قبل 6 أشهر كأربعة أو 3 هذا فيه حيطة وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله أو يحمله معه. نعم. ولو سمحت الزوجة له قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير يعني طارية، لكن مراعاة قد تسمح مراعاة لخاطره، فينبغي له أن يحتاط، ينبغي المؤمن أن يحتاط من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتاليين، ماذا علي أن أفعل؟
1: ما دمت أفطرت العذر شرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين، وإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني لعذر شرعي فلا شيء عليه سوى الصيام تقضي. أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلا منك فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قضيت في العام قبل رمضان فإنك تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف عن كل يوم من التمر أو الحنطة أو الرز مع التوبة والاستغفار. أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخر من أجل المرض فلا شيء عليه سوى القضاء، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليه قضاء فقط. لكن من تساهل وأمكنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة، وقيل له إن في هذه المزرعة قبرين، فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟
1: إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة فلا بأس أن ينبش وينقل رفاتهما إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة يتواسى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تمتهن، يعني ينقل رفات كل قبر.
0: نعم.
1: إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة. لأن وجودهما في المزرعة قد يخضي لامتهانهما والوطي عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة. أما إذا كان ضمن مقبرة موجودة فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها ولا يحفر شيئا منها ولا يمتهنها، لأنها سابقة له فهي أولى بمكانها. وعليه يلتمس مكان آخر ليس فيه قبور.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟
1: لا حرج في ذلك في أي وقت،
0: الحمد لله.
1: لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا. أما إذا كان التخصيص من أجل الفراغ من هاي فراغ إلى تلك الأيام فلا حرج. وإذا فالزيارة ليس لها وقت معلوم، يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره، ليس لها حد محدود ولا زمان معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد وقتا. فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل والنهار في أيام العيد وغيرها، ولا يخصص يوم معينا لذلك لغسل أنه أفضل من غيره. أما إذا خصصه لأن أفرغ له ما عنده وقت إلا ذلك الوقت فلا بأس بذلك.
0: جزاكم الله خيرا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى كيفية النذر الصحيح حتى أكون على بصيرة من أمري.
1: النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام وقال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر. لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ولأن الله مدح الموفي بالنذر في صفة الأبرار فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذه النذور الطاعة، النذور الطاعة يجب على النذر أن يوفي بها ويمدح بوفاء، مثل أن ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 6 أيام من شوال، هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء. أو ينذر يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر يحج أو يعتمر، كل هذه نذور طاعة فعليه يوفي بها. أما إذا كان نذر معصية مثل قال لله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه يقطع رحمه، أو يعق والديه، هذا نذر منكر ليس له الوفاء به، وعليه كفارة يمين. وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس، وإلا فعليه كفارة يمين، مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر أو سنة الفجر يوم معينا، هذا نذر مكروه يصليها ويكفى عن يمينه، وإن لم يصليها فلا كفارة عليه لأنها نافلة. أو نذر مباح مثل لله عليه أن يأكل طعام فلان، أو لله عليه أن لا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح. إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكله عليه كفارة يمين، وإن لم يأكله ونذر يأكل فعليه كفارة يمين، لأن هذا من نذر مباح. أو قال لله عليه أن يزور فلان، أو لله عليه أن مثلا لا يزور فلان، فإذا خالف نذره عليك كفارة يمين.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول في أيام العيد نضع على قبور الموتى جريدا أخضر، هل لهذا أصل؟
1: ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معذبين وأطلعه الله على عذابهما، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا تنزل من البول. ولم يضع على قبور الصحابة في البقيع ولا في أحد، فدل ذلك على أن هذا خاص بقبرين، فليس الإنسان يضع على قبور جريد أو لا جهور ولا غير ذلك، لا في أيام العيد ولا في غيرها، بل هذا منكر وبدعة.
0: جزاكم الله خيرا. أخيرا ويسأل ويقول ما حكم الوضوء بالماء المالح؟
1: لا حرج في ذلك،
0: الحمد لله.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، ماء البحر مالح، فلا حرج في الوضوء بالماء المالح والغسل منه من جنابه، لا حرج في ذلك والحمد لله.
0: بارك الله فيكم. إذا كانت آبار أخرى غير البحر
1: ولو مالحة أو سمجة ليست حلوة، لا حرج في ذلك.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع محمد فتح الله حسن بعث يسأل ويقول هل يجوز أن تصلي المرأة خارج منزلها؟ وإذا كانت في السفر مع رجال هل تصلي قاعدة؟
1: لا، ما نصلي في غير بيتها، إذا جاءت قوما حضرت الصلاة وهي عندهم صلي عندهم، أو في السفر صلي قائمة في مكان بعيد من الرجال أو مع التستر ولو موجود بعض الرجال. المقصود أن عليها أن تصلي في الوقت كما شرع الله قائمة مع التستر والحجاب عن الرجال. وإذا كانت في بيت أحد من زارت بعض جيرانها أو بعض قراباتها صلي عنده إذا صادف الوقت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: التسبيحات والدعوات هل هي فرض أم سنة؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة هل صلاته تكون كاملة أو لا؟
1: الصلاة صحيحة ولكن بعدها مستحب وليس بواجب، ولو صلى ولم يأتي بالذكر صلاته صحيحة، لكنها ناقصة من جهة أنه لم يكملها بالذكر الشرعي، وإلا الصلاة صحيحة، لكن صلاة الذي كمل بالذكر أفضل منها وأكمل. والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إمام بعد هذا ينصرف الناس بعدما يقول هذا يعطيهم وجهه. أما المأموم والمنفرد فيقول ذلك وهو مستقبل القبلة في مكانه، وإن قام وأدى ذلك وهو واقف أو ماشي فلا حرج، لكن أفضل يصبر حتى يأتي بالأذكار الشرعية، ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. كان يفعل هذا بعد كل الصلوات عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن والمؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة. كذلك يستحب أن يسبح الله الرجل والمرأة ويحمد الله ويكبر الله 33 مرة عن جميع 99.
0: نعم.
1: ثم يقول تامي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تامي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. وهذا فضل عظيم وفي خير كثير.
0: نعم.
1: والمعنى: إذا لم يصر على السيئات، إذا لم يكن له سيئات قد أصر عليها، فإن الله يغفر له بهذا الذكر سيئاته الصغائر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومن رواية أخرى: إذا اجتنب الكبائر. فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة، ولا يعجل، تأتي بها هو جالس ولا يعجل، وإن أتى بها هو قائم أو ماشي فلا حرج. ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر 10 تهليلات بعد الفجر والمغرب. كان يفعلها عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات. هذا أفضل بعد المغرب، بعد زيادة على ما تقدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن زاد وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء فلا بأس. أنواع كثيرة، أنواع الذكر هنا متنوعة، منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الثاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النوع الثالث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، هو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل هذه الأنواع كلها حسنة، كلها مشروعة. إذا أتى بنوع منها فقد أصاب السنة. وفي بعضها: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى
1: نعم يتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها مثل المستحاضة اللي معها الدم الدائم، توضأ لكل صلاة وتصلي ولا تسقط عنها ولا عن صاحب السلف الصلاة، ولهما الجمع إذا دعت الحاجة إلى إذا شق عليهما الأمر.
3: ما شاء الله.
1: لكن الرجل ينبغي له لا يجمع حتى يصلي مع الجماعة. أما المرأة فإذا جمعت الحاجة فلا بأس، لأن الرسول رخص اليوم لحمله أن تجمع.
3: ما شاء الله.
1: فالحاصل أن صاحب السلف يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة ويتحفظ بشيء من فرقة يربطها على ذكره حتى لا ينتشر البول إلى ملابس.
3: نعم.
1: ويتوضأ لكل صلاة، والحمد لله.
3: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا شعر بشيء أثناء الصلاة
1: لا يضر، ولو خرج لا
3: يضر،
1: لا يضر المرأة ولا الرجل.
3: بارك الله.
1: المستحاضة هو صاحب السلف، لا يضرهما ما خرج في الوقت.
3: بارك
1: ولو في الصلاة،
3: ولو في الصلاة.
1: نعم.
3: بارك الله فيكم. شخص قضى أكثر عمره في اللهو وارتكاب الآثام كلها ثم تاب ورجع إلى الله، هل يغفر الله له جميع الذنوب أم هناك ذنوب تكون محفوظة ليوم الحساب؟
1: من تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا تاب الله عليه وغفر له جميع الذنوب الشرك وما دونه. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا عند العلماء يعني للتائبين، من تاب إلى الله غفر الله ذنوبه جميعا الشرك وما دونه من سائر المعاصي من الزنا وغيره، إلا أنه يلزمه أداء الحقوق التي عليه للناس، إذا كان في حقوق للناس يلزم أداؤها. هذا شرط رابع.
3: نعم.
1: لأن شرط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي والإخلاء من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود إليه، ثلاثة لا بد منها في التوبة مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم بهذه التوبة، يكون تاب من أجل خوفه من الله ورغبته ما عنده سبحانه وتعالى. ويضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها، كان عنده مظالم سرقات أو نهب أموال يردها إلى أهلها أو يستبيحهم إذا سمحوا له وأباحوا فلا بأس.
3: نعم.
1: والله يغفر الذنوب جميعا الكفر وما دونه.
3: نعم.
1: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر السائل أن الله أن التوبة تمحو ما قبلها.
3: نعم.
1: وأن الله جل وعلا يغفر له الذنوب جميعا بتوبته الصادقة. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس، لو أخبرهم فضح نفسه وربما أثار مشاكل كان غنيا عنها، فكيف تنصحون لو تكرمتوا؟
1: عليه وصل المال إلى أهله بالطرق التي تمكنه. ليس من اللازم أن يخبرهم، عليه وصل المال إلى أهله بالطريقة التي تمكنه، بواسطة من يبلغهم إياها ويقول هذه بعتها إليكم، إنسان يرى أن عليه حقوقا لكم فأمرني بتسليمها لكم، أو من بريد.
3: نعم.
1: أو ما أشبه ذلك، أو من طريق الشيخ حول بشيخ أنا هذا حق لكم على إنسان يخاف الله.
3: نعم.
1: فيتصلكم. نعم.
3: بارك
1: وما أشبه ذلك.
3: جزاكم الله خيرا.
1: نعم.
3: إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟
1: نعم يكفي.
3: الحمد لله.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك وجملة من المعاصي قال في ذلك: فما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له.
3: ما شاء الله.
1: فإذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة له إذا مات على ذلك ولم يعد إلى الذنب.
3: نعم.
1: أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا عاد إليه ولم يتوب يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد. لكن لو زنى وأقيم عليه الحد ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بالزنا، بل الحد كفارة والحمد لله. أما لو عاد إلى زنا ثاني بعدما جلد.
3: نعم.
1: كان بكر وعاد، فإذا أخذ بالآخر والأول كفاه الحد فيه. وهكذا بقية المعاصي. فلو قتل إنسانا ثم عفوا عن القصاص وسمحوا بالدية. نعم.
3: نعم.
1: سقط حقهم، لكن لو عاد إلى قتل الآخر بقي عليه حق القاتل الآخر. وهكذا المقصود أنه إذا تاب أو أدى الحقوق من جهة ذنب فإن أداءه الحقوق والتوبة يوفى بها ما سلف، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا يتوب.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد بعث يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
1: معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى قضى في سابق علمه أنه لا بد من وقوع الذنوب حتى تظهر آثار مغفرته ورحمته سبحانه واسمه التواب والغفور والعفو، لأنه جل وعلا لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن لمعنى العفو والغفور والتواب معنى. فهو سبحانه وتعالى سبق في قضائه وعلمه أن الجن والإنس يذنبون، فيتوب الله على من تاب ويغفر الله لمن شاء ويعفو عن من شاء سبحانه وتعالى. وليس معناها الترخيص في الذنوب، لا، الله نهى عنها وحرمها، لكن سبق في علمه أنها توجد وأنه سبحانه يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء إذا تاب إليه. هذا فيه دلالة على أن هذا لا بد منه، فلا يقنط المؤمن، لا يقنط ولا ييأس، ويعلم أن الله كتب ذلك عليه، فليتوب إلى الله ولا ييأس ولا يقنط وليبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين. فليس القدر حجة، ولكن عليك أن لا تقنط وأن لا تيأس وأن تتوب إلى الله سبحانه، وتعلم أن هذا شيء قضاه الله عليك وعلى غيره، فلا تيأس ولا تقنط وبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. وقد سبق في علمي أنه أنها تقع الذنوب من الجن والإنس، وأنه يتوب على من تاب ويعفو عن من رجع إليه ويعفو عن من يشاء من أصر سبحانه وتعالى، فضلا منه وإحسانا جل وعلا، حتى تظهر آثار أسماء الحسنى: التواب، الرحيم، العفو، الغفور.
3: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك ونسأل الله يبارك في الجميع.
3: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.